روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا

الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ

يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.

مبين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

0: المكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: لو كاتوي خوي جورا عيني خوي ناردو تسرزوي فرماني كردوا ببندكاني خزماياتي نيواني عند طاريزمو سلي الرحم جيب جيب كان خوي پروردگار دفرميت
2: وإذ أخذنا ميثاق

0: دعها كل في كتاب مبين.
1: بزانا كوا خواي پروردگار رزق روزي دابش كردوا بسر بندكاني.
2: أهم يقسمون رحمة

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار دعوة

0: بزانه بو اوي كوا رزق و روزي من زياد بكات دبيت بقرين بدوايا و هولي بوبدين.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دو ساتو سيو بنز لواني كان تفسير قرآن في رزبه مخزمتان بس رضا من دي خواهي قول وهي وادانم ايوه ازي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بله خوش ویسان دیاره و کلوانی را بردو هات نسل آبادتا که لیر دخواه گور باز لخیزانی عمران دکا که دکا دایچی مريم کات کوا بریاری دا او حملی که هیتی او من دالی کوا خواه گور سبحان و تعالی و که حمل جاری لناو جیتی پی بخشیه بریاری دا کوا بی کات نظر لبو خوا سبحانه و تعالی که بیتا عابدک بیتا خوا پرستک و هر وقت خدمت کاریج لبیت المقدس ایتر لدواي اوي كه من دال كبو لدايك بو دياره آفرد بو و هر وقت نايلي نام مريم و دواي لخواي جور كر اگر سي كسي شلبروي لبو او كار زياتر حتا پيشي اوي مريم بتسي تيندري دياره همو آواني كه خدمت بيت المقدس بوينه هر پياو بوينه و فعليش ايشك ايش پياوانه بلام لقل اوش كوا افرتا داوايكر خواي قول لي قبول بكاتن فتقبل مني انك انت السميع العليم او جا وكو باشان دفرمي كناو لدني مريم وهلوها خوي اوشت او من دالاني او نوي كوا لي بيدا دبي داوادك الاخواي قول باريز راوبي لشر الشيطان الرجيم لا ولام دا خواي قول دفن فتقبلها ربها بقبول حسن ایتر خوای گور سبحانه و تعالی پروردگاری او آفرتا کوا دایچ مریم پروردگاری او آفرتا لی قبول کر بقبول کرنی چی تاک و انبتها نباتا حسنا و هروها پروردی کردو گشی پی کر بو مندالا گوری کردو پروردی کرد خوای گور سبحانه و تعالی با پروردی کرنی چی تاک و کفلها زکریه و خواهی گو روای کر کوا لجر کفالتی لجر سرپرشتی زکریا پرورده بی کل ما دخل علیها زکریا المحراب هر زهر زاری زکریا دسو محراب لای مریم که مریم تیدابو وجد عندها رزقا دیدید رزقی چیلالا لا و غیر زکریاش کز ندسو نو محراب کی او و اویج نیبرد بو لوی پیسیر بو قال یا مریم انا لکی هذا پیدگو ای مريم او رزقت لچین دلیلو هاتیه قالت هو من عند الله ایتر اویج دی فرمو بغی اولان الله و سبحانه و تعالی پیم بخش را او جا ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب ببی گمان خواهی گور سبحانه و تعالی رزقی کسیگ دادا رزقی کسانیگ دادا کویستی لسر بی ببی حساب و بکرتی معنی آتکا فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها پروردگاری لی قبول کرد پروردگاری لی قبول کرد كواتا فتقبلها خواهی گوره لی قبول کرد بقبول کردنی چی تاک بقبول کردنی چی تاک دیار تقبل اوه كوا قبول من هي دیار بمعنی قبول کردن بمعنی رازیبون و هر وقت تقبل اوه كوا شتی قبول بکا لقل اوش پاداش تیشی لسر بداتوا ایتر خواهی گوره سبحانه و تعالی بهر دو صیغه لبو او آفرتی بکار هنا فتقبلها ربها نافر بتقبل حسن بلکه دفن فتقبلها بقبول حسن که ایتر خواهی گوره لی قبول کر بقبول کرنی چی تاک که پاداش تی لسر داتوا و بقبول حسن بقبول کرنی چی تاک که رازی بونی شی تیده رازبوني شي تيدا كواتا بهور دو شيواز او يكل بلغت كان قران فيروزا ك هر دو شيواز بكار هنا اخواي گوره او بخش شي دايچي مريم قبول كر ك مريم ببي تعابد ومحرر بي وازاد بي لهمو حقوق كانتر
لهمو واجب كان واجبات كانتر بيويستي بوينيه كوا خدمه دايكو بابي شبكه تنها وتنها خدمت كاري بيت المقدس خوا پرستی لناو بیت المقدس بکاتن خوای گورش لی قبول کر با قبول کرنی چی چاک و گوت ما تقبل بمانای اوی که با پاداش تو پاداش تیشی دستر داتو بی قبول حسن و اتب رضا من دیو لی قبول کر با قبول کرنی چی چاک خوای گورا او نظری دهی چی مریمی قبول کر کوا مریما و انبتها نباتا حسنا و هروا خوای گورا پروردی کرد با پرورده کردنه چی چاک و انبتها نباتا حسنا کو نبات روکه گشده که آبو شیوه از او کوزانه ده فرمون هنده اگل اقوال اسرائیلیات این نایتو که هر سال اگل تمنی او آفرتا و کو دو سالی غیری خوی گشیده کرد به هر حال و انبتها نباتا حسنا دیاره و کوزانه ده فرمون لروی خوروشتا و هروها لروی جستهی و خوای گور زور بساچی پرورده کرد سبحانه و تعالی که وقت لروی جسته یوا و هر وقت لروی خوروشت و طبیعات و زور بساچی خوای گور سبحانه و تعالی پرورده کرد و کفلها زکریا او زا خوای گور وای کرد که وقت کفارت زکریا بی دیارا و کل لپرکی تر که خوای گور لدرجع و بابت باز دکاتن که دیارا هر من دالک که دا کبابی بیان کرد با نظر لبو خزمت کنی بیت المقدس لمن دالی را تسلیمی بیت المقدس یانده کردو تسلیمی او پیاوانه یانده کرد که با سرپرشتی لسر بیت المقدس دکن لزمنی اوانه دیار بخوی آل عمران بابنی او که مریم کتی عمرانه دیار هر بابی مریمی شکر لگور پیاوکانی بیت المقدس که وفات کرد با اوکاتا ایتر لدواي اوي كوا مريم دبيو دايتشي مريمج برياري دا بيكا تنزل لبو بيت المقدس اتر داتي تسليمي قور بياواني بيت المقدس دكاتن ديارا كاتي كوا تسليميان دكاتن لبر اوي بتايبتي او كتا كوا كتسي عمرانا كوا يكل قور بياوكاني خزمت كاراني بيت المقدس وياخو سرپرشتياراني بيت المقدس وفاتشي كده اتر اواني كلوين لسرپرشتياران وكوبلي منافسة يعني لنوان دلوز دبي چه او شرفي قبول بكا ياخد چه او شرفي بقسمت بكوا او آفرتا لكفالتي او پرورد ببيتن ديار زكريا زياتر داوادكا پاشان ديكان قرعة وكل آتكاين دواتر ديتن قدر اخواي قوروا كوا هر لقرعه كي زكريا دردسي كزكريا شكل بيغمبراني خوا عليه الصلاة والسلام لبيغمبراني بني إسرائيل وكو خزماتيش لقل مريم هي كوا هنده قدلين بابلين ميردي خوشي مريم هنده چجدين ميردي پلچي مريم بحر حال زياتر او رواياته بهستر او زور بمفسرين لسرين كوا ميردي پلچي مريم دكاتن اتر بحر حال او وكو محرم الشلبوي خوای گور سبحانه وتعالی قدر یوایا د پاش او قرعه او کو گوتمان ک ولات کاند و تر دیتن ک او مریما ک بملوت کی دیبن لبو بیت المقدس لکفالتی زکریا دبی لکفالتی زکریا دبی او سر پرشتي لسدکا وکفلها زکریا ک او گوتمان پیغمبر ک پیغمبران اخوا کله ما دخل علیها زکریا المحراب هر کاتک که دیار صبر صبر که پرورده دبی و خوای گوده لات که دفن و انبتا حسنه و کروکی که و گشی پیدا که خوای گوره سبحانه و تعالی با گشه کرنه چی چاک ایتر کاتک که بایهنده گوره دبی که دست با عبادت بکا لمحرابکی خوی خریچ عبادت دبی دیار محرابیش و کوزانان دفن ملوی ناوی لین را محراب لبر اوي لوين دري محراب زيقاي عبادته طبعا محراب لوي بيقوتري محراب لبر اوي زيقاي عبادت تيدا اعلان حرب لقل الشيطان ونفسه هواو ارزو اعلان حرب كواتا محراب كوا زيقاي عبادته لوين دري محاربي الشيطان ومحاربي نفسه هواو نفس ذكريتن كلما دخل عليها زكريا المحراب لو محرابي دكوا مريم تيدا عبادت دكا هر كاتي كوا زكريا يسر فرشتياري دا تيتن سرداني بكاتن وجد عندها رزقا تماشا دكا كوا لمن دي رزق يك موجودة رزقا هر زاري رزق يك موجودة كوا او نيبر دي وغيري ويش متأكيدة هيس كسيك
هاتو سيء وآفرتنا كذا يباش أو رزق خلا شيء هاتيا لوي لي برسي هذاك قال يا مريم أن لك هذا لي برسي هذاك يا مريم أو رزق قد لشين دري لو هاتيا أن لك هذا أو رزق قد لشين دري لو هاتيا قالت هو من عند الله وراستي أو رزق للهي الله سبحانه وتعالى قالت هو من عند الله راستي أو رزق للهي الله سبحانه وتعالى بس الشيوك خواي يقول لبوي دنار بس الشيوك خواي يقول لبوي دنار بهمو حساباتك ببيع حساباتي بهمو بابلين لخارج حساباتي بشريبوا يعني هي السبب يشي ظاهري نبوا لبرويك وقتمان بتأكيد غير زكريا هيدز كسيق نسويتنا أو محرابي كوا مريم خواه پرستيتي دادكا كواتا لخارج نطاقي بشريد بوا باتش شويك خواه يقول ناديتي بس خواه دزاين سبحانه وتعالى لرقاء ملايكتك بوا بهر شويك بيتن خواه يقول الرزقي لبو نادل بوا فقالت هو من عند الله راسته وزور زور مهيمة كوا رزق بفعلي همو رزقي إخواه سبحانه وتعالى بس زور مهيمة كوا همو من فعلا أو رزقي إخواه يقول سبحانه وتعالى أو بسبب يان ببي سبب لو من دي بيدينو بال الله سبحانه وتعالى قالت هو من عند الله كوا تأو رزقي كوا بسبب يجلبو دي بالتأكيد همو إلا إخواه سبحانه وتعالى ببي الشك همو إخواه وبيشت شكراني لسر بكري قالت هو من عند الله فيش تشكراني لسر بكري بيدي بال الله سبحانه وتعالى أوزا دفرم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب آلي رد أوا لتمام قول مريم كاتك والوالام دا دفرمي هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يان أوتا هر أون دا بابلين قسكي مريم هر أون دا قالت هو من عند الله أوزا تعقيبا لسر قسكي مريم خواي قول دفرمي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بيقمان الله سبحانه وتعالى رزقي كسانك دادا كويستي لسربي بغير حساب ببي حساب ببي حسابكو وانا كان رابدوش باس ماكر كاتك واخوا لكاتك دا كخواي قول سبحانه وتعالى تاكو يكو بشريكة فيستي بحساب كردنية لبرو عادتن كسي كوا شريكي هبي لبخشين دا فيستي حساب بكا لبروي شريكة كي لقل حساب دكا بلام لله المثل على اخوي يقول الشريك يشيني تاوك بحساب ببخشي لو ببي حساب ده بخشي وهروها لو روانقش اخوي يقول ببي حساب ده بخشي ببي مقابل لبركاتك وكسك شتيك ببخشي لبرامبر ده داوي مقابل اللي بكاتن اهو بحساب بيد بخشي تاوك بالمقابل حسابك لي ورغريتو بلام اخوي يقول ببي حساب ده بخشي ببي مقابل ده بخشي لو ببي حساب سبحانه وتعالى لو براستي هرتسندي شكراني خواي قورة بكي براستي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أصلا نعمتك كان ناجمر انتاوك بتواني باي أون دي شكراني بكي بلام لقل أوش بيويسته شكران بكي لبر أوي براستي دبي إنسان سبلو بي أمق نبي برام بربخوا سبحانه وتعالى ولكاتي شكراني كرنيش براستي لإن شكرتم لأزيدنكم هرتسند شكراني نازو نعمة بكي خواي قورة زياتر تبيد بخشي هنالك دعا زكريا ربه لوين دري لوين در لو كاتيك اوي بتساي خويديد دعا زكريا ربه لوين دري زكريا دعاي كردو لخواي قورة پاراوا سالير داو كزانان دفرمون كاتيك وا انسان نعمتك بكسيك دبيني او زا نعمتك ديني يان نعمتك دنيوي كاتيك وا نعمتك دبيني بكسيك خواي قورة پي بخشيا زي خوي تلوين دري اكثر دعاء بكي يقول فضلي خواي قوري يقدار زورة يقدار زورة بشي هموان دكا خزائن كاني خواي قوري برا سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا رب ألوين دري كاتك وزكريا بتساي خوي أو معجزة جديد كوا رزقك للا خواي قوري ببي مقابل ببي حساب بمريم دبخشري ألوين دري دعاء دكا ودو باريتوا لبروردقاري سيد الله قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة يا ربي إخوة بيم بخشي للاين خوتوا ذرية نواتي تاكو باك هب لي وكو هبيك بيم ببخشي ديارة هبا اوه كواب ببي مقابلة هبا ببي مقابلة يعني ببي وجودي أسبابة هبا
بابي وجودي اسبابه لويا كاتكوا وكل دواتريش شرون دبيته وكوا زكريا لكاتك دا كوا بوشي ودعا ذكا فبلغني الكبر قوربوا وخيزانكش عاقرة كنزوكا او زاد فرمي خوايا بيم ببخش للاين خوتو وكو هيبيك لبلوي بحسابات بشر اسبابه هوكار نيكوا من دال من برام للاين خوتو بيم ببخش هبلي من لدنك للاني خوتو لبلوي خوا سبحانه وتعالى كاتكوا بخشينك دا بخشي لبلوي خوايا چي العظيمة لو يتوقع ذكري بخشيني خواهي ورزول عظيم بي تر تماشاي دعاية پیغمبران دك عليه الصلاة والسلام تم بزانائية توسل دك بأسماء وصفات خواهي ورزول سبحانه وتعالى هبلي من لدنك ذرية طيبة وارو أو ذرية أو نواش كليد داوة طيب بي يا رب العالمين فاتا نامي يهد نوايك بي نامي يهد من داليك بي بل كده من داليش طيب بي پاك بي تاك بي پاك و تاك بي لخورة وشت پاك و تاك بي لا لا جسم ولا هيئته لا لا شكل ده كواتا براسي زور مهمه انسان كدعاءك تحديدي بك دعائك ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه لان خطو بين ببخش ذريه نواك طيب بي الهم لخوره وشته وهم لاني جست ولا شو انك سميع الدعاء ديار عيني ببي جمان يا رب العالمين اتو سميع الدعاء فتأوش عين توسله بناويك وصفاتك لصفات خواي قورة سبحانه وتعالى خواي قورة لد باريمو كوان نوو زوريته شي طيب وتاكم بي بخش لبروي أتوب بيقمان سميع الدعاء دعاء ديالة سميعيش بماناي أوي كواد دبيستي وولا مجدديو كواتا السمع بماناي أوي كواد دبيستي وهلو أولا مجدديو يا رب العالمين إنك سميع الدعاء دعاء كان ما اندبستي وكو إمجلا نواجد لرقائي بيغنبري وصلى الله عليه وسلم خواهي قولي فيري كدينا كاتك لركوع أهل دسمه سمع الله لمن حمده خواهي قولي دبستي وولاميج دادات وأوكسك وحمد سنة خواهي قولي أو زدت شيئا سجود لمن دلي وكو بيغنبري صلى الله عليه وسلم بيغنبري دفن ميتن كوا سجود زي قاي دعاء كدنا لبيش وتبخوت قتيتد سمع الله لمن حمده او زادتي دعاءك ليرش كاتك ودعاءك او الاخوي يرد بارته ابو شوي كخوايا هل اتوي يهندي سبحانه وتعالى كواليد بفاري مبر سميع الدعاء دبيستي والله مجدده ويتلبو يقينا دعاءك لكاتك دا لكاتك دا كبخوي تمني وكولا عندك روايات هاتيه لسروي سطيه خزانكشي لحدود نوحت صاليه وعاقري شو بابلي نزوج شو من دال ناي بلام تنكس قو يقيني بقدرته دا صلاة خواي قوره داويل خواي قوره دك سبحانه وتعالى وبوشي وجد الله سميع الدعاء والتوقع دكم دعاكم قبول بكيو بيان ببخشي اتر لي ردال بالتوابوني كاد دوستين ببشتواني خواي قوره لواني دات دين وخزمة آتكانو زيادة الباسي ليو دكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: برنامه لجر سبري جياني في غمري خوادة صلى الله عليه وسلم برنامه لجر سبري جياني في غمري خوادة صلى الله عليه وسلم برنامه كا باشيوهي تايبت وزردكات با كوچو قولانو ريگاو بانكاني شاري مكة ومدينة بيروز ودفري حجاز ده لجياني فخري كائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ام برنامه لآمدو پیشکشگرنی ماموسا عیمت کرکوشی لجير سیبری جیانی پیغمبری خواده صلى الله عليه وعلى آله وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته إلى يوم التلاق ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين مسلماناني بريز جاري كتر لقل إيوي بريزة دقم وابو أوي چمكي كتر لجياني بيغمري نازدار عليه الصلاة والسلام بو إيوي عزيز رون كموا يملا درزي بيشو ألقي بيشو قيشمان أوي كوا بحثي نسبي بيغمري خوامان كرد عليه الصلاة والسلام كتاحتكو باوغوري معدي كري عدنان وثمان ثابتة لسيريا لدواي عدنان تاكو إبراهيم عليه السلام أو اختلافي فيها هي ثابتنية بحثي أومان كركوال لشريفترين قبيلة لشريفترين نسب ونسل

ولا الشريفترين صلب صلب بني آدم خواي قورا جل في علا بيغمري خوا هل دبجيريد وديقات السردار سرودي بشريت قيشت ما نأوي كوا لصالي فيلا دايكي بيغمري خوا بيغمري خوا دادانيت راستو خو دينيريد بولاي بابيريك عبد المطلبة بويكوا مجدي بيبداد كوا ما حفيديك لكل أوبوع أفرمي أوش بسريعي ببلد يتلاي مالي آمينو بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام كتازل دايقبوه هلي دقريد راستو خو ديبابو كعبة ولناوي كعبوا الروكات أسمان وشكري إخوائي قوردكات والناوي دنيا محمد كأو محمد لو سردما ناوي شوا معروف نبو الناو عربا ولم إخوائي قورد جل في علا أو ناو الناس دارا دقاتا دقاتا قسمت بيغمر الناس داركي وللرجل حوتما ختنت دكريت وكو سنی چی عرب و کوی کوا دگرد و بو سنی با و جوری اسلام من ک ابراهیم علیه السلام و یا کم آفرد کوا دید دوای دایشی آمینا شیر داده تا پیغمبری خوا اوش خدمت کاری مالی ابو لهب بناوی ثویبه آفرد یک بناوی ثویبه دو من آفرد دبید دوای دایشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شير دا داتا بيغمر إخوة كبيشتر دا بويا حمزي مامي بيغمر رزاور رحمتي لي بيت ولهمان كاتا شيري دا بو أبا سلمي كري عبد الأسودي أسدي مخزومي بويا برا كانم مسلماناني برز لدواي أوي كوا بيغمر إخوة لدايك بيت عادتي عرب واد بيت دايما كوامنا ليان بوا ديان دابا دش يردريك كالزماني عربي بيت دوتيت المرضعة أو بنمالي وقبلاني كوال الدروي شاري مكة وكو بنمالي بكر بنمالي سعد أوانا عادتي أنواب ولا صالح جاريك آفرتكان ينداتنا ناو شاري مكة هر مناليك صاحبك اي بدايه بدس يا نوا من الهبوا ايام برد وكو شيردان شيريان بيدا دا لدروي شاري مكه وكو خيرلا شي دجيان بخاوني اندكر مقابل مال مقابل يك مبلغ كبارا لبروي كوا نلاو شاري مكان خوشي بوا صاحب امناله بوي كوا مناله كي لا خوشي رزقار كات بوي كوا دركات دري شاري مكه بوي كوا جسمي بقود بيت بوي كوا لسر خشونت لسر زبرايم نال خير رابط عصابي بقود بيت يان بو اوي كوا زماني باراو بيت باللغه العربي كلا دروي شاري مكه كهمي قبائل عربي بو وهرمنا عليك شلق الاوانه بجيايا او كات يقدر تشو انسان يقدر تشو كزور لغه عربي باكو جوان بيت بوي عبد المطلب بابا يبي غمر إخوة بابا جوري يبي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتيك نالا كيدانو كزاني خلتيك هات ولا دروي شاري مكة مجموعيك لبن مالي بني سعد بني سعد هاتبون كيكيك لآفرتا كانيان ناوي حليمة السعد يبو حليمي كشي أبي ذؤيب كبيدوت حليمة السعد يبو أو بن مالا بو عشتا غيدا قريتوا كبياوكاشي ناوي حارثي كري عبد العزاي المكنى بأبي كبشا لنفس قبيلة بويا فرميت كاتيك إما هاتين وكو ابن إسحاق ذي جيرتوا فرميت وكو كتابي سيرة حليمة خوي بحسي أكاد فرميت كاتيك إما هاتين داخل شاري مكبوين لقال خلشي كيزور هاتمهم آفرتك كيزور بوين قافلي كيزور قور بوين هموها وركانم نالي أندوزيوا وهرهم ويان منال
او يكوا تاظر دايك بقول الشاري مكب وقسمت يعني هكا سي منالي خوي ورقد ما عدا من ماموا شني قرام منالم دسنا كود او كاتك هات مسر امنا لك في دوترات محمد عليه الصلاه والسلام كبيشتر افرتكان او انيكوا مرضعب شير درب برسياري عندك امت شيء اصلي شيء ديامت اما يتيمه كده انا ود يتيمه صار دبونوا يعني ود ما دايم يتيم بيت كباوشي نبيت دايشي يان كسوكاري لوشي باريكي وايانش نبيت كوابيدن لبر اوانش بوما بستي باري هاتبون وكو تجارتيك همو يان سار دوبون لبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كسي بيغمري خواه نبرت اوش حكمتي ديابو حتى هذا سر اوي كوا حليمة السعدية دليد بيمنا خوش بو بقرريما ولا قالها وريكان ما اوان مناليان هي بلا من منالم دسنا كوتوا زورم بينا خوش بو كوا بقرموا كمن منالم دسنا كوتوا وكاتيك سيري او يتيم مدكر كبيغمري خوايا بلام بيا وكم بيميوت لا عليك ان تفعلي عسى الله ان يجعل لنا فيه بركه تو ما دام هر او منالم ما ومن وابش اجزانم امنا ربينا قال خو مانا بشكم خواي غورا بيكا تماي بركة بومان فرمي منش قرامة و كفي غمر بس ما بو وكم نالي وكو رضيع لي ما بو فرمي فأخذته هلم قرد وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره والله أوي كوا وايلم كر كوا هل يقرم أو بو كوا من غير أمن علم نالي كترنا ما بو أو جاءت هلم قرد قرامة وكرد ما باوشم هات من ناو قافلك أفرمي والله لقل قيشت ما قافلك خمان ودانشتم حسم بوكرد كوا سرسينجم بريبو لشير سير كان مسلمانان سيري بركتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وخواي قورش جل في علاج شون أو بركة التسليمي أم أفرتأك كأبيت قسمتي حليمة دلی من سرسینگم مشک بو منالی که خوم لگلابو لریه که آتم اما دشیری تیا نبو بیدم با منالی که خوم او ناقو او حشترشی کوا لگل من بو لم قافلو لم ریبو شاری مکه او شیری تیا نبو کوا بشی منالی که بدم منالی که تابعنی اگیریا بلان بهاوردنی ام محمدو خسنا ناو باوشی خوم هر دو سرسینگم اوی کوالا سرسینگ ماتا پری بولا شیر بو یکات یک دام با محمد تیر شیری خوارد انجا دام منالکش تیری خوارد و تابعانی اسراحت خوتی بو ی لبرا بیانا با پیاوکم مدبرو حشترک آماده که بو ی کوالا دام و ایمدد ببیگرین و دلکات یک روی بولای حشترک سبحان الله سیری کت حشترکش گوانی پری شیره لری روینا لگران ویا هاوری کنم واین پیم داود یعن تو کاتک هاتی بنا و شاری مک ام حیوانی تو زور لواز بو استاک ام حیوانی تو بم سرعت دروات چی روی داوا و تو والله نازنم و تو والله هرچن یک سری دکن ایلا برکتی امن آیا لقد اخذتی نسمت مبارکه براسی نفسی کی روحی کی مبارکت هال گرده دليل قرانومان قافلك الحق نات يا ود لسر خود بحليمه يما هلاك بوين يما كاتك هاتين وانا بوين حيوانك تو ام حشتريتو زور لا واز بو استاك بمري وروينا افرمي كاتك راينوا بو بنا مالي خمان لبياكا من الله كم دانا لا بر بيانا والله ولات مان ولاتي وشكانيبو كم بارانيبو وضع مان خراوبو برسيتي رويت يمان كردبو بلام تشاوري فرج من ذكر كوا اخواي قورا جل في علا خير من برشيني بسرا افرميل لبربيانا كاتيا كرويشت ببياوكا مدبروبو لورقاو حيوانا كان دركا افرميل سبحان الله اوشوني كوا حيوانا كاني ايما حشترا كاني ايما رويتي ذكر استوزايكي زور عجيب رويتي كرد چی برکت بو خوای گورا جل فی علا روشان یسر ولاتی ایمه
نوش إكراما إكراما بو بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بو يكوا بزانين هل لمن أغلي وإداري الرباني مراعاتي كردوا حكمتي خواه جل في علابة دوايا وبوا بو يكوا بكاتا أو إنساني أو إنساني بيام قرآني بداتيت وبكاتا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام وأمانتي زي أمانتي أسماني بيبدأت كأوش رسالته شرفي رسالته بوي إداري رباني تشاو ديري خوا جل في علا هل لم ناليوه لقل أم نالي أبوه أفرمي حيوانا كان ما عندك الرايوه هرهمو قوانيان برلشير حتى أو خلق ديود خلقينا بقومك إخوان داود أو خلق ديود إيوش حيوانا كان برنا أو لورقايك وحليم حيوانا كان يتابقى واندكات هر همویان حیوان نکنند داورد آوشونی که و حیوان کانی حلیمه لورگاب و خواردنی خواردو و حیوان و گراوت و ونای بنمالی خویان بپرلشیره و آمش یکی بولا برکت و کراماتی پیغمبری خوا علی صلوات و سلام کو معجزیک خوای جورا بشانی او خلقی داو بوی مسلمانان پیغمبری خوا علی صلوات و سلام لباوشي أم آفرتا بخيو دكريت لدو صالية كاتيك تماني دكات دو صال حليمة دفرميد لشير بيغمر دبرموا لشير ديبريتوا جاري تر ديريتوا بناو شاري مكو تسليم دايشي دكات كدليو كوراكات قيتا دو صال من أوام لي كردوا بلام أغر بيت خوشا دليا من بركاتم لي بيني ولات ما نهموي خير خير خير رشا بسريا باران من بوهد زویب و زرعات حیوان من هر هموی قلوب بو هر هموی گوشتی گرد گوانیان پرلشیر بو هر چی برکتی خواب رشا بسر ایمه و اشمنزانی به هوی امن علاوتا بوی داول آمینه دکن جاری که تر پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم کلم نالیاتا بگرن نوا لبروی کوانکا توشی نخوشی بید نو شاری مکا بوی کاتیک الحاح لدايكي دكن لآمينة دكن أوش موافقاء كات بيغمري خواه محمد نازدار جاري كتر مباوش الخوي دبات وابو والله تخوي حتاكو تمني دقات تشوار يان بينصال وكو أهلي سير دفرميت لبينصالية حادثيكي عجيب لبيغمري خواه روددات أوش سنشان كردني سنشان شكردني بيغمري خوابو عليه الصلاة والسلام وكو عمليكي جراحي وكو إمامي مسلم لأنسوا رضا ورحمتي خواي لبي جرتوا فرميت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي آتاه جبريل جبريل هاتلام لقل مجموعة قنج منالك وكو خوي وازيدة كرد لدياري بني سعد لدياري حليمة السعدية أفرمي لقل أمنا وانيا وازيدة كرد جبريل هاد لناو أم منارة نبي غمري خواي قدو دوري كدوا ببرشاو منارة كان وسنجي بي غمري خواي شقرد عليه الصلاة والسلام فاستخرج القلب ضلي بي غمري خواي در كرد بارتش قوشتيكي لضلي بي غمري خواي كردوا فرمي هذا حظ الشيطان منك وتأمى بشيك بشي الشيطان لا ضلي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام أو جاناو تشتكي آلتونا بآوي زمزم ضلي بيغمري خواي شوردوا أو جار قراني وجي قاي خوي علماء زول السلام أقصى كان إما هدف من أوانية لجياني بيغمري خوايا لجرسي بري جياني بيغمري خوايا لوشي حكمتي زور هبيت عندي حكمتي هبيت من نظانين بلام أمحضي شيطانة شونا أو من لو أقصناكم بلام أويتي يا خواي قور جل في علاء هل من عليه وستيتي أم محمد أما دكان بباكيو بنازداريو عقلا وجسدا بوي كوا استقبالي أم رسالة بكات أم بيام أسمان يبكات قرآني في بخشيت بوي كوا بيت إنساني كامل مهيأ بوي كوا بيت بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بوي أم عملية وقت يك من كان ديبين بيغمبر إخوة محمد سين شغ دكريت دعي او باشا قوشتي لي ددكن بس بلد دقرين وبولاي حليمة السعدية ام حادثي ببحث دكن ودلين قد قتل محمد واتا محمد كجرع
لدواي چن سات يك سير دكن پیغمبري خوا ديتوا عليه الصلاة والسلام بلام دمچاوي گوراوا لترسي او حادثة بويا مسلمانا لدواي ام حادثة حلمة السعدية وابتشاشي ازانيت ام محمد ناز دارا تستيم صاحبي خويبك بويا دقريتو بو باوشي دايكي حتى كو تمني دكاتا شش صال لا شش صالية حادثيكي زور دلتزين رداويكي زور ناخوش رودة دال جياني أم محمد ناس دار عليه الصلاة والسلام أوش أود بيد أم جار خواي قورة جل في علاة دايكي ليدا سنيت أم حادثة شون روادات دلي آمينيك شي وهبك وفاداريك بو بياوكيك عبد الله يو قبركي لشاري مدينية بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم تتمني شش صالة لقل أم أيمن كخزمة كاريان بوا بيشتر خزمة كاري باوكي بوا ولقل خلقك كوا عبد المطلب بوكو تشاو ساغيك قافليك يان بو درز دكات بوي كوا أم سفر بكن بو شاري مدينو دايكي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام وكو وفايك زيارتي قبركي عبد الله هاو سري بكات كباوكي بيغمري عليه الصلاة والسلام أفرميد لويد دقن عوية كنيزجي 500 كيلومتر بزماني أمروك وقياس زياد لبانجيك لويد دمينيتوا لقرانويا كاتيك إشاكيان تواودكن خاف لك إشي تواود بيت لقرانويا دقن منطقيك كبيد دوتيت منطقة الإبواء كوالا بين مكة ومدينة آل بياكا دايكي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام نخوشيك دقريت قدري إخواي قورا قدري إخواي قورا جل في علاوة دبيت أو نخوشيه دبيت هوي أوي كوا وفاد بكات بوي أم محمد نازدار عليه الصلاة والسلام لتمني شش صاليشا مسلمانان لو سفروا لو قافلا إخواي قورا جل في علاوة دايكشي ليدا سنيد لحناني دايكش لسوزي دايكش محرومي دكات دقريتوا تسليم باو قوري دكان عبد المطالب او باو كينما او دواي تماني شش صاليش لشش صاليش هر منالك وقت يكا دقادة شش صال شاك دايكو باو كي خويدة ناسيت لو مرحليتا كوا زور بيويسي بحناني دايك هيا بيشين باوك بلام خواي قورا جل في علاب حكمتي خوي بو كاريك خوي دي زانيت بو حكمتي كي قوراك خوي دي زانيت دايك شي يدا سانيت بوي كوا منالك بيتي مدمين توا بي دايكو باوك ديتا لاي عبد المطالب دار عبد المطالب هرچی حنان و سوز و خوشویستی هیا درشین تستر پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام حتی اکو بو هر لایک بروایا نو شاری مکه لپالی کعب دانشتایا لهر شوین یک دانشتایا عبای دادنا پیغمبری خواه بهاتایا بو منالیا بستری ما مکانی جاری وابو دسیان دگرد عبد المطلب دوید لاقیناکن لاقیناکن چی کاتیک محمد هات کس نابه تداخلی بکات چی کاتیک ام محمد هات کس نابه تداخلی بکات لشانی راستیا لسرع باقی خوی پیغمبر خوی دانا علی صلاة و سلام انجا دیود والله دعو ابنی واز لکو رکم بیرن فوالله ان له لشعنا الا اما نوبان یکو شعن یکو عظمتی که هبو درز دارید أمن دا بيغمري خواي خوش قرق بو عليه الصلاة والسلام أو كاتا دسي أهول بسرشاني بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام لتقوي دانا بباكي وشاكي هج كاتيك ضلي نادش كان حتى كنت مني دقاتا هش صال
خواي جورا جل في علا لتمني هش صالي في غمرة عليه الصلاة والسلام عبد المطلب شيل دسنيت أو جار دروات كفالتي مامي أبو طالب كبراي باوكيتي بو أم مسلمانان بو أم أم باوكسن دبو أم دايكسن دنبو بو دبي في غمري خوا عليه الصلاة والسلام بميتي ميبيت بو دبي في غمري خوا باوشي لدس داد دايشي لدس داد بو دبي باو قوري لدس داد حتى مامي أبو طالب مسلمانان حتى مامي أبو طالب زياتر لتشل صال لقل في غمري خوا جيا أوي في غمري في خوشي بوا خوشي قرق بوايا أبو طالب خوشي در قرق بو أوي في غمري خوا علاقي لقلا نكر دايا أبو طالب علاقي لقلا نأكر يعني شي قرق بوايا شي موقفي شي بوايا في غمر أبو طالب بقصي أبي ذكرت أما ده خوشي قرق بوا ده قين بين لو زماني كوا دبيتا في غمر إن شاء الله تعالى وكتشون توني دفاع لدعوة دعوة كدكات وشون توني خواي جورا فتريك ديكات السبب بوي كوا دفاع لفي غمري خواه بكا عليه الصلاة والسلام بلام خوا ويستي واد بيت مسلمانان أما هموي درسي تيايا خوا ويستي واد بيت يكيك لو درزانش لو حكمتاني كوا زياد لتشل صال لاي أبو طالب دبي ودفاعي ليدكات خوا ويستي واد بيت أبو طالب إسلام نبيت وتسليمي بي غمري خوا نبيت وكو دينكا بو أما بوي كوا هيج كسيك دواي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام عقل بوج يان حاقد برانبر با پیغمبر حاقد برانبر با إسلام بوي كوا قمان بكاتا درلي خلقيوا أو قصبلاو كاتوا يان تصوري كوا بلاو كاتوا بلت أم محمد لبدايوا هل أساسوا بردي دعوة كي خوي رسالة كي خوي لم ناليوا لو كاتي كوا قنجبوا أم توجيها أم رسالة بتوجيه باو قوريبوا لبروي عبد المطالب الزعيم وقوري قريش بوا يعني هين باوكي بوا وما دام بابيري يعني باوكي صدارت يعني هبوا بناوبان بون عشر الدار بون بقود بون زعامت يعني بونا وشاري مكا لبروي كوا رفا دوسي قيابة دس بن مالي بني هاشم بوا أو حجاجاني كوا آهاتم دا وشاري مكا او دانيان لسر بن مالي في غمري خوابو عليه الصلاة والسلام نان خوار دنيان لسر دسي بن مالي في غمري خوابو وكو فخريك بو خوايان ديان كرت بوي كوا خلقيك نليد أم حفيدي او عبد المطلب قوريك او هاي دكر بو حجاج بوي كوا بو في غمرياتي في غمري خوا خواي قورة جل في علان نايليت يكس تداخلي تيابكات او كوا قمانة او كوا ريبة او كوا تداخلة هيش لمانا خواي قورة جل في علا قبولي نكرة تداخل كاد بوية بيغمري خواي بيتيمي ديات الدنيا بوية دايشي لدى سنيت بوية باوي لدى سنيت لقل باوة قورة شي لدى سنيت بوية حتى مامي كدفاع شي لدى كاد خواي قورة ويستي واد بيت كوا اوش مسلمان نبيت بوية كوا هيش كسيك زعامتو رئاستو بيغمرياتي تيكلنا كاد خواي جورا جل في علا حكمتي واد بيت يكي لحكمتكاني اوي كوا ام بيغمرا دبيت يم بيت ابي بس عنايتي خوا تشاو ديري خوا بباريزيت لبازوي عبد المطلب لبازوي عبد المطلب نيش لبازوي عبد المطلب وجير حناني عبد المطلب وكو مدللك وكو ناس دارك بمين يتوا ونيش بو ثروه ساماني كوا هبو حياتي كي خوش بو خوي حياتي كي خوش بو خوي گذران كان او شاري مكه بوي كوان نفسي هيچ كاتيك بلاي ثروتو سامانو زعامتو رئاسته نروات حتى كل قال خلقيات يا قلبي ابرين بوي ام بيغمراتي كردو بوي كوا بقى بزعامت بقى بالرئاسه نخير بيغمراتي شتكي تربوا زعامتو الرئاسه شتكي تربوا حتى لكاتي بيغمرات يا دقين بين زور جار قريش كاتي كدعوة كده زانية دين سروتو سامان دكنا بردن بيغمر إخوة آفرتي جواني بوتيرن لقل زعامتو سروتو سامانو آفرت يعني جمالي آفرت خوشوستني بارا لقل زعامتا أمس يشتموين ببو إنسان هرسي كيكي كنا بردن بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام مقابل يويكوا واز بلندينا وازنا هاريد
بوی پیغمبری خواه پیش هموش تیک پیغمبر بوا خواهی گوره جل فی علان نیش توی یک کسیک تداخل که لپیغمبرات یکی کوا خلچ یک بید لدوی پیغمبری خواه لم زمانه یعن دوی ایمه یعن حتی دکات قیامت خلچ یک بید تعانه لپیغمبری خواه بداد بوی کوا پیغمبرات کشی وکو او بو کوا بنامالکی ناو شاری مکه زعامتی بو و رئاستی بو بناو بانگ بونا نخیر اما هموی خواهی گوره جل فی علا جل في علا أم هيبو ريبو شكا لحوضي بيغمبرك إخوي أروينيته نايرت بيش يويقو دفاع لبيغمبر إخواكات كأما بيغمبر إخوايا ولا إخواها هاتوا هيش بيوانديشي با قصو تصوراتي هيش كسيكا ونيا بويا مسلمانان لا لقل عبد لقل أبو طالب بيغمبر إخوا عليه الصلاة والسلام جيان دبا تسر جيان دبا تسر جياني قنجايتي كأبو طالب زور خوشي قرق بوا تنانت فضلي في غمري خواي أداوة سر إمامي علي وعقيلة كوانا كوري خواي بون زور جار بكوري خواي باني كردوا وزور جارش بكوري براي خواي باني ذكر لبرأوي كوادي زاني باوكي نماوا ودايكي نماوا وعبد المطلب نماوا أي زاني كفالتكي قرسك وتتسري أي زاني مهميكي زور قوريك وتتسرشاني بويا هموش يعني ترخان كدبو خزمتي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام وبو خزمتي دعوة كي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام وبو خزمتي ديني بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام وبو خزمتي قيان ديني بيغمري إخوة جاندني ديني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بويا لموقعك شلا دقين فيه في غمر إخوة فرميت لدوايك أبو طالب وفاد دكات فرمي قريش قريش نيتواني زبرم بيبيريت حتاكو مامم مابو بلام لدواي وفاد بوني مامم أويكوا قريشان بو برام برم بيكن كرديان إذن أبو طالب سديتشي منيع بو بو بشتي بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قياندني أو لا إله إلا الله يا كوازيات لسيان زصال قريش محاربيك التسليمين بو ولا درتوني بيغمر إخواشا صلى الله عليه وسلم بو شاري مدينة لسي جنجي قوريا لبدرو وحدو أحزابا سيجال لركشكشي أكيرن بو جان بيغمر إخوا لشاري مدينة بو كوان نوري إسلام بو كجي النوا نوري بيغمراتي بكجين النوا بيغمري خوا شهيد كان دين كيسر كوت كان واو كسانشي كوا كوتنت دواي بيغمر وبرنامجي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام لو صحابة مباركاني او زمانا لناو دنو سركوتيان كانوا بيان كجن بوي كوا امنو رنا مينيت قريش او الزعامة الرئاسي كوا هبوا تنصال يقدريش لناو قريشا ولناو جزيري عربية اوانوكو قائد تصرفيان كردوا خالكي خزمت كارياني كردوا بمينيت بلام لهمو أم محاولات أنا خواي جورا جل في علا في غمرك يا باريزيت خواي جورا في غمرك يسرخات إن شاء الله ودقين بي ليرد يارا وقتكنا ما ومصل ماناني بريز أجينا أو تشمكي جياني في غمر بحسك الكوا الرحلة يقدر كاس سفر يقدر قال قال مام يا أبو شام ولا شام تشير ودادات كاتك أو عالم الرهبانية أو عالم نصرانية كناوي بحرير راهيبة ديبينيت وتشيد لي ببي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وشي دلي بابو طالب وشون دلي أمبيا ولا رميلة لبريك وا يهود أقر في بزانيت أقر في بزانيت أواز درنكي زوري بيدا جينين يان موقفي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لو كاتي كوا قريش بتمايا لستر دروس كردني كعب شرعتي قورب كات شون في غمر إخوة وكو مصلحية ديتا داخل كات وخواي قوري كاتا سببي بوي كوا وفتنا بكجيني توا وشون في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بمالي بس تروتو ساماني خديجة تجارت دكات وبوني أو تجارته خواي قورا آساني بويدكا كوابتا هاو سري في غمري خوا عليه الصلاة والسلام أو بركته أو فخرة خديجة وكو يكم خزاني في غمري خوا عليه الصلاة والسلام مبيتا قسمتي في غمر عليه الصلاة والسلام وكو بركتي خوا بيداتا أو سر برزي كات بوي في غمري خوا وبرزي بكات آمانا بحول قوتي خواي قورا إن شاء الله تعالى وكو جياني تشمكيك لجياني بيغمر بيش بيغمراتي ماوا لدازي داتوا بحول قوتي خواه بحسي يكين انجارو نستر جياني بيغمري خواه وكو وحي وكو بيغمراتي
خواهی جوره جل فی علا لجناحی من خوش بیه ولجناحی او خوش بید فومدی محبت قبول من کات و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لخوين دنوا لقرانوي ياساكا لبو برلمان قناعات مو دو مانجي اگر بيويستيج نكا كمتر لدو مانجي دوي يان دو مانجي دوي باشا وادانه سرطاي مانجي دوازدا ياساكا درسو لبرلمان او زارا دا دريتو حكومت تاوكو رنمائي پيدركا تاوكو رنمائي پيدركا اوش دي سانوا وردكاريكا لا اوو دي كا او وزارت سن دي گرابست هيا سن دي دامزران دن هيا سن دان خانشيني هيا سن سيوچي هيا همو كيشاكان يگلائي دبتوا ازوار سر بابت خرجي پارزگا كان ادارة سر بخو كان قضاو نحيا كان همو اوه لو منجي يكو دو آسواري پسند کردنی بودزه سال 2027 بدیار دکوی دسته نابره یک عزیزان دواتر دینوا خزمتان انشاءالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دستنا خزمت دعاء اشترك لقرآن فيروس خواهي قول سبحانه وتعالى بويتو بار كردينا اجبيتي الله. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. سورة المؤمنون آياتي سطن وهلكوتاي آياتك أشد فرمي وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. طبعا آيات فيروزا يشك لو آيات زواناني خواهي قولك لقرآن فيروز دل سزاري بنده البجر دراوة كاني خوي أو عنيك خواهي قولي اختياري كردينا كأو بيامي هقرن أو بيامي بقينن سزاري وان لبو ما عنده جرتوا. طبعا أو آيات ونبي بريتي بمزد دعايك ربنا آمنا فاغفر لنا بلكو بلغيك كإنسان إيمان دار لكاتك لسر إيمانك لسر إسلامك روبرو خلش نزانو كافرو بيدينو ببرواد بيتوا ريزيان لينانين بلكو دكونا تانو تشريان قالتا بيكردن لجاني دنيا كافر كانو كويستاج دبني علام وراقيانو خلش بيدين قالتا بإنسان إيمان دار دكو تانو تشري إنسان إيمان دار دا زالو كاتا دا اوانا چون پنهان لبو خواهي گوره برتيان چون پنهان لبو خواهي گوره دا جيان بوانا داير بلکو هانو هواري خواهيان بردو تبر خواهي رب العالمين سبحانه وتعالى سيان قوتا ربنا آمنا پروردگارا آمنا اما مروان من هنا اتو من براز دانا پیغمبركت من براز دانا كتبكت من براز دانا يعني اوانا ايمانكيان بلو باوركيان دا كانت سه دا كان وسيليك يعني وكو تكاكارك واتخوايا تونك اما لسر فرماني تو ايمان من هنايا لو دا وكارك انش من لقبول بك هم لي من خوش با وهم رحمش من بيبك. فاغفر لنا وارحمنا دا ويدوش تسالة چي لكن يكم فاغفر لنا وارحمنا يكم لي خوش بون واتا اما انساني تاوان من هيا فرم داوا كاري من اويا اتو او تاوانا ايما بسر يوا قونا حكان من ليبك يوا ولا قونا حكان اشباك مامك اويا كم داوا كاري داوا كاري دو مشان اويا داوا رحمت دكن رحمت لبو تسيا لبو بدستناني باش تو خوش يا لبو ايما شانو شايستنين لبو ايبا قونا حبيس بوينا سنو باش تفاك ايتو ويخواي قورا باك مامك وا اوزر رحمان بيبك برحمتي خود داخلي باش تخوت مامك بو اوه لما عندي بون وشكتي دنيا بحسينه و انساني ما دار لدنيا ما عندي بره ما عندي فيلاكا بلام لقيامته اسرحات دكا لقيامته دا حسيته بلام في اسلام دوشتا يكم لبوي بسنا بهشت خوالي ما راضي بي بحسينه و يكم في اسلام بلي خوشبوني خواي قوريا هر همو او عبادة تعطانه دكين لبوسيا لبو لي خوشبوني خواي قوريا وسابقوا يعني سارعوا الى مغفرة من ربكم الجنة اوش تاني كده تماي اوك اخوالي ما خوش رحمان بيبك توبه نيجا عبادتا عجابة كارو كده ويتساك يزاق اخوان رحمشي بيكر دين او كاتده من باتا بهش لبرو انسان امادار دزاني اگر لي خوشبون رحمتي خواه قبره نبي رزقاني نابي ناتواني خوي دار بتفيني وانت خير الراحمين زوال مهما كوتاي اياتك وانت خير الراحمين واتتوب باشتريني رحم كراني هيس كسجنيه وكتب الرحمن بيبكا اوز واش فش بيبينيه شوك رحمتي دايق لبو من دالكي يعني باوق لبو من دالكي يا يعني رحمتي انسان لبو انسان شتشي سنور داره والله رحمتي خويا قولتسيا هم تواوا هم بي سنور يعني هي سنور لقني لبو رحمتي خويا رحمتي وسعت كل شيء او اندفر وانا رحمتي خويا قول سبحانه وتعالى قلتي انا امامي علي اقا سرفشكت كان لبيني اخوه ولبيني داكت شان المحاكمة ومحاسبت كان داكت يا اخوه
فرمي خواه كم بو فرمي داكم خواهي قرر زور برحمت الله داكم لبو من لواني داكم روشك شتاكم كرد بي بدري نبي ليم عاسي بي لويا دامنا داكم خواهي قرر سبحانه وتعالى عسابم نقل بكاتن طبعا او نزاكين يكرايا سيروك كيتسيا طبعا فانده جزوري تدعي باسي داكين او آياتا باس لتسيروكا جي غمجين دكا لتساتسي سيروكا جي غمجين فلان برا وبر لسر كوتن خواهي قربا كافرو ببروايا كان دالي كاتك لدوزخن هاوار دكن كافر كان كاتك لناو دوزخن عذاب ددرين هاوار دكرين خواهي قربا تسيان بيدر اول دنيا قالتتان دكرت بو ايمان دارانا شان ايمان دار كده ينقو ربنا آمنا فاغفر لنا وانت خير الراحمين يقول قالتتان بيدكردن تانب تشرتان ليدا دا يعني اوانا بونا نشانيك كدبيانا امان زك كسكاني خوين رو لوان ذكرت او زبو هوي او اوه يادي منشتان لبير كتبو اوانا ايكا انقو قالتتان بيدا كردن فرمو اوانا شيو دا تمشاي خوتام كان لشي يعني براستي او بيامي دو بيامي دا كم لبو انساني ايمان دار كخواي قورد اللواي دا كم لبو انساني كافر بيبرواش اتو هون دا بيئيشي او ان دبي اك بكاري هيزي شكرنا الا شاور بشار سعد الاسلام دخيني لمسلمان دخيني يا اخي خلتي مزقفت قلت يا عفرتي بالا بوش قلت يا خلتي التزام قلت يا بشار سعد تقريري سقط فقط الى دخيني وا وبراسي تا اوكي جوز القبريه امزا خوي جور سبحان الله اللي بك افريكان ضلي اي ولد الدنيا قالت تم ايمان دار انت كنا ربنا امنا فاغفر لنا اي واوانتان كردبوا نشان يعني تانا وتشرتان ليددان دا أورو من أولي عن خوش أو أمن أروانا برد بهاشتي دا تمشي زي وامكن دا تمشي زي خوتان بكن أو بانديتي دايا زور زار يعني إنسان إيمان دار كان لدنيا ودى تسفسين درين نوان ما فيان بيشو دكري حقيان بينا بين درين لبزوك ترين ما في جيان بيبش دكري بند دكرين زنداني دكرين در دكرين إشان بينا دري از و زرده می کبره لبر ایمان داره الله تو اوری شهی نتراشی امن ورد ناگریم لکنه خوب یعنی دبینی کبره اهل التزامات لدوام وری ناگری سبحان الله یعنی قلطه هم پیده که بلام او دعای بوهی اوی که لقیامت خواه اگر پیام فرمه اینی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون ها که لدنیا انسانی مادار دیر ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین خواهی گرفت فرمی او رام پاداشتم دانه و بهوی او آرامی که گرتیان و براستی آوان هر خویان سرکوتو. یعنی یک رفتاری که انسان سر دیخی، اوی که برود با خواهی گوره بی، اوش تانه بکرد تمایه اوی که خواهید خوش بیو رحمت بیه بکام. ابن کثیر رحمتی خواهی لبی لون زایا خواهی گرفت وصفی شده که آوانی که خواهی گرفت خوشی دوید. اوانا خواهی گوره خوش بیستن انسان ایمان دار خوش بیستی خواهی گوره سبحانه و تعالی بلام اهلی شیطان و اهلی کفر رچان لی ایمان دارتو لوت اوشتانی که خواه داینا پی خوش بکره بگوتره او دجی اوه او که خواهی گوره پی نخوش بکره بگوتره همو اوانا دکاو داری سبحان الله لوی اوانا دشمنی خواهی نو انسان ایمان داریش خوش بیستی خواهی گوره اوانا کلناو نخوشی دن تنها رویان لخواهی گوره لگر اوی که او همو ازیت و آزار در اینا کسی رویان لخواهی گروه برنجی رایا رای خواهی گروه هم برنده هایا هنگاو بانگانو دو پیغمبر ساسمات در برنبر او همو زد مستمیلی اکره هر گویتیان ربنا فاغفر لنا ربنا اغفر لنا ورحمنا داوی مغفرت و رحمت اکره شیخ سعدی ده فرمه او دعای اما جبوی دکات که لکوتایی در خیر و راحمی نشانه وی که ایمان داری تنهایی وی برحمتی خواهی نگبه کرده وکانی خومن شو بكرده وكان ما سنين روجك بيغمبر صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده شوين بويك الله يجاني محمد بدستا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم انسان سن الى دي بخواي قرب بخواني بغير بخير لينجو احدكم بعمله اذ كام قل ايوا روجك كامت مغرور نبي بني جكت بروجكت بصدقه وبخشينكت بحج عمركت بذكر القرآن خير نكد بخواي لروج كامتي بكر ده وكان ترز قارد نابي لحسابي خواي قبله قالوا ولا أنت يا رسول الله توش أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قالوا كبيغمبري خواي أتوش فرمي أمنش
إلا أن يتغمدني الله برحمه فضل إلا قرقوا يقرب الرحمي خوي دا بوشي كواتا إنساني ما دار دزاني كدست باشته برحمتي خوي بكر دا بكاني خوي نيا أو زكاة شو باشته شوير دا باشت در زكان ببي كر دا بكان كواتا لليا إنساني ما دار تناهي واي بسيا هي واي برحمتي خوي قرب تماي كر دا بكاني خوي نيا بكر دا بكاني خوي مغرونابي شو أو كر دواني تبا خوي همولة صديق داني صدقة هيزناك خورب باي هيزنيا اتو چن بدستی خو را دوستی یو دو پی خوای گورت تایت تو چن را دوستی ار خیر له بردستی مسئول شي یا نه بدر کی مسئول شي له پینا وشت چې کم بس عاد را دګری بس ساعت یا له مارکیټ شي شاګرد شي له برابر پارچ کم 8 ساعت بس 350000 را دګری معتل دکاري برابر او خوای سر را وستای كودو بيدا حقيقة بيدا دي نايدي هذه هداياتي خواهي قبل سبحانه وتعالى زازور وانا وآموش قاري هي لوانا كفير بين أرام قرتن لسر تاني خلق يعني خواهي قبل فير من دكا إما هرتسان دخلك كنزان ونفامكا تعلم تشر ما لده الصبر دقرين بو هركاتك أقل بينيد لسر آينك لسر إسلامك لسر سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قالت بكره غم خو او اتب خينوا او اتباشين دل نوايت دايا باشتين دل خوشكرين ابو امت داك او اتا تريمان خوش تكات الكات او اتب ربنا امننا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين شوك وانيك قالت داك القيامه دا باشما دبنوا كاتك دا من انسان ايمان دارك اسر كتب من بلي امش ايمان ما بينا بها زیاتی وی کتانه و تشرمانه دن گالته من پیام دهد یا دجاتی من دکردن بریا و چوان عاقر باینه بریا و چوان سریوان او کم او شونه خوشمان بدز دینه این زر رحمتی خواهی گوره گشجیره فلوانه کاتی دلی خیر و رحمین درد ارنده تو که خواهی گوره لدائی کباو که زور زور ببزیت را بتو در زور زور خوش دبی كاتو دا تبر دا سيكا شي أرحم الرحيم قلت أنا عرابي شي داشتا شي دزاني دمري قلت بلا مكمر دين شي ودتي تانو بردستي خواي يفرمي هرتي خيرا لأخوة ما ديتيا أنا بدرسين مقابلة بكين هرتي خيرا رحمة الله لو يولو ما هاتيا لو بدرسين لقرانوي بردستي هو كماني باشا كإنسان بخواي قورة دبات لأن خواي قورة صد رحمي هي يغ رحمي نارت الدنيا أو رحمي كمخلوقات بيقدر دكا تنو تنور رحمتي لكن اخوي هشتوا روجي قامتي وبرحمه سفار او نوتي تصد رحمت تري سبحان الله الشيطان يجدد دري وميدك مي اخوا رحمه بيبك سبحان الله لولا روجي قام استري هذا ما وعد الرحمن شي سي في غالب لي روجي رحمتي اخوي قوريه فدري سبحان الله كانسان جيل رحمي اخو رحماني اخوي دبي كدر الرحمن تري اوتوماتيش انا مكرده وكاين تبرت ساوي ومداز بشر مزاري دكا يا ليتني كنت تراب بريا خور باما بريا لبن بيان باما بريا وش عاجل كان باما خور بس تشي او شرمزارين باما زور زحمه زور اتو كسك تاكي لغيرت بي تو خراب بك تاكي خراب رودني بس بران بري كل اخر روج كما تريد يا اخوي ليه ملائكه كان دما ناجون رامان دشن بدس كنا رومانيا بتين زور شرمزارين اذا في مدينه وان ايمان ولي خوشبون سربتك يا تورسند ایمانت به حزب بیت دوی زیات داویلی خوشمون بکی هرڅند ایمانت به حزب بیت چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو کزه چې ایمانی به استر بوا لمو کزه چې زیات داویلی خوشبونو رحمت خوای ګوري کړي او وقر رب اغفر وارحم وانت خير الرحيم بر دوام بر خوایا لمه خوش بر رحمه بک توبه اشتريني برحمه کانی کواتر سن ایمانت به حزب بیت دوی زیات داویلی خوشږي چونکه بنداتي بيه كم كوري نابيت وكم كوري قال زورة برام برخواي قبر سبحانه وتعالى تبين يا ربي خواي والله ما داوي لي خوش من دكين يعني ما زور مقصرين كم كوتي ما زورة والله وكو بيوز نات برستين والله وكو بيوز دي داوة ناكين وكو بيوز دين داري ناكين يعني سبحان الله اون دلو دنيا غارة دين بدنيا ما دين اون دلو بدنيا كدو ما دينين تاكيني او دعاي بخيرين كاتك كسك بهوي دينكي يعني كارت ساكاني كسك قالتي في ذكاء جلو كان لو مقامي لو كاتي ودعاي دخين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين
لكاتي تنقانو تشيشكاندا لبوي رحمتي خواد بس الدباري لو كاتي كروبر وهر تشيش تشي دبي ورغ تغرتي دكا نخوشيا نخوشيا قرض داريا دنيا ورسد بيك ديتو لو كاتش انسان او دعاي دكا كخواي قبل لي خوش بي ورحمي بك لبري باشني رحم كركانا ولكو تايني جكان انسان دكري او داوا كاري بدا كلي خوش بون ورحمتي خواي قبل يا ان زبزان او دعاي براستي كليلي سركوتني قيامته كليلي سركوتني قيامته تبو دعايا تتواني سركوتني قدس بيني كالروج قيامتي هم رزابوني خوايا وهم بهشتي خوايا بلان بغيري اوي اتو بدستي ناخي لولا كوتا عادي شرطكش مؤمنون دفرمي وقل رب اغفر وارحم وانت خير الرحمن بخوا امام عتازي او دوشتينا زور بيوستين بو دوشتي بخواي لخواردن لاو لا تندرستي لا مشتاق زياتر اما بيوستين بودشتي خوي ولا تبري وما يغفر الذنوب الا الله بيزغل الله كسش كني لغنا حكان ما خوش بي بيزغل الله كسش كني غنا حكان ما ليكات ولا غنا حكان در ما بيني باك ما بكاتو او غنا حنج ريغري اوينا كما داخل الرحمه خوي جو ربي داخل الرحمه خوي جو ربي تبري انسان كا غنا حدا كلا خوي جو دور دكي بيتو سن غنا حدا كا اوند دور دكي بيو بيوست بويه كي خوي جو دستت بگری برو خوید بینی بزای پیدا بیتوا بر دوامت پی بخشی اصلا او ری راستی بر دوامت بکا روی تماشای دعا کانی پیغمبر سازم بکین همو پیغمبران و همو پیاب چاکان دعوی لی خوش بون و دعوی رحمتی خواه کردیا ابزل بوری خواه گوری لی من خوش بون رحمان پی کده بی امش او دو صفتی لی خواه من برزست بکین کاتا کسک بران بر حلمان حلی دکا ابزل من دال مانا خیزان مانا برادر کمانی هر کس که اگر هاتو دعای لی خوش می‌دی که دم جدی اولی خوش نکی می قبول کی لی ببودی عناد نبین رقاق کار نبین و رحمش پیب کین بازیش ما پیدا بتوا حتی خوا رحمان پیب که اگر ما لخرش خوش نبین لگر خرش بر رحم نبین کل رویده بی کویم خوا لیم خوش و رحم پیب که لکات گم نواند عناد و نواند رقم لخرش خوش نبم و رحمش با خرش نکم بازیش با خرش دانی تو. شلون انسان دبي بزيه كم كذب خوي دابي توا رحم بخوي بكا اما اون دور اون دور رقين رحم بخو ما ناكي يعني بزيه ما بخو ما داناه توا هات سنكس يستاني جيبي يعني نكرديا سنكس يذكر كان ناخين سنكس يا قرعين ناخين سنكس يتساقي ناكا هو بزيه بخوي داناه توا سند محتازين بزيه ما بدا كباب ما دابي توا بخيزان ما بكشكور ما بدور برمان بجيان بجينك با مشتك بخواي أوي رحمي نبي خوا رحمي بيناك من لا يرحم لا يرحم الراحمون في الأرض يرحمهم من في السماء أوي رحمي نبي خوا رحمي بيناك أوانيك برحمي بزيان بخلش دابيتو لدون الزبي خواي قبل الأسمان بزي بيان دادتو أبزا دائما كسشي برحم بين بشفقت بين ودائما جاني ليبر دائما نبي فمن عفا وأصلح فأجلو على الله وكسانيك خلش عفو دكن ولغي خلش بينيان ساق دكن او كري وانا فاداش وانا ساشيه لسر خواهي قوليه سبحانه وتعالى لسر خواهي قوليه بوي بردوام انسان جاني لبرده هبي وخلش عفو بكا ودلي خواهي قوله بكا كساشي رقا كار نبي كساشي بيبا زي نبي زي ان شاء الله موضوعان زور دكين وزول خوای گرد پارن بتایبتی لو روشگاری کیستا سنابتان دزانن یعنی همو دنیا بویتا کندو لمسلمانان بویتا و هر چی قصه لزاری دا الا مسلمانی دشتین تا و الا مسلمانی عیب داردکا الا مسلمانی تومد باردکا و بتایبتی خلکان چشک زیاتر راگیان دو اعلامیان بدستی بوی دلی خوما بو دعای ددین و ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين خوالي ما خوش ورحمة بك صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من الإسلام يكم شت كمسلمانية كجمعة لسر كسيك واجبة كمسلمان بي دنيايا عقادار بهم زاري باز ذاكين دنيايا كأما ناكري كسيك اگر بيوت برغوتي مسلماني برمور كاك إلا دي بي جمعي نخير لا يتجمع بلهم قيامتيا ما سلككو في سقر ككافر كان لو الراس تخو آراستيان كذكري كخطابيان كذكري لو لنا وآقرينا لم نكن من المصلين ها كانت لقيامة دا وانسنا مطالب البلوغ كاوش شرط دوما كالسر أو كسي وانزبا كبلوغي هبي الحرية العقل كعقلي توابي كشهد نبي الحرية الكاملة كما بس عبدة الذكورية هلوها نير الصحة الجسمية بريتي أو كسا كنخوش نبي أنا همو لسوري الإقامة بمحل الجمعة هروا وكسا بريتيا كدانشتوي أو شويني بك الجمعة اللي ذكري أو أنا همو بيدنسي أو مرزاني كدبتو هوي أو أي كنو يجاكي لسر وعز الدبي يعني ذكري كسيك بلوغي نبي بست الجمعة كسيك عقل نبي بست الجمعة كسيك حرية نبي بست الجمعة بلهم لسريتيا عفرت دتواني بست الجمعة هروا كسا كقربتو نخوش بو دتواني بست الجمعة هر واقعی بی تو کسی که سفری کرد بتوانی بستجمعی بلام او بابت لسری واجب نیه کدستی و کوتیدتی و کواجبون لسری ناتی او آن اگر بی تو او حف صفت هم زارن شرط دبی هر حف صفت لکسی بی تزی او حف صفت هیتی داون او جمعی لسری لسر واجب کارت نتسو رجع الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو حكمك إلوي درهات يوم الجمعة على كل من سمع النداء إلا أنا كدرد هنري كإسسنا كرا أوان لسريا وعزبني كأقربتو أمر زانيات يدانبو آية كاتيك جمعة تسمر جيش دي وقتمان جمعة لسر شي وعزبه طبيعي وحفت مرزيش تداري أدي أقربتو جمعة كرا أو جمعة صون دبتهوي أوبرين كأو جمعة جمعة شي تروستا جمعة كريعة ما نادري كاك أو جمعة جمعة إيش يدروسني دبي جمعة أو صفة تانية تيا دبي أو مرزاني تدين إن زادني جمعة إيش تيا دروسته يا كم يعني أن تقام في خطة أمنيتي دبي للسنوري خان وكان بكري يعني أو شويني كان ويجي لي دكري شويني بي كمو يعني دانشتون بي يعني خلك اللي تي دا دانش بي يعني إذا كوز أو كساني كوز ده كان رواند جمعة أنتيا، لبروي بالدوام لكوتن دا، كانت دا لشوينك دانانش مقيمينا أو زمان لنا وسنوري شيء أبنينا نخير، أو كات أو كسانا ك لبروي استقرارنا كان لشوين شيء، كانت كاستقرار يعني كبالدوام للسفر أو أنا بوش صفتي كقربيت وزم عجب كان جمعة كأنتيا لا شيء لشويني سنوري خانونية يعني زو زاربي خلق. كابرا سفري دكا دستا ايما دستي سفري شي لكن لدري دري كاكا با نجي زم عيبك خل نجي زم كاكا يك لو شتان او مرزيت يدا او مرزيت يدا دبي او مرزي بيت زي ان زعما نجي بك لدري وي شار نجي زم اناكري دبي الا نسبي لناو شاربي اذا لناو شاربي لفلاتش بك اعتيادي بس دبي لناو يسبي لناو شاربي او شرط يكا إنزا قربيتو بوشيوي بو كواتا دبي لسبي إنزا شاربو قندبو مهم كسنوركي دياربو خانوي هبو خلقكا تيدا استقراري ذكر دانشتوي هبو أو لو كاتي أو شوينا أو صفتي تيدا كواتا أو صفتي كما كواتا أو نيجاق الله شويني كرا أو صفتي كما درستا دوميان باسي عدد دكا ألا يقل العدد الذي تقام به صلاة الجمعة عن 40 رجلا يعني لو أنا بريكاكا أو تسللشين در هاتي أو تسللوي هاتي كي كم نيجي جمعة كرايا كعبي بن مالك دجرتوا كأسعدي كري زرارة ديكا عددك يان سلبوا عددك يان سلبوا جمعنا لو تسلي إمام الشافعي كرتسي كرديت يبيور نبو اوي كدبي اقربيتو نيجي جماعة كرا دبي عدد سلبي برام عددك سلبي كدنية سلبي او كسانة مثل كذبي كانو يجاكيان لسر وازبا يعني اقربيتو منداني تيداب حساب نيا اقربيتو آفة تيداب حساب نيا اقربيتو مسافريشي تيداب حساب نيا
اگر بیت عبدی مبلوچ شته دا مسافر حساب نه گوت مان تل کس او تل کسی کسیا نو جکای لسر وازوا نو جک از اصفه تعنی ته دا انزا او مرضی دوما او دبته اگر بیت کم تربو او نو جک دبی نو جک زم عینکن نو جک سبکن نو جنی وربکن. الشرط الثالث حتما لمذاهبي تر قسيتر هي وعددي تر هي ومشتمري تر هي اما باسي مذهبي شدك باسي مذهبي الشافعي دك. الشرط الثالث ان تقام في وقت الظهر هروها كاتيك نيوجك دك لكاتي نيوجني ورو بكري شو كم مذهب مان هي جمهور لسا اوينا كان نيوجني ورو نيوجي جمعه مرزا لبو قبول بونا كاتي بلا سكاتيك بي كاتي نيوجني ورو يعني بيرشوا بكي لما زمي شافي لا جمهور دروسنيا لا باشا ويعصر بكي او هر اجماعي لسر دروسنيا تنا رايك هنا من زبي امامي احمد قبل الزواج دبي قبل الزواج دبي بلام او راي جمهور اصحتنا كان يجي جمعاتيا بعد الزوال بوي او مرزا كمرزيك كامام الشافعي بمرزي دانا كبوي كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس بيغمر صلى الله عليه وسلم كان يجي ذكرك الشو روش لسيلة هذا دا لا زوالي ذكر ميلاني ذكر كوات أو ميلانا بويتا مرزي كلو مرزاني كبيويستا كانو يجزم عدروز بدبي أو شرطي كدابي. ألا تتعدى الجمعة في ولد واحد كيك لما زبي شافعيش كنابي فرا جمعي هبي فرا جمعي كيك لو مرزاني دبي لشاركة يك جمعة هبي ولام كاتي يكتم شهادة كينوم وتأخيرين الشافعي فتوان دا أقر بيتو يكزم عجزيات لها بلام عذر هبو حجة هبو خوكار هبو شينك بشينا كر أوسيا هيتشي شي تدانيا هيتشي شي تدانيا كاتا أو مرزي سارم مرزي كسيا خلافي كتبتي بلام مرزا كان يسيم كهربوكو خو أوسيا مرزا كبيوستا زي بزي بكي. أوانا همو دليل ما نسيه دريكا كلا سردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم هروها الصحابة هروها التابعين كان يجبو شوي كرايا نبل لشوين كرايا كدانشتوبونا كخلقا كيليو كان يجبك كرايا لباش كالباش نيجيني وروبوا أو مرزانا لوي ورجيلانا كهيز نيجيكني أو صفتاني تيدانا بي دين السر فضائض الجمعة كاتيك دين يسر جمعة بشيوية جيجشتي فسعوا إلى ذكر الله كدوشتي تدا خضبتي تدا لغن ميجشتي تدا بويا الفريضة الأولى خضبتان كوا يكلا فرض فرزكاني كجمعية بجمعي درين جمعة كقربيتو سي تدا خضبتي تدا بيتسن خضبي بيوستا خضبكان هو دوشيان سيا هو دوشيان فرضة دبي بيكو كاتيش دي كادبي براوستان بيكا لبين يهود خطبه كانسيا كادبي دابنيشي هروا ان تؤخر عن الصلاه هروا الا تؤخر عن الصلاه كخطبه كجدبي لشان دربي لبيش نيجكبي لبيش نيجكبي نابي بكوتشين در كوتا باش نيجكي تشكاوا واحاتيا لسدني الصحابه لسدني بيغمر صلى الله عليه وسلم أن يكون الخطيب طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر فاكو خائمي كسكا نبي دسم نيجي اجتوائيها بي زنابتي لس النبي هرواد زلي باق بي أو شوانا تونك لمزابي شافعي كأو خطبة زيقاي تيا لزيقاي أو دور كعاتيها لزيقاي أو دور كعاتيها. أن تتلى أركان الخطبة باللغة العربية يسأل باشوي دبي أركان خطبة يعني خطبة شتيها ركني هي مرزي هي سن بن سينيش بن سينا كان ذي بزماني عربي بون منادى الحمد لله أو بن سينيك والصلاة والسلام على رسول الله أو بن سينيك آتي شد أخوانيه أو بن سينا شديا صلاة الله سر في غمر صلاة الله وسلم أو بن سينا شد دعاء دك أي أو بن سينا آن دعني دتواني بيك كرتيك أو بينز بن سينا يصير بعربي برين إن زاد دز بس بكي دز بكردي بكي زور كسي كرداتي دكا ك يعني براستي مسألة عند بابتي عند بابتي دينه ك دري ك أركانه كم لغة عربي أركانه كم لغة عربي بري أو كي تلك ك هم يسليب ك هم يبقى كردي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو دون بريكر هم بعد تقوام كرت هم آتك مخين دو الله مغفر لنا وارحمنا وهدينا توا خلاص أو أركانا كان يسبون زورك كاكا يعني يقولون دي بعربي قصيب كي تسلي كم دبي إنزا كابرا دس فيك سباس وستاي يجبو خداي پرودگار درود ورحمة برجه بسري أوش جوانا بلام كاكا أوي بكا أوش سيا أوش بكا هم كردياتي كشك حزلي بيكو هم هتا خطبه كش خطبه شي سبي خطبه شي طوابي كان تتلى اركان الخطبه باللغه العربيه كبلغه عربي بي لهردو خطبانش لهردو خطبانش دبي اركان كان سبي اركان كان باللغه العربيه الموالاه بين اركان الخطبه هروا هيك لدوايك فصل تيدا نبي كقف فصل تيدا بو بين الخطبتين الاولى والثانيه نبي فصل تيدا والصلاه أبي حمود تسي لدعاء يكبي خو أو تنك واهاتي واهاتي لسردين بيغمر هيد شتيك لبيني فصل لبيني خطبة كان شتيك نبوا بيغمر صلى الله عليه وسلم كربيت أنا إيشك الدانيش نبوا هستايتو الدعاء شو خطبة دومي تواه كردي تسي تسي كردي نيجي كردي كاتا تودا تهوي عبادتك توكو بيغمر صلى الله عليه وسلم بي كاتا بيس أو مرزانسي زيبا زيبا كي أن يسمع أركان الخطبتين 40 من تنعقد بهم الجمعة او هر لوي غوتمان دبي عدد يان سلبي لو كاتي دبي او سل كسش كاتي خطبه دس بيدكا دبي او سل كسش جيان لخطبه ببي نك سينو اخر كلن يجكدي سينو يعطان يجكدي نخير دبي هر لكاتي دس بيكني يان لا لكاتي خطبه دا ككاتي خطبه كده وتري دبي سل كسي شي او سل كسد دبي كن يجان لسرواز او سل كسد جيان لخطبه ببي زور كسيا ديت خطبي جس كاني خوي قبادك يان اوتيا يعني يان اوتي خوي بزانا دادن الا لشي لا امامي او دلالتي تكبر شنو كم امام حسن داغر خراب يجبي خو دري قال الله طبعا خو دري قال الرسول قال الرسول او دو انا بس اتجيب دي او دو انا جيب دي كابر دي دنوي خويلي كاتيا كابرا هي يعني اغايلينيا خد بالك بوي براسيك اسكاده في جيلي ان زاد ابت غافل وقت هاتيه مزقوتي وقتها شنو خوي برغا كاتيك ده فرمي اذا قرئ القران فاستمعوا له انصتوا لما مفسر كان زور بزور دنيكاك وما بس نوجيتيا ما بس نوجي جمع ايه استماع اويه تتناجل لمنا بلا نازاني استدريم تنا دزاني او دوم دزليو حرف كان دينا دريم بلام ينصاد أوي تو تي دقي أمس دريم ما بس تك شمسية دبي الخطبة بمشي ويبي يعني كاتي خدريق آتك ما نود أخوين توا يعني إنسان بردوام تساوي لنا تساوي إمامي لقر إمامي يعني إمامك هر سندة تو دا سيبا ضلي شتني خطيبة شي باشني بلام أقر بيتو تمشاي بكي لقر آت وحديثة كان بروي باور كاري غاري هر دبي بلام هر تسوي كاك قباتت كردو إن زبحوا زي أوي من والله وش تعلمهم ودزانم خايف يقول ذي فذكر إن ذكرى تنفع المؤمنين خايف يقول ذي وأقرب زاني خايف برجع ذي وبيري عم بينوا أو تكبر لسيا يعني أتي كسكاهر اعتقادي ب جمعة كينية أن هذه وكو أي كس خلق بيني كذي تنويج الجمعة إذا كان بو إذا بي أن يسمع أركان الخطبتين 40 من تنعقد بهم الجمعة أركان الخطبة لبشتو بعد ذكر ديا حمد بصيغة كان الصلاة على النبي الوصية بالتقوى قراءة آت من القرآن في إحدى الخطبتين إذا هي اختلاف بين علماء ده الدعاء للمؤمنين تمام أو بينز شتا لخطبة دابو كسي قربته تنها أو قس بينز قسي كردو هيز آموش قاري كسي نكرت بحمد سبيكر صلوات البيغمبر صلاة أمري بتقوى قوي تقوى خواي پروردگار بكنو آيات الشخوين دو دعاي كردو هيتسي دينا قلت خطبة كسيا تواوا هيز مشكلة كده يعني أزاي كي با يك دقاش بي أزاي كي با دو دقاش بي أزاي كي با بنز دقاش بي أصلي ويا خطبة سبي دبي كرد بي يعني براسي بيز دقاش لغو خطبة سيا دريج بيز خطبة دريج يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم باورناكم جيان بيتيا يعني ددقاي برامنية خطبة جيان بيتي دنوجة كي دريج بوا
الفريضة الثانية صلاة ركعتين في جماعة، صلاة الجمعة ركعتان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو جارة كدور ركعته كبيستا كإنسان كان كأدور ركعته إذا كانوا هلوها إنما يشترط إدراك الجماعة بركعة واحدة منها لما زي الشافعي كده بي إلا لو كاتي جمعة كيدرستا ده بي بركعة شرابك يعني أقرب بيتو قيشت إمام ركوع دوامي وربو ده بي تن ده بي تسارابك مزاهي بي ديمان هي ملام أو مزاهبا مزاهي إمام شافعي ده بي تن يبكا ده بي تساربك تنك بنو يجاكيتيا رانا قيشتا أو اعتمال سدك من أدرك ركعة من الصلاة الجمعة وغيرها فليضيف إليها أخرى وقد تم صلاته أو البلو حديثي وريجتيا هركسيكا أقرب بيتو بركعة شي جمعي جيشتو يان غير الجمعة كزماعاتا با إيكا تشدي لبوزياتك وقد تم صلاته أو نوجة كيسيا نوجة كي دروستا. آداب الجمعة كزور دبارك رايتو الغسل كلا سنتيشا كسنتيكا كإنسان حتى بيه دكريت زيب زيبكا سن قوتمان إنسان دبي با بونخوشيسيا آدابا آدابي زاروية كإنسان خاص ناقبوني ناخوش بو باور كدب تبابتي واتزب كأواجي بخداك يعني بون عرقي لهاد إيشي كربو مان ديبو بون توزي لهاد أو أقرب كعبراش شوي خوش روش بو أو إلا تكينا معي أقرب تو خوش بشو هر سنة أو الزور داري إنسان خوش دشوا وبرام كده خوش دشوا توا لو كاتش السنة دس بيدك كالباش سيا لباش نيجي فجرة وكو صلاة العيدين بابرين العيد دطوان جيجنكش خوش فيه هروا باكرنوي جسمو وكو كإنسان كخوي شوشت أو شتانا هموي ليدبتوا همان وكو تحصيل حاصلة لباس أحسن الثياب كسنة كقربيتو إنسان زوانترين كزلب بيشي هروها برستاشينو نينو كردنو أوش بهماشي سنة التبكير إلى المسجد زوتونا مزقور كيك لو شتانا براستي كسنة يشي قورية سنكا يستاكا أوهم شتانا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة لو زود زاري غسل الجنابة يعني هو دلالتي هي ك هندك درين كجماعيش لا روجي شوي جمعتي سنة سنك ببي أول من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة كغسلك غسل سبي غسل جنابة أقر غسلك غسل جنابة شنبو هر غسلك تيا هر غسلك دستابابتي سنة أبابتنا صلاة ركعتين عند دخول المسجد بها ماشي والإنصات للخطبتين كيكلوان آداب كانيسيا آداب كاني جمعية كجويقرتن إنصات ناري الاستماع استماع إنصات يعني تيجيشتن لو إيك خطيب سيدري بدي تيكك لآداب كانيسيا آداب كاني كجمعة حتى حديثيك مان هي ككاتيك ملائكة كان إمام دستسر منبر ملائكة كان سدكان سزلكان قباد دكان وسدكان لباشوي دين دادا نيشين جيلس دكرن جيل إمام دكر هذا هو حديثة عامة غيبة مهم هركسي خطبي وده ملائكة كان دادا نيشين يعني ملائكة كان بو قوري خوي خوي بردقار علمي داني دادا نيشين جيل إمام دكرن أقرب أنتو درزانن تدلي باشا پیویستیان با این ایمانیشیان زیاد بی بلام جه دگرن این زی انسان اگ دی داری والله که اگر من جه نگرم بروی من زور شدید دزانم که ملائکتا کن انصاتا که یعن بوشی بیا که انسانا کن دبی زور زور لو بابتی اگه دادن آخر شد که بازدکین آداب عامل یوم الجمعه هنده که روشتو آکاری گشتیه لروش جمعه و کدیارم كسنة كصورة كهف خندري في يوم الجمعة وليلتها كشوكي يعني بروجكي بخندري من قرأ صورة الكهف في يوم الجمعة أضاله من النور ما بين الجمعتين أو حديثك هان ددا أروى سنة لو روجك دعاء بكري وكو ديارة كاتيك ووقتيك أمزاري ساعاتي اشتدى ما بس ساعاتك يعني وقتي اشتدى شرني ساعاتي اقبي ساعاتي شربق أما الساعات زور زاري موتي جيني ساعاتيكا ساعاتيك نية يعني كاتيكا كاتيكا إذا كاتيكا لساعاتيك دريشتر كترة الله تعالى دزاني مام كاتي اشتدى أو كاتا كاتيكا
دعاتي دا قبولا كإنسانش كبفرصة بزاني كدعاتي دا بكاو خواهي قريلي قبول بكاو. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ك إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. هذا كذبته أو كإنسان صلوات لسر في غمر صلى الله عليه وسلم يبدأ كلو رجل زمعيتون كصلاة كان دقاتة في غمر صلى الله عليه وسلم كأقر بيتو أوشتاني كخواي برد بيه بقاتة مردي ديقاتي أو كي نيقاتي أصل ومرديتي شت نبيستي تنها أوي كخواي برودغار مبستيتي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشيستانم لخزمة كتاب نيابي الذريعة إلى مكارم الشريعة يكت ليك لكتاب زور نيابة كان لبابتي تسكي نفسه تربية نفسه دروس كدني مروفا راغبي أصفهاني رضا ورحمة خوي لبيه كان لعارفة قورة كان وفيلسوفة قورة كان بناسيني مروف زور بابتي قورة وقرنجي لم كتابي باس كدو بيان كدو إمج لخزمة يا أبن لدرسي بيشو باسي خاطرات وخيالات إنساني كركتشونا تشانيكا أندازكيان تشيوازكا فرموي سانح من هي خاطر من هي إرادة من هي عزم من هي عمل من هي همو أماني بالتفصيل بو بهاس كردين أمرو أيوبي من بلي هرشي أخلاقي محمود إنسان هي هرشي صفاتي جواني إنسان هي بطهارتي نفس دس بيئكا إنسان حتى وكون نفسي خوي باكجنك تسكينك تربيانك أخلاق جوانا كان دروس نابن لنا وأما أفرمي بيشتر أما باس كردوه كطهارتي نفس أبي سيهز لنا وإنسانك هي سيهزك إصلاح كرين هزي فكري إنسان هزي شهوتي إنسان هزي حمية وتعصب ودمارجيري إنسان هريكي كجلوانا كومالا صفاتي جوان بإنسان أبخشي لاعتقادك الصحيح لجوازي كن لنوان حق باطلة دوزين ويخراب وشاك وهروها عفة وباق داويني وهروها شجاعة وآزايتي أمانا هرهمو لإنسانا وأمانا شهمو ينبيك وعدالة وإحسان لإنسانا دروسا كان كهمو مكارم أخلاق لإنسانا لما أنا كؤبته بيغنبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله كي زور إيمانك كاملة كي أخلاقي زور جوان ترى أو إيمانك كامل ترى وألطفهم لأهله كي زور نرم ترى لقال مالو منالي خويا نرمي كما بس أولنية قناه كانوا عصيان كانوا تو إتروازيان لبيني نا لباري الدنيا هلا كاني كاروباري الدنيا أكري إنسان تسامحي تيابك بوي أفرمي رحمة إخوائي اللي بأفرمي ويعني باللطافة بالأهل تهذيبهم وتأديبهم المشار بقوله تعالى أفرمي أويك إنسان تهذيبي معلوم نالك تربيتي أن دابدا وتربيتي جوان لس الدين داري لس الأخلاقيات برز ويقول القرآن أمري كدو بياوان يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا قو فعل أمر يعني بباريزن خوتان بباريزن و معلوم نالتان بپارزن اهلی خودتان بپارزن لآگر ام امرا تصور که انسان حتا جنی نهینا و مکلفه بخوی که جنی هینا پیاو چکا امرا خطابه که رو بپیاو اگر خیزانکی کم ترخمی هبه لعبادتا به همان چشن ام گناه باره بیتی منالکانی کم ترخمی هبه ام گناه باره بیتی إن جاء أم فرمايش لي بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم كنت مدحك أكا أفرمي أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون أفرمي لهم تنزياتر كي لا من خوشبستر خوشبز أفرمي أو كستان كأخلاقي برستر وجوانتر الموطئون أكنافا أصلي كنف بلا تنشتي ولاخ أوتري أسب مثلا إنسان كسرقك بلا تنشتي سرقك هندي لو ولاخ كان تنشتي بحال شتيكي بركوت نهل كسريان سرقك ولا سريان عزيتي أو كسر أدن أزاري أدن يا قب أجرن يا لقاء أدن أو شينن أفرمي أو باشترين أجل أو أجل كاتك خوانك أيو سرقك للاوة أيو سرقك أيش خوي بوشل أكاوي سركة أفرمي ألم فرمايشتا الموطئون أكنافا أو إيمان ذاك أخلاق يعني برزة لقل إيمان داراني ترى حساسية يعني ودائما بقرجي وبقالوزي ما ملك الناس ونرم ما ملك كأنما لا تنشتي خوان أو شل كان بو إيمان داران شون لبين يكترى
واخفض جناحك للمؤمنين باشا بالي خود راكش ابو ايمان دارا يعني ايمان دارا افهم شي وازم ما مال الله قال يكثر اكن رحماء بينهم برحم من لقل يكثر طبيعتي اوايا ايمان دار ام صفه زهر قوري ابي الا الايمان دار هب يالفون ويؤلفون طبيعتي ايمان دار اوايا هميشه لقى خلك الفت بياك هميشه لقى خلك خوشويستي بخشك وخلك الفت بما واجري اجر خلل لما هبو اما ابي اجم اللي بالاخلاقيات ولا التربيه خلل هي الا ابي لقل دور بركته ام صفه هبه دائما او كسانك بدور برتون حسكن حسكن لقلتو يا ابن وتوش حسكي لقل وانا طبعا ما جنج من ببير ما سلام ما بكرد عليك تريد دمو شاي خو ما نقرجه كده سلام ما نكر وما زاني او دين داريه بطن يك شو جا سيركن اما اصلا ابي او بري بشاشته دمو شاي قشيته ولا كاتي توقع حتى ببير ما جارك كرك بكر اشتري وز او توقع انا كردو وانا اوانا وتي الباشو بم توقع لقل تويا كم تو دمو شاو اي بيكا وتي والله اكوا دمو شاو نايم بيكا وتي الما وصا تولي شو تولا راسك دمو شاو اي بيكا وتم بس توش خوش دمو شاو اي بيكا خوش دمو شاو اي بيكا هربو تعدد لنا ومانا برقي وبتون دي وهستكين اما دين دان صفتي ايمان دار يألفون ويؤلفون لهر كيابو او خلقي دورو باري يكسر بما واجرسينا وامش بوانا واجرسيتا طبيعتي أوى ألفت بياك ألفت يعني جمع يعني دروزبون يعني تيكالبون يعني كوابو كسي مسلمان كسي كي كومالاياتيا لقل دورو بركانيا زور بنرمي ما ملأك وزور بنرمي لقل يانا تيكال أبي أمش السبب دعوة وسيلي دعوة إما يكشت من لتيكالبو مسألة براء لمسألة عقيدة إسلامية هاتوين وهامان كردو مسألة براء وأنت وكرهوا لقال إيمان دارنا عندك براءك اللي يكتري رحمتي خوا لسلمان العودب يا خوي قال رزقاري قال السجن قصيشي هي الله أو ما ملي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقال منافقة كردويتي أجر أمي إيمان دار لقال يكتري أبي كان حشتك من نبي كره أزري بو منافق هنا وتو سور زنتي أو منافقة هر أزري بو هر أزري هنا وتو بو أزري اللي قبول كردو ما ملي نرمي لقال كردو أو لقال منافقة أي إيمان لقال يكتري أبي شون بين يألفون ويؤلفون بتشون به يعني أجر زانيد لشوينك خلق بدورته وجمعنا به لخوته مثلا ما مليكنا تندرست هي خدنا توين لقى خلقاتي كبير ما خلينك إيماني وأخلاقية لتوي أبي إلا كسي مصمار ما تشار سرك جارك ببير مفقية كي والله ما صفقي كان هموية لقى المخراب وتم دكرون بس تو لقى الهموية أنا خرابي ناقري سي او اند فقيه بتعقد انا هرهم ولا قلت يا خرابي قوم انا يك ناقري برامر بتو او تو يا خرابي لقل هرهم يانا تو خد شاك لقل هرهم يانا بويا اما فرمايشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قاعده كي زور قوري يعني الموطئون اكنافا كانما تون اجلك او اخوي نرمكا طبعا اجلك زور رسني شاك بويا خوانك يسرك ام ايمان دار او ما ملائكه لقل دور بركه إنجا ألفد لغلي أنا دروس أكا هيواندي لغلي أنا دروس أكا فرمي أنا جماع المكارم هرشي أخلاقي برز لم آيات في رزايك أفرمي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إيمان داران أوانا كإيمان ينهي بخوة في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم ثم لم يرتابوا هل ناقرنا وقمان ينبو دروز نابي نالرزين لبردم او شبهات وشهواتي رويانتي اكا ايماني كي طواو لناخي انا تسبيو انجا جهاد اكن لبيناوي خوايا مالو سلو تسامان انهمو سرف اكن لا شي خوايا ماندو اكن اما سيد دلوب هن ازادي انسان هزي انسان لو سيد دلوب هن عرقي انسان لبيناوي خوايا كسرفي اكا فرميسكي انسان لبيناوي خوايا كسرفي اكا خويني انسان لفينا يخويا سرفيك هر سي كان لحياتي انساني مسلمان ابي دائما امسي قطري دانا بلا بيش شوك لفينا يخويا سرفيانك ناكري من بلا ملاكا كدعو بانقواز ويجل برخاتي خواك مبش مجاري عارق منك بلا فينا يخوا يان بلا ملا خواناسي راسقين مجاري فرميسك بچا مناهد بيت اخوارو يا بلا ملا ايمان داري كزور صادق مؤمدن بمخين يخون فيداكم لفينا يدينكم والله إنساني إيمان دار
أبي أجل نصرتي دينك أي بيت السر خواني أم يكم كذب خوانك أي برجل بينا يعلى كلمة خو برزبونا ودينك يعني أبي أمل الناخية تسبيبي أولئك هم الصادقون أجل بوش يوازبون إن جاء ما الصادق رازقون إيمانك كمان نالرزة لما لسر وتسامنا لنفس جهاد أكين لبينا يخوى جل جلاله دي أم إيمانا علم حكمة بتو أداء فكري توريك أكاتوا مجاهدة بأموال عفة جود لتويا دروس أكا كهمو يعني بابتي شهوتي إنسانة وادي أكا أو مالي خود شهوتت بمال كما كيتو كنترول أكا أبخشي شجاعتو أوانش هرهموي أو دمار جيريو هزيك هتا برامبر بدين وهاد لي أكا آزايتي لتويا خلقك وحلمو لسر خويتي خلقك شكا لا يخذ العفو وأمر بالعرف وعرف عن الجاهلين لگه خلق جاهل کام ما الله باشی واز اکی همیشه عفو هلاب جری لکاتی مردعتی پیاوتیش شجعترین کسی که لپنایو خواه آمادی نفسی خود و روحی خود فدا کرد. برسیاری که لپیغمبریان صلی الله علیه و آله و سلم خود العفو و امر بالعرف و عرض عن الجاهلین یعنی چون چیب کن فرمی هو ان تعفو عمن ظلمك کسی ظلمی له کردی لبراکانت عفویك و تعطی من حرمك كسك هرشيشتي خويتي اللي خطوي قرته وتوبي عطاك وتصل من قطعك هركسك هاد مقاطعي توي كرقصي اللي قلتو أنا كرسرداني توب شو سرداني بك توب شو أمو شو بك فرمي أو آياتا بس يوكا كابو حلم لإنسانا أما شجاعتيش أو صرف كرني لبينا يخوا جل جلالوك همو قطر كان يخوي لبينا يخوا صرفك شو هرشت من هي لإنسانا أبي أكمل لي بابي كيبو جيها كردوتو آية طبعي إنسان شي العربية سجية يعني شي خلق يعني شي عادة يعني شي لإنسان أم تشوارا قرنجا فرمي الطبع لأصلا بكورتي بوتان باسكم زول ناس من تفصيلاتك يو بابتكي لغوية طبع لأصلا لزماني عربية شمشير آسنك شمشير آسنك ورده ورده اکوتری اکوتری اکوتری تا رنگی شمشیر اگری کم اسنا ورده ورده پان بو نوکی ورده ورده پیا کرد هشتا نبو تا شمشیر او پیالان طبعی گرتوا یعنی رسمی گرتوا وینای گرتوا باشا وینای شمشیری گرتوا بلام شمشیری جنی وینای شمشیری گرتوا شمشیری جنی هشتا هر اسنا که بلام اوانیان کتاوا رنگی گرتوا او پیوتا طبع کانما طبعی گرتوا مسئله طبع طبعا كم الله كلي أها إمالن طبيعتي كسكة باشا يعني ويني أمشت وينش مشاركة بينها هشت طاونة هو بس لأصلها يا كويني بيانكر أحسن مشاركة دروسك هرشي أخلاقي برز لتويا طبيعتي تويا هي بلان بشيوي أو شمشيرة بحال أسنك لاربوتوها وينش مشيري لياتو بيستي بو هي برباني لي بيتو صافي كيتو بخيتنا أو قرمت لي كيتو هشتا بيكتي زوري ماو بلان خدي وينو نخشي صفتك اللي هي حتى ضريبة سيما علينا علينا والله الدائري ضريبة هاتوا ضريبة شرقوا هاي لضربي أو سكانوا هاتوا كويني ويني باريتيا دروزو بيوتيا ضريبة باشا دوائي ورده ورده ورده ورده ابتا بارو يترنو مجتمع وكومالقاو يان نحتية أو كسيكش أتاشي نجرية مثلا أو كشيك تاجرة كنجارة داروشتيوا او اكا غريزه او شتيك غرز ولا تويا خوي داكوتا ولا تويا حتى شيما كهيل انسانا بريتي لا شي طبعا خوي وشم بمعنى شي يعني خالدي خال انسانا طبعا خويه باشا اما لا شي انا كمثال لدمشا خالك افرمي كأنما لبروي لأصلي خلقته ولا قليتي نوما لنا الشيمة شيمة المكارم أخلاق برزكان كأنما تشون أو خالة هر لخوايا وهبوا تاتو ماتو نالم كورة خالي إلهي ماشا هر لخوايا وهبوا كأنما أم أخلاق هر لخوايا ولم كسا وجوده وتواجده أي سجيتي أفرمي سجيج لإنسانا بهمان شوازة تنهاء واندي سجية معنا كي أويا لطبع والتوز زياتر تجاوزي كردو رنجي زياتر قرتو اتر ناتواني بكي تشتي كتر شو كشمشيركة كيش طبعي قرتو احتمال بكري وشتي كتريش احتمال لشمشيري داريكي بلا اوان دور دور تنكرا يوا وايلي ابتا سجية لإنسانك دوام ور اقري سهم دانا خلوقة اما خلق من هي لغا خلوقة
خلق سير كان ويني ظاهرية هاتو إساسي تبردم آوانا الله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي خلق باش ظاهرية كي توي خواهيان شون باش ظاهري منت نخشان دوا ناوم أو بنخشان وجوان كي يا رب العالمين فحسن خلقي خلق ويني توي لناو خلق ويني توي لدرو بويا أفرمتي أفرمي خلق وكو شرب شرب مثلا شرب صرم صرم مثلا العربية أفرمي خلق وخلق شرق أو هاي هردو كي بيك معنى ده أكري خلق هرب معنى خلق بي خلق جو معنى خلق بي برام نا أجر وردي كيتا وخلق أو هيك ببصيرتي إنسان بدلي إنسان أبين ري أو أخلاقانا أو يني إنسان كبصيرتي إنسان أي بيني خلقش أو يني كبصري إنسان شاوي إنسان أي بيني أجر إنسان زور دلي روشن بي كسيق أبيني أو ديقتي كسك أدا أو إما هوما وين الظاهرة كي أبين كسك أزانين فلم كسي بصيرتي بهز بي وين باطيني كي أم كسي أبين أم كسي أخلاق كان إلا شا أستيك أو شان برزة بوي إنسان هندي جار لمسالي لو أشي هلب جارني أفرتا لحياتي خويا يا أفرتا لحلب جارني بيايوك لحياتي خويا يتسري ظاهري أم كسي أكا فلم أبي سيري شي كي عينا لناو كان يجوانا أم كسا شكا صفاته كان يجوانا قورا أبن جوان تر أبن شيرين تر أبن أما يدروا احتمال هي لدز درج جواني كي كاتي وأروا بلام كومالا أخلاقياتي أم كسا برز أم شيماني ناو بيوتي خلق بويا تولا كاتي سيري آوانات شي خو اللهم كما حسنت خلقي أو دروا جوان كردوم ترتيب كردو فحسن خلقي ناوش جوان طبعا علماي المنافس قصي كان هي على الانسان بجواني خوي سري سرمني بناوي خوي سري سرمني بلا اشتي زور عجيب لبردم اينا اوسي اوسي اكس الله ولي بكزني لسر زي وقت تو جوان ما شاء الله لي بي توسي سري او تشاو برو يك توسي لو تيك توسي اتر خوي بلا وزور او زور جواني تا بيش طبيعتي هم انسان جوي جمالك زور كوري لخويا ابيني تصورك ورا اگر ناوي خوي ببيني ناوي خوي ايا بالضبط ام جمال ابيني بي ام بيسم بابنيك ناوي ما انت يصير كين اسمه ما سيري درو اكين قد قبلناك مشينا درو اشتك من بيو بي رشايك بدا مشاوتو بي قد قبلناك لا ابي شان جار سيري ابنيك تو انجا شت درو لرجك شان جار سير اكيتو دي ورا سيري ابنيك ببصيرتي خود ببينا شي اخلاقي برز شي اخلاقي ضعيف هم انسان خوي ابيني ازاليت شي اگر كزند ناس خود خود اناسي بويا انسان للدعاء او انا هميشه يا الهي من او عبدا او خللانا يا الهي فريامك وبخوات شار سري خومناكم درقتنا او اخلاق مزورنا شيرنا هر شي هول ادم خويا بهم شار سنك بهم شار سرك هاو كارم بيا الهي بويا خلق بريثيا لم بشر كوابو طبع وينك يا سجية وينك الزياتر للشمشير أشي خلق بس باسي شمشيرك إني ها صورة شمشيرك اللي دروا باسي أم شمشير بوتشي باش براري شمشيرك أشان يا برر لو شير شمشير بنجار شمشير بينين هم وكويك بس أما يعني كاك يعني أما لبولا دروس كراو زول برندية أواية أواية فولادي أصلية وكو عرب ألين باشا أمان أزاني زور تايبد من ديزات أمان نرخي زور قورتر أو خلقي بيأوتري بوشي بكاري أوش بيأوتري خلق بيغمري خواص الله عليه وآله وسلم لفرمايش تيكا فرمي فرغ الله من الخلق والخلق والرزق والأجل خواه جل جاو لخلق إنسانك لسكي دايكا خلقك إيكا باشا إنجا أو طبع كان هرهم وإخلاق كان هرهم وتياي أو خلقك إيكا إن جاء دوات الرزق إن جاء أجلي هموي هموي هموي خواهي قورا همو أماني بطاوك لنا إن جاء يتدروا ديك هات دروا أم أخلاقياتانيك هيتي وردورد لبروي أصلك هي أتواني زيادك أتواني دروسك إن جاء بزاني خلق وخلق هندجار أو حالتيك إنسان دروسي أكا بي أوتي خلق هندجار أو يك خوابي داوي بيد أوتي أو يعني خلق بون مني ام الين الين فرانكاس الين كاك خليق بالغضب العربيه يعني امال خير كانما طبعي ام تريت يعني خو اكري ام لك
وردود بوي دروز بوبي لو شي منال كبه زول لسرخوبه دي دي دي دي, دي وردود توريت يا دروس بي هندشت ابينه مشكي تقبلناك هندك ابينه توري زور لجوان اجوازن لجوان اش توربه توربه بلا يا جوان ببير ما يشكل من الله كان همشي لما جي سدان شي حتى ورلت بو او اكل لما جي سدان شي امدان اولي اكي بيرم كرده وتمسا امنا انا بشي شارسري اما بكم يعني حتشيم اكل بيام شارسن اكرا سيرا كم دي دي دي دي دي قسم لك الله اكره هنا سيرا كم ميوانك معناته زو زو اواي كردو بلا جوان بو طالد لي امنا الله امش تجوانا ايتر ابو بقى ورده ورده ابيت اخلاق وسجيتي يعني. بوي ابي زور بوري اي لو ما ملكين الراس غضب خواي جورا طبعا كي لردانا بلام تو خد بكسب ترتيبي اكيد ورشيك هندك اش الله كان ها مثلا للسجيه مثلا شير سيكسلم باسي شيركين باسي ازاتيه تبيش شاوما شو ازاي للسجيه ام الاخلاق ام الخلق ام شي ابينين ازاتي ابينين باسي كرويشك طبعا كرويشك لو اجلاني كزوزو اترسي و زور كات بتقي جوره بشتيكي الوانا يكسر امري طاقه شو ضلي اوستي لحيبتي او ترسو اوانا وهمش ما زين الريبي بسي بفيل باش مشهور او بو بترسنوكي او بازت كانما امان لخويا خلق دروز ولا نو اما كابو اكري هند جار خلق بو كاركبي هند جاريش خلق بو او كاربي افضل الاعمال الخلق الحسن بغمر خواص الله عليه وسلم فباش ترين اعمل اخلاقي برزه ما اعطى الله احدا افضل من خلق حسن حشتك لو زياتر قورة النعمة لو قورة هرنية كأخلاقي برز بتو عطا بكري دي كوابو خلق كزول لسري وستان أكري ناو بيبو أصلي اشتك يعني ناو بيبو أو طبعي كهي لإنسانا أكري ناو بيبو أو جوان سازي وجوان كارية يعني بو أو سودي كهيتي أوشت أكري لهدو كان لإنسانا أكري خلق ببشي ظاهري شي بلهم أكري خلق ببشي معناه جوان يكاني ناوي بلن أي عادة شيء لإنسانا هرشتيك لم أخلاقنا زور دوبارت كرده وأبيت عادة طبيعة إنسان آوايا جارك لزانكو لباس درسي منطق من هو بس يوم أكرك عادة لإنسانا كم تأثير أكا طبعا أسأل الروي علمية أوشتيك بذهني إنسان بيوستي ب ما مالو كسب هي بيسي بدليل هي اگر ورده ورده ورده دوباره بو اچتا نايته ونو ذهن اچتا كوتاي عمودي فقري لبابلن پشتمل اليرو اتر عزك ادا بيزنا كابيتو نو مشكو انا كانما بو تبشقلم نمونم هنا بس سايقي وتنبير كنو يا كسك يا كم جاس في سايقي ابي مشكي زور مشوشه داني جي ركاتو دسي تنغري هردو دسي باشا اینجا مشکلی ام سکانه که که قاشی لی نزنی که که او کلاج او نزم شد دنیای لی تو یک حتی جره گوره حرقشین مورد را که اینجا بیری لی او آدی لی تا که دایگر سیانم آدی شی دعای سیره که حج بیا به من نده به یک دست سیاره لی خوره قد بیر نکه تو لی والا او سرف ابا مثلا او گلوپا دایگر اشاره ام لاب کم خوی اشاره ام لاب که لپرشتی منالشتی یک سخوی قاشی چه بو استو اما بيوتا عادت لدوباره بونه ويزور ام حالات الدروسه دي. حتى منالي بشوك بيننا في الشاي وخوتن لعادته سجيه لإنسانة لطباعي إنسانة ام منالي كم جار حتى في كل الرولة كوتشيك اوه بقره بريك ارجي بيره بريك يعني لكوتشيك اوه بقره شوار بشو بشيكي خور بس يعني رشتو دي دي دي دو هاي فيره بي هيش كسيك ما لإستئمة هي كوتشيك اوه بقره يا الله خواهي دي بقات الدم دي ن قدشتي ونالين هر خوي بالطبيعة أما لإنسانة دروس أبي أم حالات أم بيوتي عادت حتى زيادة التكرار بيتو عادتك تياي إنسانة بهستر أبي بوهي طبعي إنسان أوه سبحان الله حتى هوكو زيادر لقل هر بابتي لواتك أنا خوي ماندوك زيادر أبيت الطبع لم جاري وهي مثلا نيجي بياني زور زحمة بنسبة تو دي هر أشي هر أشي هر أشي زور بس زحمة أشي أبيت الطبع لتو أبيت عدد لتو يتر زور بأساني خود خبر أبيتو أشي أبيت بشك لجيانيتو أتوي قرآن بخواني ختمي قرآن كي زور زحمته
اخواني تو دوسي لابر طاقت نامن جاري دي توزيك تر اخواني حر طاقت نامن دي هل لقل يا خريك بي بردوام بي كاتيك زاني فيري اما ابي اما تعادد اما تبشيق لتو قطنا تواني تركي كي توازي لبي لخزمت يا ابي خوتي لقل مانو اكي كوابو ام چوارشتا طبع وينيشتك سجيا زياتر لوينك وهي لها تو تثبيت بولتو يا طواويت الان وينا بو غيري اوشتناشي خلق باش معنى بيكي امشتي عدد دوباره كرنوي زوري امشتي هتاكو دا امزري ايا برسياري بكين اكري انسان قران كاري بسر اخلاق وروشتي بيت ايا خلقك كلناو ايما هي باش اخلاقك كلناو ايما هي اكري قران كاري بسر ابي افرمي اختلاف هي بيني فلاسفه كان عندي وتو انا شتي ونابي هر أخلاق ليس هر أوي تتو قران كاري بسر أنا عندك أوان فرمو وتو أنا نابي وتو أنا من آتاه الله وجها حسنا وخلقا حسنا فليشكر الله والله أوي خواي جورد مسايك جوان وأخلاقي جوان يا وتي سباسي خواك أوش ندي نيا وتي شعر سرينية يعني أخلاقي باش شعر سرينية هاتون خلق وخلق وجهك حسن لقال شيء لقال خلقك حسنا تو ما دام لبنايا كان تو بيكوا خوای گوره ادات دای نیدا نیدا کوابو هیچ تل دس ایمانی کوابو یان او فرماشتی فرغ الله من الخلق والخلق او ان کله دلیل تاو تاو مادام لسکی دای که قرار درا او تاو هیچ تک مجال تیانی هند کتر فرمو یان نا ام شتوانی پیغمبری خاص الله علیه و آله وسلم فرمی حسنوا اخلاقکم بچن اخلاقی خوتن باشکن کوابو اخلاق اکری گوران کاری وسرال ناکری وستاوبه دي چون اما يعني ام اخلاقياتنا لنا واما خويا غير چون خلقي كدو باش شي وازك عندي كي هي طبعا مجاليتي يعني راسته بون من اسماني زويك دروس كدو زوي دروس كدو هيئته شكلها كان هم دروس كدو ناكري امن كاغر سلانا بينم انت والله من جابو كاغر سلانا ملي بدمو تشامو كدو مشاي شكل ناكور مجالاتي كي يعني اما طبعا هيك كسي عقل جنات وانا بيلي ستو تصور كان ام مكافر بيدنا رخنا اجرن لاموري خو قد كسي كان بيني و بس رخنا بجري لمروف بلا والله غلط لوتنا باللي راب باللي راب خلق الله نو شيت بو طوني قد كسنا ورز جراتي وناك رخنا لخلق بجري ابدا باش كابو باش يجلشت كان هيج مجالي قران كاريتياني بلان باش كان هذا خوي جور أي دابم كسا أكري أم هذا ورد ورد جورا بكري بالضبط أم أخلاق أنا بيننا في الشاي وخوته أنا كون راغب أفرمه وكتو كان أوها ناوك خرمايك أبيني باش بيوت النوات العربية أم نوات أبينا أو هذا كل ناوي تويا أجر زميني بوساس كرا وخرايا زوي أم تو أتقي أبيت الداري كي بهزي زور جوري خرم اگر زمینشی با ساز نبورده و دکوه رو بید دی کوابو ام نواتا هیزکی لطویا او طبعی که خواه لطویا دروسی کرد دی خود گشه پیاب ده برو زمینی با ساز که بیخره نو زویه و گشه پیاب که گوری بکه افرمی اکری ام نواتا بسو که بکیت نخلی که زور گوره در خورمه ای که زور گوره او همو خورمه طبعی که خواه لطویا دروسی کرد دی خود گشه پیاب ده برو زمینی با ساز که بیخره نو زویه و گشه که گوری بکه افرمي اكري ام تبسو كبكيت النخله

كي نفسي خوي أكا وتربية أكا وخريشي أبيت ورده ده قشي بي أكا دروسي أكا تو كان أتقينه أوش كبرجوي أخا ورده ورده خابوري أكا تو كاولي أكا هري شكل إما باشا أكري إنسان أكو راغب أفرم إنسان أكري درندي يزور جار رامكا ألا مودا بينم جنجي كرد جورجي هنا ورامك له جورك بو وحشيتي خوي رامك باشا مالي أكا طيري كورة بغو آسمان أفر الدنيا نايقري كشي أم مالي أكا وردو دوايدك ما مالي لقلا أكا باشا ولا أصلي خويا وحشتا شيرك لأصلي وحشتو أويتيا كشي قنجك أتواني فيل فيل بغوري خو لسطو بياري بي أكا إنسان والإنسان زور مشكلة باشا دورة بتواني أمانا هموي بغوري يعني ناتواني خود بغور أو أجلانا أغوري يعني ناتواني خود بغوري كوابو أكري إنسان غوران كاري لخوشيا دروس بك بلام طبيعتي إنسانة كان أوها هندي كان سريع اشتكان وور أقرنو أقران كاري دروسة كان هندي كان تمال همو إنسانك برا زيريكي برا تمالي هي هيد إنسانك نيا فول مواصفات هرچي زيريكي تيا وابن كاسيك أبيني لخوان نعوانا لبيشوه عيبيني بلا دود نار بياك دنيا ليتوي بيا بيانا أميتريان لبازارا بياي مردي بارا بياك بلا ورا دوكتين ووخين وزيرا اكا باش بينا خالد بويا مسألة قران كاري لناو ناخي إنسانا كان زور قوري ناكري بلا مولا توي خرما لناو إنسانا أي كان بمسألة السيو إيه ناكري بلا أكري خو بكري بدار خرما وخرما بكري أكري كاري لسر بكري تو أجلق أي إنسان رامكي أي چون إنسان ناتواني خوي بو خوي خوي رام كاتو خوي پرورده كاتو تربية داو قوريك أم كلماتاني راغب بو ناخي هري شكل إيمي ايه بيامان بلي ور خود ورد كرو ورد اخلاقا كانت جوان جوان جيا كرو بزانا كاميان تو لاوازي تيايا كاميان زمينو بوساس كدو كاميان نيوي زميني هي نيوي نيه كاميان طبعا كاميان سجيتا كاميان خلوقا كاميان كردو بعادت عندي اخلاقي برسيا لانسان عادت نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمی اه چ عبد کی چاکه صہیب اگر لخواج نترسه اسانی خوانا کا چکه بو اخلاقی ورزی کرست کردت عدد لخویا خو اپارز پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم نزمن جاهلیت عرقنا خواتو باشا اخلاق خو دینه کلی حرام نکلو اخلاق اوه او پی قبول نکری به هوش کیو اگے لخویا منو بت گال تجاری خلق بوي اخلاق برزكان اكري انسان خوي ورد كاتوا ورد ورد زمينه ساسكا بو اخلاق كان يا تاو كوتي دروس زمينه ساسكا بو او طبع جوانك خوي غرب يعطاك دو حتى غور ابي وقش اكات ونما اك دوام لذاتي باكي بروردغار يا الهي لت ابارينو لت انالينو دواد لي اكين رحمته بزي بسر منا ببارن الهي ام جيروده بو مدز نفسي خو منا هنا من هنا وتبردم قابيتو تخد برورد من كي يا رب العالمين تخد نوتوان من بقربو خير يا أكرم الأكرمين دروي خير من اللي بكرو يا رب العالمين قناه زور من برس كردوتو يا إلهي عفو منك رحمتي خد بسر من أبارينا يا إلهي من أبارينا إيمان من دام زراوك خواه إيمان من دام زراوك خواه إيمان من دام زراوك يا إلهي سبارد قد ليتو زي نبوه ودي عليتو يا إلهي قد زينبوا وإما إيماني خمان سبارديتو كرت إيماني خمان وخزان ومال ومنال ودايكو باوكو خشكو براو خشوستان من هموي سبارديتو كر يا رب العالمين يا إلهي بإيمان وبمن جينا بإيمان وبمن مرينا لسر أم دين شيرين يا إلهي بمن جينا بم دين شيرين وبمن مرينا يا رب العالمين يا إلهي داول لي أكين كرم يخود بسر منا ببارينا عفو يخود بسر منا ببارينا إيمان من دا مزراوك يا رب العالمين عقيدة من ساخك يا أكرم الأكرمين خوايان هر قرفتك من هيبو من شار سرك أو من بحال ومال مال دارك أو من بمنال منالي بعطاك أو من بمنال منالي صالحك أو من يا إلهي دلنا آرام آرامك مالنا آرام آرامك ولا تشار اجتماع من آرامك يا رب العالمين إلهي ومن قرزار قري سرشاني سوك أو من نخوش الشفاء ببنيرا يا إلهي أو نخوشانيك بيمن زاني وأو نخوشانيك بيمن نزاني

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش و ذاتی پاچی الله که خواهانی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برزه بسر جانی پاچی پیشواما نوری چاو تازی سرما محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر ياربي ياوراني ولا سر شون كوتواني تاروجي دواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانم خوش بستانم خوش حالم او زارس لحلقه چنوه لا زنزير باسكي خوتان رقاي قيشتن بخزمتان شاد دفن بيشي شيتر لو خواردو خواردنا بهزاني كدل بقوة دكا كدل منور دكا كدل تسالاك دكا كبقاد بمقام إحسان شونويجا عزيزانم براسي شونويج قوتو هزي چي زور عزائي بيتدايا بو باباي سالك بو كساني كبيانوي شاد بن بقرب خوا شاد بن بمقام مشاهده دل خوش بن شاد و من بن بقيشتن بمقام احسان راسي شونيوش زور زور كاري گريشي سيري هيا بلام خوا قده ايمان ليدكا افرمي وكانو قليلا من الليل ما يهجعو بلام بدا خوا كميق لأيما كميق لأيما هر دستين شونيوش دكين او وزو طاقت وبركتيك لشو دايا سبحان الله ايما وخمان استغلالي دكي زبو طبعا شونيش دو زوري هي باوي باسكي لباش نوجي عشاي حتى نوجي بياني او هم صلاة الليلة او همو زي شونيش يعني هم بوان باش ترين يعني باش ترين كاد ثلث الاخير من الليل پیش ملا بانگدانی بسن ساعتک اول لحمی خیر ترا اگر تو لمغرب حتا ملا بانگدانی بی که تسی باش بی که تسی باش بشی آخری اول لحمی خیر ترا و بطایبتی تریش کبنوی اوزه هستی او پیدر تحجد تو جهده چی دوی غیرت چی دوی همت چی دوی این زاده توانی تو هستی نویشه کم که زبای اوی که زور دشو نویشه خیره که گوره اوی یک تو بنوی اوزه هستی دو لثلث الأخير من الليل بي كبراسي أو وقتي زي نزولي رحمة وبركتي خدايا لأسمان كان عزيزانم فإذا كان شونيش زور زورا بلام كرتيك وبختيك بو إيوي عزيزي خوشويس باز لكم يكمين هو كاريك بو سونة بهشت الله أكبر ادی او همو من دیبون و هلاچه ایمه لطسی ها لو اینه به سلامتی به سینه بحشته لو اینه قطار بین لبخشر لو اینه به سلامتی به خزمت پیغمبر بگین علیه صلاة و سلام لو او اینه به روز پی به خزمت الله بگین زل و علا دکواتا شو نوش خو کاری که لطسونه بحشت بزانه خواهی گوره چی دفرمی جی را بگرن بزانه خواهی متعاله چی دفرمی دفرمی تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الله تفرمي شان كان يعني دور دكو توا لا ناو زيقو بيقي كوالي لين مستونا تتجافى جنوبهم عن المضاجع شان كان يعني دور دكو نوا ليك دترازي شان كان يعني لو شويني كلي بال داي توا يدعون ربهم خوفا وطمعا الله لا ترسي خوا لرزاي خوي قولا أبارينوا أترسل لروج قيامت أترسل لغزب إخوة أترسل لقناح إخوان أترسل كروج قيامت نازح نبن وفاشان طمع طمع مغفرة يعني هي طمع يعني هي خوي ليان خوش بي طمع يعني هي خوا عفيان بكا طمع يعني هي خوا بيان بات بهشته فاشان خوي قولا دفرمي ومما رزقناهم ينفقون أو تباسي بند صالحة كاني خوي دكا كمين كشان دفرمي ومما رزقناهم ينفقون وأوي كمالي دنيا يمان في بخشيون أوان نفقي لددا أي بخشن إذا نفقيرو حجارا أو خوشك يا دفرمي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
جزاء بما كانوا يعملون. أو أنا نازان فلا تعلم نفس إذ نفسك نازاني تشتيتي خوش كأقري هرجو تساوى كانتيان كخوشي دل روحيتيان إما بومان هرجوتونو وآما دمان كردوا جزاء باداشي أو كأو إشانيان كدكر الله إذا قبعت فيتي فايقور باسي بهش دكاليرا كذا فرمي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أو كتساويان في قصد بيت تساويان في أقرد بيت كأوش بهشتو ديتني خواو شفاعة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم زبراسي شونيش هو كاريكا بقوي خداي قورا دروج قيامة ديت خوش بي وعفو بكاتن وبشت بات بهشتي قال يشتر لبركة كاني طبعا واحد يسمى لبير نسي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام عبد الله كوري سلام أو يهودي كوا لحبر بو لبياو أين يكاني ديني جولك بو طبعا دجيرتوا طبعا كذبت مسلمان أو حديثة دجيرتوا دفرموي ديتم أو تازا محمد هاتوا صلى الله عليه وسلم خلقة زول أهل مدينة دوران لتاوا فرمي أميش بغاردان شم قطم زانم أو پیغمبر آخر زمان که مسلمان کان ایمانیان پیه زنم چه داله که داله پیغمبره او زاره ایمانی پیه نینه بس هاتو جیلی را دگری ابینی جیلیه ابینی پیغمبری خواده فرمی صلی الله علیه و سلم ایوها الناس افشو السلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام

وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. الله سبحان الله. أفرمي هو خلقينا جيرا قرن لمن يكمن خواردن بدنك فقيرو هجارو ندارك أن بير مكان أوان اشتركا لقر خوتان أطعموا الطعام خواردن ببخشن وصلوا الأرحام فرمي أفشو السلام بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أوزا فرمي أفشو السلام سلامتي لبين يكتر بلاو بكانوا أشتي وأشتواهي بلاو بكانوا وهر وهاد لدستو دمي يكتر أمين بن أفشو السلام بهمو ما ليكتر أمين بن بهمو ما سلامت بن برامبر يكتر بها سلام ليكتر بكين مشاني أوي كمن لقرت وأمين ما أتوزا من أميني باشا وأطعم الطعام خاردن بدنا خلتي خاردن بدنا هجارو فقيرو نبو كان باشا وصيلو الأرحام سرداني خزمو كسو كاركاني خوتام كان هم شوي خزمو كسو كاركاني خوتام كان أحوالي خزمو كسو كاركاني خوتام بفرسن وصلوا بالليل والناس نيام شوي شون يوش بكن أو وقتك خلق نستون تدخلون الجنة بسلام كاتك أو تسار كرد وتان كرد إيوه الزور بسلامتي أسنى بهاش كوات الشون يوش بنصي أو حديثي في غمري خو عليه الصلاة والسلام براسي هو كاركا لو تسون بهاش ما سببي شتر يعني بركتي شتر لبركتكاني شونيوش اويا كبراستي نشاني شكراني خوايا برانبر اوهم نازو نعمتي كدايك يا ايما يقول لبني بيمان هتا توقي سرمان نعمته وما بكم من نعمة فمن الله هل تسيتان هي نعمتي خوايا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها خو اقربين بشمير نعمتي خوايا قبل الناش ميرتي هناش ميرتي او اند الزورة باشا كتو شكراني بكم يتشيك ده هو كاري شكراني تولبو نعمتك كاني خواهي قورا او شوني بجيه سبحان الله شوي كان پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام شوني بجيكر زور شوني بجيكر حتى پیکان من ديبو يا عائشة فرمو يا رسول الله حتى كان جي شوني بجيكر واتد يعني پیکان السربون پیکان سپيهر قران خويني تيدان نما تاكيتو شوني بجيكر فرمو أفلا أكون عبد الشكورا اي نبي من بنديش سفاز بزاري خوابم بلان بر اوهم نعمتي بمني بخشيوا كواتب براس تيش او نوش هو كاريكا بو سفاز كردني خواي قورو پيزانيني نعمتكاني خواي قورو شكرانا كردني خواي قورو لسر هم ناسو نعمتكاني عزيزان براس ايمال شكراني خواي قورو زور كم ترخمين بوالله كم ترخمين عزيزانم او باسم زور كردوا وزور زار دوبارم كرديتوا بس عزم لي براسي لي لو تان دوباره كمو بس نعمتكاني تساو بس نعمتكاني او تساو انا لروج قيامتي نيكل دا عبادتي عبادتي عابدي كل قديمه وعبادتي كربو كبين ست صال عبادتي خاي غوريك او حد زي دوباره نا كمو بلان بين ست صال عابدي خو فرستي كر لروج قيامتي نيكل بس حقي تساو كاني أي باشا أمن تون حقي عقلم حقي جويم حقي زبانم حقي ليوم ددانم أوهم نعمتانم في ذكري ذا شيء أوهم حقم في ذكري أزم ذا شيء شكراني أوهم نازو نعمتان في ذكري أقر عبادتي بين صد صالي نكاتا بس حقي تساو أدي حقا كاني تر دي كواتا براسي إما ناتواني شكراني خواي قوري بكي لقر بشاو نيجيك خواه بفضلو قوري خوي قبولي بك وبيكات الشكراني يقلب نازو نعمتكاني او قوات براسي ابي ايما لو خالد زور زور وريابين كشكراني ايما زور كما برامبر اوهم نازو نعمتي كهيتي كهيتمان كخواب ايما يبخشيوا باشان والله والله الشكران كمان لايقي خواي قورنيا بحقي القرآن شكراني بناكين كلايقي خواي قورا بيتن لا حديثة كيف يغمد فرمي يا إلهي لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك يا رب أمي تسون دتوان مسباسد بكم تسون دتوان مدحو الصلاة بكم كاتك كحمد وصنايا كسباسك بخود بخود كردبت يا رب العالم رأسي إما وما قدر الله حق قدري رأسي إما قدري خواهي قول النازاني رأسي قدري نعمتك أنشي نازاني بوي نعبادتك أنمن نشكرانك أنمن
دایقی نقدری خواه و نعمتی خواه زبوی براستی شونوش هکاری که بو اوی تو ام شکرانی بکی خالی چیتر لنعمتکان شونوش اوی ها زارو بار خواه گورن نفحاتی چی ایا یعنی وکو بایا کده بس او خلق دادی و اغلبیشی او بایا پیش نوشی بایانیه او رحمته او نفحاته الهيه نفحات وات بيتنا كي بايك بي نزل كل قالو برسل لك ابو زولني نا او نفحات الهيه وكباه شوايا سبحان الله هكا سي انا وقتي بخبر بي ودخليش عباده بي لا يشقى بعده ابدا حتى شقاوته ما كاولي لا يقريت لا شونوش تشي ضل الشويق ذا شوان او نفحات الهيه تناقرتوا او بخشش خدای اتونا گرتوا او فضل الهی اتونا گرتوا نازانی اتو تکو پیغمبری خواده فرمی علیه صلاة و سلم ان لله نفحات خواهی گوره هند زارو با نفحاتی چی رحمت و برکتی خواهی هیا الا فتعرضو لها خوطان نوکاتی خریکن با عبادتو با دعاو با ذکرو با استغفار دفرمی هر کسك او نفحاتی ببرکت فلا يشقى بعده ابدا تازا حتى او كابرا بسلامتي دا من يدوا حتى ما او افرت بايمان واحسان وتقوى دا من يدوا لوتك تازا او نفحاتي فيكت تازا او باي خداي فيكت او رحمتي فيكت او نفحات الهي بك مذبو سم بي اسمع بو نفحاتي عزيزان چه دل شويق لشوان او نفحاتنا يو اي مجد قليتو اي ما انا وقتي خليشي تسبيحات واستغفار سوز دور كعبي عزيزانم يشي تيتل بركتكاني شونيش او الشرف ايمان دارانا سبحان الله شرف ايمان دارانا بزان عزتي جبرائيل سبب پیغمبري دفرمي صلى الله عليه وسلم عزتي جبرائيل فخذ زان سبب پیغمبر دفرمي في دليا محمد عش ما شئت فانك ميت اي محمد صلى الله على محمد وعلى ال محمد دفرمي اي محمد سندجي بجي ايش ما شئت سندجي بجي سن صالد دوي هر بجيرا اخيري هر دمري اويك فاشان دفنمي وحبب من شئت فانك مفارق شئت خوش دوي خوشت بي هر بزيديدي يان اتو بزيديدي يان او اتو بزيديدي حتمية اويك خوشت دوي يشيك يشيك بزيديدي او دو سيمن بيدر يا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به هر صدكي بكا هر صدكي فاداشتي هيا يان او اغا باشا بي باباشا فاداش ندريتوا بخرافة بي بخرافة سزادة دريتوا هر صدكي بكا مجزي به تو حقي او عملي ورده قريو سباشا بي باباشا خرافة بي بخرافة ففاشان ده فرمي واعلم بزان اي محمد صلى الله على محمد ان شرف المؤمن قيام الليل فهم الشرف إيمان دار شون يزيتي الله سبحان الله براسي قوريه براسي قوري الشرف إيما شون يجمان به فاشان دفرمي وعزه عزتي شكو عزيزي أو بياويتسيا استغناؤه عن الناس بأمنتي لخلشي كمنتي بكزنيا داوة لكزناك هشتك طلبك لخلشي ناكا هشتك استغناؤه عن الناس داوة لمن دبران برخلشي بمنته بران برخلشي لخواي نبي لكسي كدوانا عزيزان أليرى پیغمبر فرموي عزتي زبرائيل فرموي يا محمد شرف المؤمن قيام الليل شرف من عزيزي من قوري من شكو من غيرت وشهامت من شونيجيا دبا يشيك لو خلاطة قوراني كبا إيمان داران دادريتن أو شونيجو أو شرفية با إيمان شونيج إن شاء الله بدستی بین تاکو دیدارو و تواو کردنی برکتکانی شونیوش بخوای گورتان دست برم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، تحية طيبة. وبعد، اليوم نتناول ذكرا من أهم الأذكار. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك هذا الذكر حين يصبح وحين يمسي. هذا الذكر يعتبر من الأذكار الأساسية في الحفظ الإلهي والأمان لأعز وأغلى وأثمن ما يملكه الإنسان من الدين والدنيا والأهل والمال. هو من الأدعية العظيمة المباركة الجامعة لأبواب الخير، وهو حقيقة من أهم الأذكار في حياتي الشخصية. ووالله لا أشعر بالراحة والأمان في ديني ونفسي وأهلي ومالي إلا إذا قلت هذا الذكر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، اقتداء بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. اسمعوا إلى راوي الحديث ماذا يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات، وفي رواية لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. صححه الألباني. هذا الذكر يا أخوة يا أخوات فيه طلب العافية. ما أهمية العافية؟ ولماذا النبي كان يطلب العافية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية واليقين، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية، فسلوهما الله تعالى. العافية هي الحفظ والسلامة، الحفظ والسلامة من كل سوء ومكروه. فالله تعالى إذا عافاك يصرفك عن السوء ويصرف السوء عنك، ليس عنك أنت لوحدك، يعمك أنت ودينك وأهلك ومالك. لذلك هذا الذكر عظيم، فيه من جوامع الخيرات ما يثلج الصدور وتطمئن به القلوب. فابتدأ طلب العافية بالدين. لماذا الدين؟ لأن الدين يا إخوة هو أساس الوجود. إذا فقدت دينك فقدت كل شيء، فقدت مستقبلك الأبدي، حياتك الأبدية في النعيم الأعظم. إذا حفظ الله دينك حفظك من الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، يصرفك عن طريق الحرام، لا يجعل لك إليه سبيلا، طرق الحرام مغلقة في وجهك. ثم تلا ذلك الدعاء بحفظ الدنيا، لأن الرعاية الإلهية إن لم تصاحبك في الدنيا فستكون من أشقى البشر. والله لو كنت من أغنى الناس مالا لن تنال انشراح الصدر والنور، فهي لذة عالية لا ينالها إلا أهل الإيمان الطاهرين. فسعادة الصدور خزائنها عند علام الغيوب، لا تشترى بالمال، إنما هي وهب من العزيز المنان لمن أحبهم وقربهم إليه من الأصفياء الأنقياء الأتقياء. فأولياء الله مطمئنون سعداء بالله، لا يعانون من الضنك والضيق. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن كنت من المهتدين المتبعين لتعاليم الله فأبشر بالنور والانشراح والأمان. ثم ختم هذا الدعاء بطلب الحفظ المحيط من كل الجهات، من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا. ما أعظم هذا الذكر وما أروعه، ففيه من الخيرات ما يثلج الصدور وتطمئن به النفوس. وكما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. احفظوه يا أخوة يا أخوات في أجهزتكم، وكرروه ولا تنسوه أبدا. في أذكار الصباح والمساء. علموه أبنائكم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والحمد لله رب العالمين،
1: والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.

السلف وهو ينظر إلى الشمس ويخاطبها: أيها الشمس، لقد أطلت المكوث، لقد أطلت البقاء، لقد طال يومك، اذهبي، غادري. لماذا؟ يريد الظلام أن يأتي حتى يصف قدميه بين يدي رب العالمين فيعيش لذة لا نعلمها، يعيش لذة لا نشعر بها، يعيش لذة لا نعيشها ربما إلا قليلا. أيها الأحبة، لقد وصف الله سبحانه وتعالى عباده المتقين فقال جل ذكره: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي في الدار الدنيا. ثم بيّن سبحانه وتعالى إحسانهم في العمل فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا قليلا قليلا، الله أكبر، انظر وقارن، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهم يحيون الليل بالعبادة، تراهم مستيقظين حين ينام الناس ومنتبهين حين يغفل الناس، فترى نور الطاعة على وجوههم. قيل للحسن الحسن البصري التابعي الجليل، قيل له رحمه الله تعالى: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. الله أكبر. ولقد بيّن الباري سبحانه وتعالى لنا جملة من أوصاف عباد الرحمن، ومن هذه الأوصاف التي نتلوها ونسمعها وتقرأ علينا ونقرأها أنهم تميزوا عن غيرهم بأنهم يمضون ليلهم في قيام وسجود حبا في الملك المعبود. يقول الباري سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ويقول الحق تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الله أكبر. سلعة تريد شيئا، قدم بدلا عنه لتنال ما وعدك الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الباري سبحانه وتعالى في كتابه العزيز هذه العبادة الجليلة، ثم أعقبها بالجزاء الأوفى فقال جل ذكره وتعالى في صفاته: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم عقب سبحانه بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكما أخفوا العمل، كما أخفوا العمل الذي يقومون به سواء كان هذا العمل قياما أو نفقة، واستتروا بجنح الظلام، أو أخفى أحدهم ما ينفق فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أخفى الله سبحانه وتعالى لهم الأجر في الآخرة. فلهم من الكريم الوهاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقيام الليل، كيف لا، كيف لا، وقد كان إمامهم وقدوتهم وإسوتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. انظر أيها الحبيب المبارك، دقق، انتبه، لاحظ، تتفطر قدماه، تتشقق قدماه، ابتلاء، امتحان، لكن لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك لذة تنسي هذا التفطر، هناك لذة تنسي هذا التشقق، هناك لذة تنسي هذا الألم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ثلاث عقد، كل ليلة، كل ليلة يعقد ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة،
فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الله أكبر.

هب لنا من لدنك رحمة يدل على الاستغناء عن المخلوقين بحيث لا يكون لهم منة على الإنسان. إذا أردت الرحمة فتوجه إلى الله عز وجل، فهو الذي يملكها، أما الخلق ليس عندهم شيء، هم لا يملكون ذلك لأنفسهم حتى يعطوا غيره. على الاستغناء عن المخلوقين بحيث لا يكون لهم منة على الإنسان. إذا أردت الرحمة فتوجه إلى الله عز وجل، فهو الذي يملكها، أما الخلق ليس عندهم شيء، هم لا يملكون ذلك.

أسيرة، استغني عن من شئت تكن نظيره مثله، لا فضل له عليك، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. اليد العليا خير من اليد السفلى، والإحسان يأسر، فكن آسرا ولا تكن مأسورا، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. من الناس من يعلق جميع الحاجات بالمخلوقين، فهو يعتقد أنه لا يمكن أن يتحقق له مصلحة إلا عن طريق هؤلاء الناس بالافتقار إليهم. فهو إذا أراد أن يدرس في الجامعة كلم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، إذا أراد أن يتوظف كلم فلانا وفلانا. هم يعتقدون هكذا بنظر قاصر أن المصالح عند هؤلاء الخلق، وأنه لا يمكن أن يتم للإنسان مطلب إلا إذا كان عن طريق المعرفة والشفاعات، وهذا كلام غير صحيح. إذا أراد الله عز وجل للإنسان شيئا فلا بد أن يقع، فلا داعي لاستجداء الناس وإذلال النفس لهم، وإنما الاستغناء عنهم قدر الإمكان. هكذا إذا أراد أن يواصل الدراسة أو نحو ذلك، ذهب يكلم هذا وهذا والثاني والثالث والعاشر والمئة والألف، لماذا؟ ويبذل السبب ويقدم. وإذا كان الله عز وجل يريد له ذلك لابد أن يقع. وانظروا إلى أحوال الخلق ترون فيها من العبر. من الناس من لا يخطر لربما في باله بعض الأمور، ثم بعد ذلك تجده يوضع فيها، وآخر يبذل دينه ويبذل ماء وجهه سنين طويلة وهو يجري خلف هذا الشيء الذي يظن أن فيه ما فيه من الرفعة والمكانة والمنزلة والجاه، ويبقى العمر وهو يبذل دينه قبل أن يبذل ماء وجهه ولا يحصل له، هذا مشاهد. فالاستغناء عن الخلق قدر المستطاع، وإن كان لا يمكن للناس أن تقوم معايشهم ومصالحهم إلا بتواصل فيما بينهم وتبادل المنافع، لكن من غير الافتقار.

أسئلة كثيرة تتردد، فقائل: أنا لست متخصصا في الدعوة والإرشاد، وهناك أناس يتقنونها، فلما أشارك وأنشر المنشورات الدعوية؟ وقائل: أنا لست خطيبا فيسمع لي. وآخر يقول: أنا لست كاتبا فيقرأ لي. وهذا ليس عذرا لابتعاد المسلم عن تبليغ دين الله، فسبل الدعوة وطرقها متنوعة يستطيعها كل فرد منا، فتوجيه الأبناء دعوة، وتوزيع كتب أو بعث رسائل موثقة دعوة، ودعم سبل الخير والمشاريع الدعوية فضيلة وقربة ودعوة. فاحذر أخي الكريم من الفتور الذي يدفعك لترك هذا العمل.

0: عمل الشريف فهو واجب عليك. قال تعالى:
1: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر الميامين، النبي الكريم الهادي الأمين الصادق المربي القائد، فأفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه ونحن منهم إن شاء الله إلى يوم الدين. وبعد، اخترت الحديث عن موضوع القيادة. القيادة من المسائل الهامة التي تفتقدها أمتنا اليوم، وبفضل الله عز وجل وجدنا من يهتم بهذا الموضوع، وكتب بعض الأخوة الكرام من العلماء وطلاب العلم كلاما جميلا وتجميعا لطيفا لموضوع القيادة. ولعلي في هذا اللقاء أحاول أن أضيف إضافة فيها محاولة الجمع بين ما يوجد في أصولنا الشرعية وبين ما هو في تراثنا الإسلامي من كنوز عظيمة في هذا المجال، وبين ما يطرح اليوم عند علماء الدنيا الذين درسوا هذا العلم وتعمقوا فيه حتى نظروا لنا في القيادة وأساليبها وصفاتها وأدوارها. فهي محاولة للجمع. هذه المحاولة لا تغني عن حديث الآخر القائد الفعال وحديث الآخر خلاصة الفكر الغربي في القيادة، ففيها من العمق ما لا أستطيع أن أغطيه هنا اليوم كذلك. أما هذه المحاولة فهي محاولة الجمع بين ما في التراث وبالذات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلم الحديث والنظر الحديث للقيادة. وقبل أن أبدأ بذلك، هذا الأمر هو جزء من محاولتي لنقل علم الإدارة وربطه بالإسلام، واخترت ذلك لأن في علم الإدارة جوانب مهمة للمسلمين. ولأوضح هذه المسألة دعوني أشرح جزء من فهمي للخلل الذي في الأمة. نحن نعرف أن أمتنا ضعيفة، تخلفت عن ركب الأمم، وبعد أن كانت تسود الدنيا صارت اليوم تابعة. هذا التخلف، هذا الانحراف، جزء منه يتعلق بالدين وجزء منه يتعلق بالدنيا. أما في أمر الدين فالانحراف الذي وقعت به الأمة لفترة طويلة عن منهج الإسلام وعن دين رب العالمين، هذا الانحراف هو الذي أضاع الأمة. وبفضل الله عز وجل وبالنظر الإيجابي للأمور نجد بفضل الله صحوة فيها عودة للمنهج الأصيل، وفيها عودة للكتاب والسنة، وفيها عودة لتصفية العقيدة، وفيها عودة لإصلاح شؤون الدنيا وفق شرع الله رب العالمين، وفيها عزة وفيها كرامة. لا نريد أن نبقى متخلفين، لا نريد أن نكون تبعا لباقي الأمم، نريد أن نسود من جديد، نريد أن نقود الأرض من جديد، نريد أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ظلم الدنيا وضيقها إلى سعة الدنيا والآخرة. صحوة عمت الأرض، ما تكاد تجد شبر في الأرض اليوم إلا وفيه داعية للإسلام. والطريق طويل والطريق شاق كما هي شأن الدعوات، لكن هذا لا يكفي. لا يكفي أن نعرف أننا انحرفنا عن المنهج الأصيل، ولا يكفي أن نعود للمنهج الأصيل. جانب آخر، أمر إدارة ليس فقط مبادئنا وقيمنا، وإنما أيضا نحسن إدارة دنيانا. كثير من الأمم انحرفت، والأمم اليوم التي تقود الأرض في عقائدها منحرفة، انحرفت عن أصالة العقيدة، وانحرفت عن التوحيد، وانحرفت عن منهج الله رب العالمين الذي جاء به كل الأنبياء. ومع ذلك استطاعت هذه الأمم أن ترتقي، استطاعت أن تنهض رغم انحرافها. لماذا وكيف يحدث ذلك؟ هذا الأمر سنة قانون. لما نقول سنة يعني قانون، الله سبحانه وتعالى سنه في الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هناك قوانين، هناك قواعد، هناك سنن تحكم الكون. قانون الجاذبية يحكم الحياة المادية، وهناك قوانين تحكم الكون، وهناك قوانين سنها الله سبحانه وتعالى للحياة الاجتماعية في البشر.
ولعلي أتحدث في لقاءات قادمة بإذن الله، أتحدث عن أين الخلل في الأمة وكيف تنهض وما هي قواعد هذه النهضة. وهذه من الأمور الهامة والحساسة التي آمل أن أتحدث عنها وأنقلها لكم قريبا إن شاء الله. أما السنة التي نحن بصددها اليوم فيلخصها لنا الإمام المودودي رحمه الله تعالى، حيث يقول: إنما تنتصر الأمم بالإيمان. إذا أمة تبنت الإيمان وأمة انحرفت عنه، فأولئك الذين على المنهج الصحيح حتى لو كان عددهم قليل، حتى لو كانت عدتهم ضعيفة، مع ذلك الله سبحانه وتعالى ينصرهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سنن، هذه قواعد. هذه الآيات هي ليست فقط آيات نقرأها للبركة، هذه آيات منهج لحياتنا، منهج لنهضتنا. ينتصر الناس بالإيمان، إن تنصروا الله ينصركم. يقول الإمام المودودي: إذا تخلت الأمم عن الإيمان فإنها تنتصر بقوتها. يتركهم الله سبحانه وتعالى لقوتهم الذاتية، لعددهم وعدتهم وتخطيطهم وإدارتهم وتكنولوجيا المتوفرة لديهم وهكذا. نحن تخلينا عن منهج الله رب العالمين، صرنا نحكم بدساتير غير شرعية، وصرنا نحكم بقوانين فرنسية، وصرنا حتى في يعني تمسكنا بالدين صار للأسف تمسكنا لفترة طويلة بالدين تمسك بالمظاهر وليس بأصول الدين. صار الرجوع للشرع ليس هو الأصل، وإنما الرجوع للغرب هو الأصل. نحن تخلينا لفترة طويلة عن ديننا، وبفضل الله الآن بدأنا نرجع من جديد أفرادا وجماعات، شعوبا وحكومات، بدأت عودة. وهناك ما زال من يقاوم هذه العودة، هناك من يقف عقب أمام هذه العودة، لكن هؤلاء أمرهم لا يدوم، والبقاء لله.

الحق، والحق يزهق الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذه سنن، هذه قوانين للكون وللأمم. نحن بدأنا نعود، لكن ما زال الأمر يحتاج المزيد إلى أن نصل إلى الإيمان الذي يوحدنا فيجعلنا أمة تنهض من جديد. إلى أن نصل إلى ذلك المستوى، نحن نحتاج أن نقوي دنيانا، نحتاج أن ننهض بدنيانا. عندنا منهج عظيم وعندنا قدرات عظيمة، لم نتبنى منهجنا بالكامل حتى الآن، ولم نستفد من قدراتنا بشكل كامل حتى الآن. الله سبحانه وتعالى جعل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جعل لهم سنن، ولننظر ولنتأمل في سنة من هذه السنن لها ارتباط وثيق بما نحن فيه. تلك هي سنة الجهد البشري، الجهد البشري، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لازم تعمل، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لازم تعد. هذه سنن. الله سبحانه وتعالى قدير، قادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى يستطيع بقولة كن أن يقول لهذا الدين سد الأرض فيسود، وأن يقول للمسلمين كونوا سادة الدنيا فيكونوا. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لكنه شاء سبحانه ألا ينتصر الدين إلا بجهد البشر. لا بد من الجهد البشري. من أعز الخلق على الله سبحانه وتعالى؟ من أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، خليل الرحمن، يترك ليمر بتجربة الجهد البشري فيؤذى ويضرب ويجرح. لماذا يتعرض الحبيب لكل هذا الأذى؟ والله سبحانه وتعالى الذي ينصره قدير، لماذا يتركه بهذه الصورة؟ لماذا يسمح للمشركين أن يؤذوه؟ والله سبحانه وتعالى قادر أن يمنع ذلك. هذه سنة يعلمنا الله سبحانه وتعالى من خلال سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم منهجا. لا يكفي أن نكون مؤمنين، لا يكفي أن نكون صالحين، لا يكفي أن يترسخ الإيمان في قلوبنا، لا يكفي أن يكون يقيننا بالله سبحانه وتعالى عاليا، بل بالإضافة إلى كل هذا لا بد أن نبذل كل ما نستطيع من جهد البشر لنحاول أن نصل إلى النصر. منهج أصيل في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي منهج الأنبياء من قبله، وفي منهج الصحابة والتابعين عليهم الرحمة من بعده. ودعوني بسرعة أشير إلى هذا المعنى حتى أعمق أهمية الجهد البشري، وأهمية أن نتبنى نحن معاني القيادة، نستقيها من تجارب البشر ونستقيها من القدوات، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا مثلا إلى السيدة مريم عليها السلام، لما أتاها المخاض إلى جذع النخلة، كانت جائعة وامرأة ضعيفة، خرجت لتوها من مخاض والولادة، آلامها في أحدى التقديرات المؤشرات لدرجات الألم، وضعوا مؤشر لدرجات الألم فوجدوا أعلى ألم يمر به الإنسان هو ألم الأم عندما تلد. فتخيلوا هذه المرأة الصالحة وقد خرجت لتوها من مخاض وهي جائعة عطشة، فجاءها الوحي من الله سبحانه وتعالى على صورة نداء، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. دعونا نتفكر في هذه الآية قليلا. من يستطيع منا أن يهز جذع نخلة؟ جذع النخلة من يهزه؟ فما بالكم بامرأة خرجت لتوها من مخاض، إذن تساقط عليك رطبا جنيا، ليس لها علاقة بجهد هذه المرأة. نعم هي هزت النخلة، لكن هل فعلا هزت النخلة؟ هل فعلا اهتزت النخلة بجهد هذه المرأة؟ كلا، وإنما سقوط التمر الرطب، سقوط هذا الرطب معجزة إلهية، الله سبحانه وتعالى يريد أن يطعمها. فما دام الأمر سيكون على شكل معجزة، لماذا لم تنزل الرطب عليها بدون هز؟
فالهز هنا لا فائدة له ولا معنى منه، ولكنها مع ذلك أمرت أن تهز جذع النخلة. لماذا؟ لأنه منهج، لأنك أيها الإنسان يجب أن تفعل شيئا، يجب أن تبذل جهدك، ولو كان هذا الجهد لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة وليس له شأن بما سيحدث من أمور، لكنك يجب أن تفعل شيئا، أي شيء. موسى عليه السلام حين أمر أن يضرب بعصاه البحر، الله سبحانه وتعالى كان سيشق له البحر سواء ضرب أو لم يضرب العصا عندما ضربت البحر. هل هذا الذي شق البحر؟ هل العصا تستطيع أن تشق البحر؟ كلا. لكنه مرة أخرى منهج أصيل، يجب أن يفعل شيئا ولو شيء بسيط، ولو ليس له علاقة بالنتائج، ولو كان زهيدا، لكن افعل شيئا، ابذل ما تستطيع. منهج خلاصته أننا يجب أن نفعل ما نستطيع، ويجب في نفس الوقت أن نتذكر أن أعمالنا ليست هي التي تؤدي إلى النتائج، وإنما النتائج من عند الله رب العالمين. إذن لماذا نبذل الجهد؟ لماذا نخطط ونتعلم القيادة وندير ونربي ونوزع الجهود ونحسن إدارة الأموال؟ لماذا نفعل كل هذا؟ لماذا لا نكون فقط مؤمنين صالحين ونتعمق في إيماننا وتقوانا وندعو الله سبحانه وتعالى بالنصر؟ ينافي منهج الإسلام، لأننا مأمورين ببذل الأسباب، لأننا مأمورون ببذل الأسباب. عندما نبذل هذه الأسباب، سواء كانت هذه الأسباب مادية أو معنوية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، تخطيط أو تنفيذ، كلها أسباب. لماذا نفعل كل هذا؟ نبذلها لأننا مأمورون ببذل الأسباب. يجب أن نفعل شيئا، ويجب في نفس الوقت ألا نتوكل عليها، وإلا نكون توكلنا على غير الله فأشركنا. نحن لا نتوكل إلا على الحي الذي لا يموت سبحانه. هذا الأمر أصيل، يقول عنه العلماء ترك اتخاذ الأسباب معصية. ما يجوز لك أن تجلس وتدعو وتقول إيماني يكفيني، ما يجوز. وفي نفس الوقت التوكل على الأسباب شرك، كما يفعل بعض العلمانيين اليوم حينما يحاولون أن يفصلوا لنا الدين عن الدنيا، ويحاولوا أن يزينوا للأمة أن نهضتها هي بالعلم المادي وبالتبعية للغرب وأمثال ذلك. كلا، نحن أمة لا نعز إلا بالإسلام، وإن طلبنا العزة في غيره أذلنا الله.

أيها الإخوة، إن الإحسان إلى الخلق ليس بأن يعطوا شيئا لا يستحقونه، وإنما الإحسان إلى الخلق ونصرة الخلق أن يمنعوا من الظلم، كما قال نبينا وإمامنا ورسول رب العالمين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فما بال الظالم؟ يعني كيف نصره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمنعه من الظلم، فذلك نصره إياه، فذلك نصرك إياه. أيها المسلمون، لا تتهاونوا بهذا الأمر، لا تتهاونوا بأخذ الأموال بغير حق. إن إنسانا يتغذى بالمال المحرم حري بأن لا يجيب الله دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا بكتاب الله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب دعاء هذا الرجل، مع أنه قد فعل عدة أنواع من أسباب الإجابة، ولكن نظرا لأنه يتغذى بالحرام ويطعم الحرام ويلبس الحرام، استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب الله دعوته. فيا عباد الله، لا تتهاونوا بأكل الحرام، اجتنبوه، اخرجوا من المآثم اليوم، اخرجوا من المظالم اليوم، ما دمتم في زمن المهلة. فكم سمعنا وبلغنا عن أناس ماتوا وقد ظلموا غرماءهم بتأخير وفائهم، وقد أكلوا أموال غيرهم بالباطل، ثم إن ورثتهم بعدهم سوفوا بقضاء ديونهم وأخروها وماطلوا بها وربما أنكروها، فيكون عارها على من خلفها، على من خلفها لهؤلاء ولم يقم بما أوجب الله عليه فيها. عباد الله، إنه ليس بنا أن نطيل في هذا المقام، ولكن كلمة واحدة توجب للمؤمن أن يتوب إلى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه الكلمة من الرب العظيم لعباده الفقراء إليه، الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، تكفي كل مؤمن أن يتوب إلى الله ويرجع إليه. أيها المسلمون، إنكم الآن وفي هذا العام ترون تأخر المطر عن دياركم، وتأخر المطر سبب لهلاك الثمار ويبس الآبار، فإن هذا الماء الذي نشربه هو الماء الذي أنزله الله من السماء، كما قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذا الماء الذي ينزله الله عز وجل من السماء يخزنه الله في الأرض حتى يستخرجه الناس بما أعطاهم الله تعالى من القدرة. فعلينا أيها المسلمون، إذا قل المطر علينا أن نلجأ إلى ربنا عز وجل بسؤال المطر والغيث في صلواتنا المفروضة وفي صلوات النافلة وفي كل وقت ترجى فيه إجابة الدعاء. أيها المسلمون، إن من أسباب القحط ومنع المطر منع الزكاة وظلم الناس في أموالهم وأعراضهم، والإعراض عن دين الله عز وجل
والتهاون بأوامر الله سبحانه وتعالى، واستمعوا إلى قول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. خوش كبراني برئيس صلاة ورحمة وبركات إخواتنا للسربة أمشوا إن شاء الله لمرقزاري أزيز معنا وصلاة والسلام إخواتي للسربة بس لا ديدني بيغنبرك إن صلاة والسلام إخواتي للسربة ديدني أزيز چون وكو بچاوي خومن ببينين آية شيوي بيغنبر صلاة والسلام إخواتي للسربة چون بو ام زانکان اسلام کتابی شمائل کتابی کی زور زوریان لسری نوسیوا هر کس یک وصف پیغمبر ک صلوات و سلامی خو اله سر به او یک بینیوتی الان جوان یکانی پیغمبر صلوات و سلامی خو اله سر به لمان جوان تر بو ام به من خوش ام شو ان شاء الله لپال پای دایک عائشه دانشینو چاوک لروزا بگیرینو سیر حجره شریف بکینو ببینین بزانه وینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر بیا چونه نکری اما درویشی روزی پیغمبر بین صلی الله علیه و سلم خوایل سر بیا و برسیله بر درگان دانش تبین و چاورین ما بارانی رحمتی جوانی کانی او بین چاو نخشینین به بالا و بر رخسار و به جوانی کانی او اما امر اگرین و بولای او کسانی کبینی ویانه وصفیان کردو لوانی نتوانم همو فرمایش تکان همو حدیث کان باس بکم کلا سریحات و بلان اتوانم آماج بوانی کلا سریحات و باسی بکم بو یک یک لنمونه یک یک لرودا و کانی جیانی باس کم ک جنیک وصفیه کا نیزانی و اما پیغمبره تی پریو بلای او دوای او پرسیاری لیکن وصفیه کا ک آیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خالص سربیت چون بو و چون شوازی چون بو و شکلی چون بو ام شکلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای له سر به یک یک لو وصفانی که خوای گورو مرمان لقل پیغمبراتیا پیدا و جوان یکی شوازی رخساری شوازی او که خوای گورو مرمان پی بخشی و یک یک بوله کارکان قبول دعوتی عبد الله کری سلام یک یک بول عالم گورکان نو جولک على أول رجاي كوا خبري عن هاور وتي عن أمره محمد دي صلاة وسلام يخوي للسربية بو مدينة خبري عن هاور وتي عن أول تاني برجاي وخلق دل خوشي در بري منيش باورم بين أبو جولك أبو هل سام رويشتم بو أوي سيري بكم زنم بيا وكيها كيه كهاد بو مدينة شوازي شونة شكس هيكا على هر رويشتم لدورة وآوا سيري مكرت يكسر لنا اخي دل مودلموتي والله امد مچاي پاوك دروزنيه ام حديثي امام الترمذي وابن ماجه وحاكم وبيهقي روايتي كان بس ندك صحيح عبد الله كوري سلام مسلمانيا الله هر او روجا كسينم كرتم والله امد مچاي پاوك دروزنيه پیغمبر صلوات والسلام يخايل سربت همو جولا كان جياني شايته لسرازگوي همو كردانه وكان جياني سكاني فرمايشتكاني هموي بلغي لسر پیغمبراتي او صلاة و سلامي خواهي لسر بي بويا پیغمبر درودي خواهي لسر بي جوان ترين باش ترين رخصار لپیغمبر ابو صلاة و سلامي خواهي لسر بي وكو اواني كبيني وان باس يك بو نمونه يك يك لفرمائش تکاني باس لجواني پیغمبر اكا صلاة و سلامي خواهي لسر پیش شو باس يوتان بو بكم كا ايما كاتي لخزمت ما مساكانا علم حديث ما نخندوها پیناسی حدیثی اند بو ماکرو فرمی انا حدیث بریتی اوی کوالا پیغمبر او بی صلوات و سلام خوای له سر بیت چ قول به و تهر فرمایشت یک له پیغمبر صلی الله علیه و سلم درچه حدیثا و چ فعل به و تکس یک باس له فعل کی پیغمبر کا صلوات و سلام خوای له سر بیت بینی کاری کی بینی ول پیغمبر صلوات و سلام خوای له سر بیت و چ اقرار به و ته پیغمبر خوای صلوات و سلام خوای له سر بیت لبر چا یا کس یک کاری کی کردی به او بیدن بو بیت اما نه همو پی او تری حدیث اما سيجور لحديثة كراستة وخب يواندي بخوي وهيا دواني شي أبيد أكويت سر وصفي أو كسي كوا باسيكا يكي كان بيوت لصفتي خلقي
هيك كان بيقول خير صفتي خلقي أما أنا هموي حديثة وأتكسر جديد بس لا خلقي في غنبلك على صلاة وسلام يخالس بفرمك في غنبلي خوا صلاة وسلام يخالس البيت شاوي وابو برتشي وابو دستي وابو بالاي وابو ناوشاني أوابو أم وصفانا بشكل حديث صفتي خلقيش كسيديت باسي أخلاقي في غنبلك على صلاة وسلام يخالس البيت كمان بتايبت وتاريك مبوء أما تايبت كرك أمانة هموي فرماي بشكل لحديثي في غنبل صلاة وسلام يخالس سربه يكيك لو حديثانا كإمام بيهقي وحاكم والطبراني الروايات يكن بس أنا ديك حسن لحبيشة وصحابي في غنبر صلاة والسلام يخالي السربية أقررتها أفرمي كاتيك رسول الله صلاة والسلام يخالي السربية لما كدرتشو بو مدينة لدستي قريش درتشو أفرمي لرقي هجرت بو خويو أبو بكرو بيابيك وبناوي عامري كري فهيرة كمولاي أبو بكر صديق بو رويشتن لرقيش كسيك يعني بناوي عبد الله كري أريقت زلام يقبو باريان بيدابو بو أوي رنميان كو تشاو ديريان بو وكو أويكا كسيك لبردم تابيتو بيد بلا برو أوي ريبكا چونك أو ريقا كشارزابو بو أوي ريقا قمناكا أفرمي كاتي لرقا رويشتن بلاي هنديك دوار نشيني هاتيه بارين كسانيك خيمان هل داوا صالك صالكي وشكانيبو باران نأباري خلق زور زور برسيبو أفرمي تيبارين بلاي جنيكا جنكناي أم معبدي خزاعية لقبيلي خزاعية وصفيكا كتون جنيك بو أفرمي وكانت برزة جلدة برزة معنى ايتيا برزة أهلي حديث شرحية كان بو مانالين برزيان بمعنى وتاني جنيكا تمني قورية وقيشتو تتشل صال يعني هيك لمعنى كاني برزة بمعنى أو تاني جنيك در كوتو هل كوتوا جلدة معنى ايتيا جلدة بمعنى آفرت یک بوا زور لبرانبر پیاوا سری شور نکردو کات قصه کرو کو پیاوا لگل پیاوا قصه کردو او پیوتن جلدا هند یکلنا زور زور عاقل بوا دامزراو بوا جلدا به معنی دامزراوی ادا افرمی و كانت برزه جلده تحتبي بفناء القبه او خيمه یک دروس یان کردو لجرس لپالسی برکاح احتبائی کردو احتباء معنی چیا بمعنى وتاني هردو دسي اوا قدو هردو دسي تشوكي اوا قرتو اوا دانيشتبو هذا كم وينكيتان تصوير بكم بوتان جرجر كاميرا ما انا كم بيمال تو تمثيلي شكيله قال يا هذا كم تمثيله كيش ببينن بتاي خوتان الله اوا تشوكي قرتبو اوا دسي خصوصا تشوكي اوا دانيشتبو افرمي تسقي وتطعم نان او خوارد مشتي دا منالو اشتكاني شوار دوري أفرمي بيغنبري خواه صلاة والسلام يخواه لسيبه لقال هاوري كان اللي ويت تيبارين داوان كروتيان اگر گوشت و خرمات هي بو فروشتن بماندره ليه تكرين بو فروشتن ويتي والله هيچ من نيا هيچ تيك من نماو عليه او صالة صالة بو صالكة هيچ يان نماو بيانه وكانوا مرملين مسنتين يعني مرملين بمعنى وتاني خواردنان هل قرتبو خواردنان كان ينتوابو مسنتين لسنوة هاتوا يعني صالي وشك صالية كي زور زور يعني توجبوبو حيوانا كان يشان وشكبوبو برسيتيه كي زور روي ليان كرو نلا مالا خواردنيان بو نهيتيان بو هيتيان نبو أفرمي فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أغمري فاصل الله سلام شاوي يرى إلى شات في كسر الخيمة بيني لا يكيك للزاوية ولا سوتشكاني خيمكيا شكيك بابلن جيسكيك بزنلاتيك كيك سالتا منيبو لبال خيمكيا دانشتبو الله سيري كل زور لاوازو ضعيف الله يوتي بي ديار الله خلفها الجهد الله نخوشي بلسيتي نارحتي تواو ضعيف لاوازي كردو الله بويا خلفها الجهد يعني زحمتنا راحتي وين كلو لما لا بجيان يشتبو كانوا مناتون الريب كبال قال ما نانية أو يعني أو كان يتري شهر لا تقول بس أما أو عند ضعيفون يتواني ببي خوي الريب كا أو عند هلاك بوبو أو عند برسيبو الله بيغمبري خوا صلاة والسلام خير السربية فرمي بأم عبد فرمي أو الشيري هي كم الشيري لي بخوين برسيمان زور برسيمان كان صل طبعا زور برسيبون بريهوبون
فرمي أوه هي هي الله قال قال فقالت هي أجهد من ذلك فرمي أول لو بد بخترة لو هي لا أكترة كشير بدأ أصلا نيتواني والريبكا برو أبو بو أبي خوراك بخواته زي شير بو جياني خوي نك بو شير هر بو قوشتكي خوي بتواني أبكا هيتشي نما أبا هيتشوا أفرمي فقال أتأذنين لي أن أحلبها طبعا أمشنا نازني ما في غنبري خوايا صلاة سلامه ومسلمان إشنية أمشنا هر خوي زماني زماني جورك لجوران معرفتي تيابوا الله قال أتأذنين لي أن أحلبها ريم أديك شيري لي بقرم فقالت نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت حلبا فمن بلد خمان ها وكردواري خمان دايكو باوكم بيت السعقل بفرمو أقر شيري تيابرا بوخد شيري شيري كواوا يعني يوكو چون وتي بابرا خوي تحقيقاتو يشي بارو من ناكا من يجمع ولا واسترا شيري بي زور لولا واسترا بچي وپي خوي ريبكا بچي توزك جو جياب خوا اگر شیری تا فرمو برو بخود شیر در افرمی فدعا بشه الله بزنکی هاور دلای خوی حالی سانده سر بی فعتقلها الله هر دو قاچی خسته بین چوکی و آوه چوکی ناوه یکو پیغمبری خواه صلات و سلامی خواه سلامی و مسح برعها الله آوه دستی هنا و سر گوانیا لروایت که فرمی و دعا لها آوه پیغمبری خواه صلات و سلامی دستی خسته سر گوانی و دستی کرد دعا کردن بره دعای خوین افرمی فتفاجت أفرمي جواني وايكر هردو قاتي أو بكاتو يعني أجر حيوانك أجر شيري زور بيت وكرد وكلاري خو ما نجند قلا قل ريكا تفاجت العربية معناه هو الريب الله ريك هردو قاتي أواكر دوا الله ودرت بربول شير ودعا بإناء يربض رابض لزمان عربية باشتك او تري با او او اوشتانه او تري كانسان بي تير او بخوا تير خوار نويلي بخوا ان جا بي تري يربض يعني يربض الرهط يعني جماعتك دابنيشن قاب او اند قافك يغوري داكروتي قافك غورم دري تشتكم دري شيركه او اند تيبكم جماعتك تيري لي بخون افرمي پیغمبري خوا صلاه والسلام افرم فحلب فيه ثجا علي بن صصم زور بخيراي حتىكو رغوك وتسري تاكو كفك وتسر شيركه لبان شیرکه و سر تکر بریق بریقه یاد آو کفه کی زور لسر شیرکه دروز بو افرمی پیغمبری خواه صلاة و سلامی خواه لسر بید دای بطاک بطاکی آوانی لچوار دوری امو معبد دانیشت بون فرمی آشیر خونوگیشی دمینا و قاپکه و تیر بون حتی رو حتی تیر شیریان خواه افرمی پیغمبری خواه صلاة و سلامی خواه لسر بید قاپکی داو دست امو معبد و فرمی توش بخواه فرمی نه بی من پیش تو نای خوم تو ابی پیش من بخواه پیغمبری فرمی ساق القوم آخرهم شربا لا إما أوه كي سقيك كي آودات كي خوارد نوا أداتك كسيك أخير شرب أخير خوارد نوا خوي خواته فرموا بخوره الله فشربت حتى رويت أو أندي خواتها تيري خوارد لحديثك أفرم ثم حلب فيه مرة أخرى بيغنبري خواه صلاة السلام قال سبيت جاري كي تدس كرد دوشين فشربوا عللا بعد نهل عللو نهل يعني كم خوارد نوا يك جاربي خوي توا أجر لي ما قافك أوابوا وتيانا النهل يك بكن يعني يكي بشي خوتاني لي بخون أجر لي ما يو دوباره يجرنا وبسثان أمدو هم بيجن علل الله فشربوا عللا بعد نهل جاري دو هم يجدس يعني كردوا خوارد نوا حتى كو تيري اللي خوارد نوا وبيغنبري صلاة سامي خالص بالله هبدو جارك لدواي أوان دم يخسقي قافكو لقال هاوريكانا تيري دواي أوي هاوريكاني خواردي لدواي همويان خوشي تيري اللي أخوار دوبارة على لن بعد نهل تيري اللي أخوار دوا حديثة كاتوا أفرمي جاري كتير تشتكي دانا والجيريا ودوبارة تاكو بري كردوا جوان دوشي بويان وهلسياو جياني الله كوتره الله كوتره هم جنة هيش قسينك سيري لما هاد نبرسياد نهيش قسينك أفرمي بيانسا زم كوتره ورويشتو هتاكو ديارنا مانو دواي معويك أبو معبد قرايا ولا شواني حيوان كاني هنا على يسوق أعنزا عجافا يتساوكنا هزلا أفرمي لدورو كومل يا بزني بيا يا بزنكان لات لاتيا لبرسيتيا ولا قلق ريك كات ريك لا قلقك أفرمي لا نقي بهن يسقان كان ينبوكاوة ولا برسا الله فلما راى اللبن ابو معبد عجب كاتي على سيري كيرسي لك اوا شيردان لا ليرا وتي بي ام معبد ما تشي ليره
أفرمي ما هذا يا أم معبد أن لك هذا والشع عازب شون أمشي للدسك وتو شك شك كمان يشتاك شيردان دا وليرا وتي بي أم معبد ما تشي ليرا أفرمي ما هذا يا أم معبد أن لك هذا والشع عازب شون أمشي للدسك وتو شك شك كمان يشتاك

شکلی چون بو اما باسه کمال ایره ما بستم ایره بو جنه اکا جاره نازانی من پیغمبری خواه وصفی اکا بو من با وصفکی لدمی ام جنور بگرین تا بزانین ام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمی خواه لسر بیر چون دموچاوی چون بو شکلی چون بو اوی کل جنه ای بینه لپیاو پیاو لپیاو نای بینه با وصفی اکا بو من تا بزانین ام دموچاوی چونه افرمیه فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة. بيابيكم بيني جواني بدا مشاي وظاهر بو دركو تبو. لدور أتزاني مجوانا. ظاهر الوضاءة. أبلج الوجه. دا مشاي كي درو شاوا نوراني. أفرمي حسن الخلق. خواي قرومي ربام رشتبوي. خلقي كربو جوان رشتبوي. جوان دروسي كردبو خواي قرومي ربام. لم تعبه ثجلة. ثجليت يا نبو ثجلة معناته يعني ورقي نبو يعني قد يكيريك ناوس كيدر نتشوبو آوا لم تعبه ثجلة واتن ناوس قوري ورق قوري ناشريني نكردبو ولم تزره صعلة سريشي بچوك نبو تابجن والله زلامكي سرباروك نبو سريكي كامل بياوك يعني سريكي بياواني بياوبو ولم تزره صعلة وسيم قسيم دمو چاوكي جوان قسيم وات جوانی بسری دابش کرابو وات لهر شونه کله هر لایک وسید کرایونی مثلا بون هیل نو هیدا موچای جوانا بگشتي د موچای جوانا بس بتنیا سیر لوتیب کی لوتی جوازه یعنی گر بتنیا عملو تبس وصف جوانی نیا یان بتنیا د می جوانی بلان بیک و گنجاوا اما پیشن وسیم د موچای بیک و وسیما یعنی پیک و گنجاون بلان قسیمیشا اگر تاک به تاکیش یک چاوی بو باس کم چاوی بتنیا بو خو جوانه لوتی بتنیا بو باس کم لوتی بتنیا جوانه دمی بتنیا بو باس کم دمی بتنیا جوانه خندید بو باس یعنی قسیم به معنا جوان یک دابش بو بسر همو دمو چاوی پیسی چاوی بروی لوتی دمی دانی پکنینی موی ریشی ایش اما قسیم ام و ام کلمه لزمان عربیه زور بلاغتی تیایا وسیم قسیم فی عینیه دعج دیتە سەر وەسفی تاک بە تاکەکان ئەفەرمێت چاوی ڕەشیەکی زۆر زۆر جوانی تیا بوو وەفی ئەشفارهی وەتەف برژانی پڕ بوو لە مو وەفی سەوتهی سەحەل دەنگی زەلام هەیە دەنگی ڕەقە نە ئەو دەنگی جۆرێک لە جۆرەکان دانوسانێکی زەعیفی تیا بوو کاتی قسەیە کرد دەنگەکەی ئازاری بۆ گوێتنە ئاهاور ها جاري واي سماع صوت دنگكي بقوة شتي قيت الرا تشلكي يا زلامي واي دنگي زور جهوريا كاتي قساكا كقساكا دنگكي لناو مشتا زرنيتي بس او صحالي كتابو كاتي قسايا كرت دنگكي ارامة چوناو جيوه في صوته صحل افرمي احور وشبه وشي وصفة احور بو واتا چاويكي قوري بيوابو سبينكي تير سبيبو رشينكي تير رجبو بوي وينكي بتشاوي خوتان ببين كبير محمد صلى الله عليه وسلم وينكي چون بوا أفرمي أحور واتشاوي كي قوري سبين زور سبي رشين زور رش قليني تشاوي رشي قوربو أحور أما صفت يدي ومقلين أو تشاوي أو نقطة أو رشين بچوكا كين أو تشاوي قوربو أو رشين يا أقر هر کسیک لا ایوا بو ام قسم کر لدوای و تاخیب کنو بش نبر اوینه یک او سر اوینه کب کن تو زیک جوی ناو جورککتان تاریک بکن تقریبا یک دقه چارب کن او سیری او رشینی چاو تان بکن گوره ابیتو دوای لایتک شتک لنزیکو او لایتک او لبرانبر چاو دم ده و سیری ناو سیری او گلین او رشینه بچوکی ناو چاو تکا كما كما بتشوك بيته خوتن اما تعقيب كانوا بوي ببينن ام قصيبه ثانيه كم وصفه كي واقعيه شنو بمال ايونيك لبرتشاوي خوتن ادابنن جوريك توز تاريخ كان او ني تشاوي خود ببينيتيا او جوان سيد الرشنكي تشاوت كدواي تشني دواي تقريبا دقيق سيد الرشنكي تشاوت كسيرك الرشنكي غورا ابيته بقي نسكي كي غوري بيته لناكاك لبرامبر تشاوت لايتك او بدنا او تشاوي خوتا تشاوريك وردوردا بتشوك بيته نقطيك رشنكي بتشوك بيته جاكات يوتد بيك احورا يعني او نقطه او رشيني ناو قلينا كي تشاوي قوريا زور جوان دركبه فرمي احور فرمي في ولا وصف

كان فنوي أحور لا يفنوي أكحل أحور أكحل موضعكين نصبة يعني رأيت أحور أكحل يعني فينيم أحور بو شاوي بو شوازبو أكحل يجبو أكحل بكي أوتري أكحل بو كسانة أوتري كبرجاني شاوي أن تيرها برجاني شاوي أن لكوتاي وباريكا بيتو بلام لبنو أستورة أستورة بالا دنيا يكتريوا يكيك لدور السيري أناكا و ازانی که کلی کرد و تشاوی بلام کلیش لتشاوی هنیه محوی وصف جوانی امی هیه بو ام بیتا علی چی اگر بیتا بیرم افرمی محوی افرمی چه فایده نرگسی مستت بکم وصفی بمخموری کچاوی سرمک یشراوی خدایی بی لکل چبکا اگر بدن الهی ام بیتا امر ریک وصفی ام چاوی جوانی پیغمبر صلی اللہ علیه خیزر افرمی چه استفاده یکی هیه من بیم شعری بنوسم و بالای چاوی تویا كچاوت مخموره كچاوت مستا چاوي كخوال اسمان لدايك بويتا كاتي كدروستي كردوا سرمي خوايت يايا من چبكم كليتي ابكم كل چجواني كي ابو چاويتو لكاتي كخوا سرمي تي كردوا بوتو سرمي خوايت يايا شعركي من وكو كل ابو چاوكيتو كل چبك على چاوي كخوال اسمان وسرمي تي كردوا چ فايده نرجسي مستد بكم مست بكم وصفي بمخموري كتاوي سرمك يشراوي خدائي بيلا كل شبكة كل شيء شعر شيء بوصفي تاويتو من شو وش شعر يا وصفيكم كاتي تو خوال عاصمان كل تيا كردوا أمايا كاتي أفرمي أكحل يعني برجاني تاوي لبنو أسطورة يكي قرتوا يك السير يك وايزان كلي كردوا تاوي كشي كلي نجرة كاوا بيجن أكحل أما فنوي أزج أزج زي معنى كذي يعني برو يكي بر وباريك برو هي زور برا بلام زور أسطورة ناشرينا بروش هي باريكة بلام موي بيوانية باريكة كي هزيل هزناكي زور بسر تشاوي وتي هزناكي كاتي وتت أزج يعني برو هيكي باريك بلام بر لمو بر أزج أقرن أقرن بمعنى وتاني برو كاني ريك برهم بريك مقارن برهم بريك يعني علي جوان كسيك هاتو بتوازن دايناو الله نقش السورة مانية معقولني برويكي برزو برويكي نزم بي أقرن بمعنى وتاني الرهك برابر يكتري وكو تشون دو شاخ شاخ بيجن قرن يعني دو أو دو شاخي بران بران بر يكتريا هيج أملا ولا يتياني الرهك أيش بران بر يكتريا أقر بيتو برزو نزمي بيناجنا ما برويكي أقرنا فرمي أزج أقرن شديد سواد الشعر مو يكي رش رش في عنق في عنقه سطح فرمي قردني قردني كي برزي هبو أعوى في غمص صلى الله قردني برز بوا في عنقه سطح يعني أعوى كوستاوى سيري كلوه الزاهم تاما مليكي برزي هيا وفي لحيته كثافة ريش يكي تشر وبر لقل مو يكي ناسك كثافة بو أوبك هذا مو يكي ناسك لقل تشري مو هي زهر أسطورة زلام هي ريشي بروش را بلام مو كي أسطورة سحيري كي حسك يا تناوق جوجاي كي برا بلام نأفي فرمي في لحيته كثافة يعني مو يكي ناسكي جواني تشر تيك هلاتو إذا صمت فعليه الوقار الله سن جوان أما لا بالاي جوان ترى كاتب بيدنبو كاتب بيدنبو وقاري كابو يعني هل أخوته هيبة تليك ها محوي وصف يكا محوي للشعر يكا سيكريت الشعر أفرمك جهي دانشتني كيوي كي تمكينت لبرچاوة لوقتي رويني دا هردلي سر وخرامانا الله كاتي دا أنيشت واه استكر شاخيك لبردمتا دانشت أو نقرزبو أو نوقاريبو جهي دانشتني كيوي كي تمكينت لبرچاوة لوقت الرويني دا هر دلي سروة خرامانا أفرمي كاتي كريش يكر علي داري سرو داري سرو أو سنوبر برزاني كوا زور برزبه سنوبري آسائي زور برزنابه بقي أم پايا برزبه بلام سرو بقي أم قبي مزغوتا برزبه وزياتريش أفرمي كاتي ري يكر دواسا كرما داري سرو ري يكر خرامانا ري يكر أعوى النازي بيو دياربو بربو له جواني ري يكر دني أفرمي إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء كات يقساك لناو ضلطة زور برزبوه زلامي واهي سيري بالايبك ونجوانا بس كات يقسيكر لبرشاو تكوي شوازي قساكي
اسلوبي قساكي افرمك هاتي قسيك اللي ضلتها زور قولت لابو لويك بيدنها لا بيدنيا وقارك يا ابو بلان قسيك السماء لا وقارك برستربو سما وعلاه البهاء جواني شوازي قساكرنا كي جواني يعني سيري دموشاوي تكر لكاتي قساكرنا كاردانوي دموشاوي جواني دركوت لقاليا هستك قصد لقلاكا قساكيش جوان دركي لدموشاوي وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن فالمي قساكاني كاتي قساكر بيليوتا مرواريد ورزب كاناوا يك مرواريد وبيري آوا تو مو يك يعني بابيجين دزويك الداناوا دزويك الداناوا كسك مرواري كون ينا وكو چون تسبيح اودن كدن كبيكاي كسك لو سرو دزوكي گرتو توش اودن كدن ك مرواري كي تقيو بووي تسبيح كي مرواري دروس كي لمرواري اصل جوان اواي كي تقيم وكو الله كاتي قسيك وكو او مرواري انا بقي او موار راس ابيني مرواري كي يكتوز داني كي لولات رو برايا داني كي لملاو بي بقي دزوكا اچيت اخوارو دن كدن ك بريك بدواي او قسيا اروا او ان دب الريزي وبجواني قسكاني اكر افرميه وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن يكبد ويك عاود ابز نخوارو قسكاني اول دمي دا ابز يخوارو حلو المنطق قسي شيرين لدمي اكر قسي شيرين لدمي فصل يعني كاتي قسي اكر اي بريوا فصل بقسكي قسي كناكر معناه كالقربيشم يعني شي ما بس شي كاتي قسيك يدرك تواهيج شرحي نقرك وتوا فصل بقسكان جوان ناشريني جاكر دبوا أهات ريزي كربو مروارا كاني فصل كردبو لا مو قسكاني كر كاتي ما بس تيكي أبيك ريك أو قسيك وخوي لجاقي خويا دا أنا لا نظر ولا هذر نكم قسبو زلامي واهيا ونكم قساكا وزور يجيبي إيه دي تواويكا دي قسكت ماويتي ننزربو نهذربو نفرويجبو ميشكدبوا او نی خوی قصیک رو کو قالب لجیکی خوی قصه کنیدن. آخر ما وصفانه زور جوری. فرمی لا نظر ولا هذر اجهر الناس. کاتی قصیک سر رای او دنی ازعاج کردن بو. بلام دنی لناو قصیها و رکانه دیاری. دیار بو. و اجمله من بعید. طبعا او اجمله و ضمیر و ناس قرته و ناس اگرچه جمع بلام لفظ کی مفرده. یعنی و اجمل الناس من بعید. وأحلاه وأحسنه من قريب جوان ترين كسا لدوروا وكاتك شهات بردمو زلامي وايا دور كوجا لكردي خمانا بيجن دور كوجا ونزيك خسارة يعني لدورو سيرك يجي الله زلامي جوانات هات نزيكو سيرك ايوانيا ووشي وانيا كوا لدورو سيرتك فرمي لدورو جوان ترين وهات نزيكي شو هر جوان ترين بو فرمي ربعة أو تاء مبالغة للزمان العربية تاء عندي تاء معنية شيء تصير بو مذكر بكارديا بو ما بس يبي مبالغة أكو ألين علامة يعني زور عالمة ألين هيلباجة يعني زور أحمقة خوي هيلباج أصلك هيلباجة ألين بقاقة يعني زور فريوجة تاء خنقي بو مذكر يش بكارديا ألين راوية يعني زور روايتك بو بيا يش بكارديا ألين راوية يا. لكاتك لفظك مذكرة تائشي وبكاردة آسائي ربعة واتك بياويتي وسط بو وسطك زور وسط ربع بو خوي وصفي ربع كيكا فرمي لا تشنأه طول واتنت دريج بو سيري بكي حزنكي سيري كي دريجي تيان عشرين نبو بالايكي برزي كتي جواني هبو بالام تيان عشرين دنبو بالايكي جوان بو ولا تقتحمه عين من قصر يعني تشاو تينا أبران لبر كرتي بون مناقر جماعتي واستابون كسي كرت به لو كسكت تشاو دانا بزيني بو أوا كيتر لبر بالا برزكان أو سيري برزكان سيري منالكانك منالك واستاوة لبه بس سيري برزكان علي أوان دا بالاي بو تشاو تينا أبران لبر كرتي بالاي وسط بو ريك فرموي غصن بين غصنين كاتي الرياكرت وكو قدي بالاي داريك الرياك وابو لبين دو هاوري لهاوري كان الرياكرت فرمي فهو انظر الثلاثة منظرا لبين دوانا واستابو بلان منظري لهردو كان جوان تربو سير تكر دو كسلم لاولاي بيوسير جوان بن ام لاوان جوان تردركو
لا اگر دو سه کسبن بیکو طبعا وصفی که خوان چوار بونه یکی کان رنیشان درکانه اویک لقل یانایا ابو بکر صدیق و مولاکیتی عمری کری فهیریا الله لبینی دو انبو اگر لهرکت کی ترا دو کسب وسته لم لا لا او لهر دو کان جوان ترا فرمی و احسنهم قدرا قدری لهر دو کان جوان ترا رز دار ترا له رفقاء يحفون به كملك هاري لقلبه بملاولايا واستابونك وخدمت كار لقل يابون اذا قال استمعوا لقوله قصيب كردايا بيدن ابون جوان لقسي اوغر واذا امر تبادروا لامره بيوتا اوبكن يكسر راسه وخف فرمان ينجب جيكر محفود لخدمتي يابون او انا خدمتي او انا كر محشود فرموي كسي خلق حزك هاك شي لتشوار دوري كوبي توا لا عابس فرمي زلامك يدمو تشاي وقرج نبو ولا مفند زلامك نبو خريكي قليك كردمو اما بوايا اما بو كوتوا اما خريكي قليك كردنو اما بختي وصفي ام جنيب و بيغنبري خواه صلاة والسلامي خواه لسي طبعا الاحاديثة كان اواني كهاتو وصفي بيغنبري خواه صلاة والسلامي خواه لسي زور حديث يكمان هي زور لما دري اشترى ان شاء الله اگر خواه المتيب ده لازم جري باسو خواس لباسي سيرتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم دين سر امانه بالتفصيل حسن يكرى امام علي افرمي الروجي كان خالويك مهبو كاكاتب براي دايكم لدايكوا ناوي هندي كرى ابي هاليا براي فاطمه لدايكوا يعني دايك باو كان جايه فاطمه كشي بيغنبر صلى الله عليه وسلم او لخديجه لبياوي كيتر افرمي أفرمي روجك حسني كري علي عليه تشوم بولاي خالون وتم تمني حوت صالبو كاتي كبيان صاصم فاتيكر عليه وتم تخوا أو جوان وصف يشتيك عليه وتم بي وصف في غنبر بابك صلاة السلام يخالص وصف في كدريج يكا إسا جيغيني اللي رباسي بلهم أول كباسكا على دواي معوية كخالون مفاتيكر قرك مو مفاجأي حسيني برامبكم قرك مو مفاجأي حسيني برامبكم بيجم بي حسين بي باسي با بيرم تبوبكم بزان بيا مصلى صلى الله عليه وسلم الله هات متم حسين بيه ازاني بيا با بيرمان وصفي دمو چاي چون بو الله دسم كره وصف كني سيرك مولا من باشتري ازاني وتم بي او چون ازاني تم الله وتي بلا من تشو برسياري لا خالم كرو حسين من الطرف الله وند جوان برسياري كردو لمن باشتري ازاني من برشتم لا ازاني او بي بيوي جاك وصفي كا وصفي كي زور زور تايبه تو جوان يكا بيغنبري خو صلاه والسلام خير سر بي الحديث كثير ابو هريره وصفي كا فرمي كان الشمس تجري في جبهته على كاتي سيري دموچاو تكر واتا زاني خور بناو تويل يا ريكا جي سيري عثمان تكر الله خور بناو تويل يا ريكا افرمي وما رايت احدا اسرع في في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما الارض تطوى له افرمي نمبيني وهيج كسيك لا بيغنى صلى الله عليه وسلم خيرات الريبكا بلام لا ريكدنك يا بهيج جورك لقلقو شوازك رينا اكرنا 20 به علي ما قشت مان بخير اي هلا داون ما نكر لدوين اجيش نبي غنبر صلى الله عليه وسلم عليه خوا زيف ونذكر دو جابري كور سمورا روايه حديثك من بابا سكا زور زور جوان وصفيك افرم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله الاضحيان افرم للشبكه شبكه كزور شوي ماني تشوارده بيت عرب پیاله علی چشتنه او اون در روشن بو معنی که زور گوره بو زور روشن بو علی لشوی کی چوارده پیغمبرم بینی صلوات و سلامی خوای له سر به حله کی لبر ابو حله حمراء طبعا حله حمراء بریتیل عبایه کدیر تششانا عاده حله کان بی عصص رجبو کختی سوری تیابو پیانوت حمراء وصف السوره کانک چونک رشک باو بولا نامه ختی ختی سوری تیابو افرمی پیغمبر صلوات و سلامی خوای له سر به هات روشنائي ما نكا إدالة دموشاية فرمي خم آفن فجعلت أنظر إليه وإلى القمر الله بچاي خم طبعا لسنين ترمذي آتوا وإمام ترمذيش للشمائل رواياتي كابس ندك حسن وشيخ الباني للصحيح السنين ترمذي فرمي صحيحة أفرمي فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر فرمي والله بچاي خم آوى سيري أومكر والله لما نكا جوان ترمو لما هناك جوان تربو دمو شاوي درو شاوي تربو لما هناك بيغنبري خواه صلاة والسلام يخواه إلى سربه أما روشي كان برسياري يعني كرلك محمد كري عماري كري ياسر الله برسياري كرل ربيعي كيشي معوذ صحابي بيغنبري صلاة والسلام يخواه إلى سربه لربيعي كيشي معوذ برسياري كرل
وتم صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تم تخوا وصفي في غمبر بوبك صلى الله عليه وسلم فرمي يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة وصفي تشيل بوبك خور دبيني وخور هالدي خور بوبك يا غمبر صلى الله عليه وسلم أبهما وصل وصفكاني محوي لذكري أودجوشي رأفة رحمة دبارهم رؤوف هم رحيم وصف أوك وصف رحمانة خدا لو ذكر فكرم قد نكا غافل زبان ودل حتى غن شد لوسوسا زباني باغو بستانا لقل محزي خيالي دل بجاري بوتكيوي طور عيسى أما وصفي كين خم بس باسي كين بوتان يو نتان بينيوا الله هر وصفي كان بوامان دل ما نوكو كيوي طور سوتيا وكو كيوي طور چون تجلى ربه إلى الجبل وكو كيوي طور دل مان سوتا جرد مان سوتا وبوي أفرمي لقل محزي خيالي دل بجاري بوتكيوي طور لكن وصفي جمالي ليوي واصف قلب دامانا الله كاتي باسي جواني كان كي أو كسيك وصفي كان ليوي قلي ليه باري جواني كي أو لبيري سير دمي كسكا كي وصفي كان دمي ويتقل هر دمي كسكا جواني ويت يعني اقل خطبة كي منتان بيني خوشو هي هو نيا من كسيكي قسزانم يان خطيبه كي باشم هو هي جواني كي أوا هي الروشنائي دابو چاوي أوا صلاة والسلامي خواهي لسر بي بو يقسا كان جوان دين لكن وصفي جمالي ليوي واصف قلب دامانا جلال وشوكتي استوشكيني سركشاني عصر الله بس باسي جلال وشوكتو جواني كانوا قدروا قران بها كاني بكي سركشو ظالم كاني عصر قشتي لبدم يا استويا نشكيت جمال وطلعتي جوهر قداسي ظلمت استانا أفرمي جواني كاني جواني ودركوتني أو تاريكي أتاوينيتو جوهري تاريكي أتاوينيتو جوهر قداسي ظلمت استانا تماشا کردنه که روح بخشی عالمی مردو اوه بس سیره که بکا کس مردو زندو اکات مردو زندو اکات بمعنه هر سیره بکی دلا مردو اکان زندو ابنو بکی روح بخشی عالمی مردو نگاهه که بتندی رست خیزی عالمی جان اوه زور بت جوانی تونی بکی نیا لعالمی ارواح روح تیره تو زندو تکاتو ایتر نیا یعنی او انده جوانه او انده جوانه کان جوان بتندی سیره که اگر دلت لعال روحي دلت لنوع عالمي ارواحا به اچه اللي هو الزندوه كاتو يتري كاتنا ودلتا دلت زندوه بيتو لخزمتي هل اوا لروجي حرب وزربا رعب سامي روحك سرسام رعبي او پیغمبري خواه صلاة والسلام خواه سبا فرمان وصرت بالرعب مسيرة شهر افرمي خواهي قرومي ربان ترسي مني خصوات الدلي جوج من اكان ويك من خلق يك من ردور بيليم وناوم ببي سليم ترسي أفهمي لروجي حرب وزربا رعب سامي روحك سرسام أقر شيري جياني روبرو بيتاري نجيانا شير بيتا برامبري حر لترسي على بردم يا أمري كوقتي آلو ياراني لخدمتي هذا بنوك روح كاتي آلو هاوري وشتكاني لخدمتي وكو الروح دانشتون لخدمتي حياة نوري تاوى انسجانا محز إحسانا أو إتر جيان لوية إتر نوري تاو آرامي تاوى كان لوية انسي روح ودلوية كاتي أبيني صحابة كان لتشوار دوري كوبونا توا دوايا فرمي قهي دانشتني كيويكي تمكينت لبرتاو لوقتي رويني داهر دلي سروة خرامانا بوتانم باس كرد لرخصاري لطيفي قل لجعدي عن بريني دل دجوشيتو دباري هم بيجن لفو نشري مرتب لعلم بديعة دجوشيتو دباري أو قلستانم دلستانا فرمي لرخصاري لطيفي سير رخصاري بك قل أباري ولا جعلي قجي لنا لأو شناني قجي كلولبوا لو شناني كسري قجا كاني لولبوا أفرمي لي ويش قل ديارة قل أباري لبا ويش يجي قل أوا سري قل لولبوا لو دل أجوشيتو ليش قل أباري أو دل أو قلستانا مدلستانا أو أي كلابيشو باسمان كر برا أمي لم دعاية باسم كر قل أويش أو كيتر برا لدل لرخصاري لطيفي قل لجعدي عنبريني دل دجوشيتو دباري أو قلستانم دلستانا لبي روحي روانو نيو تشواني روجي ليتتك أو باسي حديثة كان أي فرمي أفرمي السيدي اللي يبكى روحي روان لناو دمي دلتك ناو تشوكاني عرقكاني وكو خور وايا خور چري جوان فيه جي خور جوان أو ناو تشواني يك عرقي وكو تندنك خور وايا دا عرق بباري وكو دخور لدى مچاوي باري ناو تشواني روجي ليتتك زباني تا شكر ريجة زماني قساك الحلو المنطقة
شكر لدمي أباري دهاني جوهر فشانة سيد جانا كاني بكد جانا كاني يجي جوهرة يجي مرواريا ملاحت محوي ديداري هر سيري محوي سيد دمشاوي بكا بس سيري دمشاوي بكا يكجر أو سيري بكا ملاحتي تابين ملاحتي يعني جوانيك كسرنج راكيش به حلاوة وقفي قفتاري أنا سيري دمي بك حلاوة الشيرين اللي قفتاري يبيني طراوة نظري قلزاري سيري قلزارك يبك قلزارك شيء هي شيء وكو باخيك نية وشكلاتو بآو ندرابه علي باخيك قلستانك آو دراوة طراوة نظري قلزاري كرشكي باخي رزوان شوك أوا بشك لباخي رزواني خواهي قرم يربان للروزوة سوزبوا دعايا فرمي وكو ياقوت بردي ترجنابي أحمدي مرسل كتي فكري لا انسان بلا ايمانك وك انسان او وكو ايما لقل بيغمر صلى الله عليه وسلم قال هدوك مان بشرين هدوك مان بشرين راسه بس وكو بردو ياقوته ايما بردين او ياقوته بلا انسان بلا مكو ام انسانانه ايمانيه او شتكي ترى جوانيه كي ترى بون خوشيه كي ترى گفتاره كي ترى مروفه كي جاواز على ايما شوازي بيتكان خينمو كتايبه وتارك دينمو بووي فرمايش تي حديثه كي بيغمر صلى الله عليه وسلم جوان لو سجوانا كاني محيا ببينين أفرمي خدا أفرمي لذكري أو دجوشي رأفة رحمة دباريهم رؤوف هم رحيم وصف أو وك وصف رحمانا خدا لو ذكر فكرم قد نكا غافل زبانو دل حتى غنش دلو سوسا زباني باغو بستانا لقل محزي خيالي دل بجاري بوتكيوي تور لكن وصفي جمالي ليوي واصف قلب دامانا جلال شوكتي استوشكيني سركشاني عصر جمال طلعتي جوهر قدازي ظلمة استانا تما شاكر دنيكي روح بخشي عالمي مردو نقاهيكي بتندي رستخيزي عالمي جانا لروجي حرب ضربة رعب سامي روحك سرسام اقر شيري جياني روبرو بيشاري نجيانا كوقتي آلو ياراني لخدمتي ادبن وك روح حياة نوري تاوى أنسجانا محض إحسانا قهي دانشتني كيويكي تمكينت لبرتاوى لوقتي رويني داهر دلي سروى خرامانا لرخصاري لطيفي قل لجعدي عنبريني قل دجوشيتو دباري أو قلستانم دلستانا لبي روحي روانوني وچواني روجي ليدتكي زباني تا شكر ريجة دهاني قوهر فشانا ملاحت محوي ديداري حلاوة وقف قفتاري تراوت نظري قلزاري كرشكي باغي رزوانا وكو ياقوت بردي تر جنابي أحمدي مرسل كتي فكري لإنسانا بلي ما نكوك إنسانا وجودي أو لقل باقي وجودان ارني فرقي بقد روح جسد بسيبري خارج لإمكانا مقر أو سيبراني خزن من داكر دوا بو حشر چدل سوزا كلو قرمايشا سايي لسرمانا لقل بسايي سايي خيالي كوتسر هركس چكس دارو چبكس سيدة سردار سلطانا اوي ساتي لبربيا سري تسليمي دانا بي ابد مالك رقابي قردني تسليمي شاهانا قلوبا دو غلام خادم درباني بردرقاي نجاشي وتبعو هرقل عزيزي مصر خاقانا كسي جهل تروش كاني كيلو برقابيا بركوت كسي جهل تروش كاني كيلو برقابيا دسكوت بعاري دي بلينم جيغا والتختي سليمانا خدا بيدا وكاني فائزي اكسيري صحبت بون چمن چيتو ملائك انبياء خوزقي بخويانا علوي مرتبي قر شميا كتيغين من دا ترسم بردباران بكن امتين قيوان الله يا باس يك حفتي جواني كاني پیغمبر تان بوبكم صلاه والسلام يقال زي اترسم ام خلقتي انا جايو برد باران امكن او ندج جوانا خلقش نمشيت بو برد باران امكن لنا وصركان يا افرمي قلوبا دو غلام وخادم ودرباني بردرقاي بتسلسل قل بريتيلا نجاشي بندي بريتيلا تبع غلامي بريتيلا هرقل خادمي بريتيلا عزيزي مصر درباني شي بريتيلا خاقان قلوبا دو غلام وخادم ودرباني بردرقاي نجاشي وتبعو هرقل عزيزي مصر خاقانا أفرمي كسي جيهل تروشكاني كي لو برقابيا دركوت هاتي بناو مجلس دانشي قربالخ مجالنا دانشي إشي كاكا لشينك أجيم كرو بس شيني قاتشم بي ها آوات دانشم وقنتك دانشم بس نوكي بيم جي بيتو بس با جيم بيتو ألي كسي يك لبرقابي مالي أوانا أو نشيني دسكوت بعاري دي بلينم تخت وكس تختي سليمانا ألي عيبي تيبجن آوز لما هلا تختي سليمانا عيبناك اللي خود تختي سليمان تيا من جي بيكم لبر مالي بيخمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دسكوتوا
مش شن بيكم لبر قابي كي أو أنا دسكوتوا كسي جي هالتروش كان يكي لو بر قابي دسكوت بعاري دي بلا ينم جيغا وقت تختي سليمان أفرمي خدا بيدا وكاني فائزي إكسيري صحبت بون إكسير بريتيا لو ما دي يجن بيكي تسرزت كاوية تعالتون على أو كساني كصحبتي عن بدس هنا خواهي قورو ميربان ما دي إكسيري صحبتي بياندا إكسيري عن كرد خواهي أنا وبونا هاوري بي عمال صلى الله عليه وسلم أفرمي تشمن تشيتو ملائك أنبياء خوزقي بخواهي أنا منو تو هرشي ملائكية وهرشي بيغمبرانا خوزقي أنا خواهي صلى الله عليه وسلم خوزقي محمد بوايان صلى الله عليه وسلم دعي أفرمي علوي مرتبي قرشم ميكتيا قيان من دا ترسم بردباران بكن أمتين قيوانا باسي شي تالبوبكم باسي حفتيك لجواني كاني تالبوبكم أترسم أم خلقتين قيوا بردباران بكن بيجنا ما الشيد بوشتي واكي هي لسر زوية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلام دسرتو أي أزيز وخشب إثمان أي خاون مقامي محمود أي خاون وسيلة وفضيلة أي خاون رحمة رأفة برعنبر أمتكت صلاة وسلام دسرتو أي خشب إستخوا صلاة وسلام بوتو أي ميواني آسمان صلاة وسلام لسرتو أي خشب إستدلي هم خشب إستان صلاة وسلام لسرتو أي خشب استخوا أي أوزاتي كوا خواي قولوا مهربان بخشب استخوي بخليلي خويتو أي هالبجار دوا صلاة وسلام لسرتو أي أوزاتي كوا ما نديوت كانت كردة قرباني بوهما صلاة وسلام بوتو أي أوزاتي كسيبرت هتا إسل سرمانا صلاة وسلام بوتو أي خشب است أي خاون مقامي محمود أي خاون مقام برزكان دلمان برا لخوش ويستي بوتو خود فرموتا رجل رجان لأمتكم قومك ديت مال وأهلي أبخشب ويكساد بينيني من يا رب العالمين خوايا دعوات ليكن لرجل قيامته أو دي من بقسمتك دلمان هكين قرباني يكساد بينيني أو صلاة وسلام بوتو أي دمو تاو جوان أي بالا برز أي قردن برز أي برو أزج أي تشاو أحور أي خاون جوان يكان أي ددان مرواري أي أوزاتي كوار روج بناو دمو تشاو تاتي أفره صلاة وسلام بود أم جواني أنا إن شاء الله روج للرجان لقيامتها بچايو خمان أبينين أو أبينين أو بيغنبرة جوانك أبو إماهات وصلاة وسلام يخوايا لسر بي بربو لأم جواني أنا يا ربي خوايا بقوري إخوات رحمان ليبكي ظلمان بربكي لنوري إيمان لخوش يسي خطو بيغم بركة صلى الله عليه وسلم خواهي دعوات ليكم أو مسلمان أنيك ليردانيشتون رجل رجان لدستي أو بيغم برجوانا آهي كوسر قوينو لقل أواح شرمان كي لقل أواب چين بهشتو لخوش يستاني أو بين لشون كوتواني أو بين منهجي أو جيب جيب كي منهجي أو كينا برنامج جياني خومان برنامج جياني من على كان من ظلمان بربكين لخوش يستي أو مال من بربكين لباسي أو مزقو تكان من بربكين لباسي أو هميشه خيال من خيالي أو به هميشه هالسكوت من وكو أو به نج من وكو أو به عبادت من وكو أو به هاتنا مزقوت من وكو أو به يا رب العالمين خايا يعني كارو كردا وكان من وكو أو به صلي رحم من وكو أو به شا كمان لقال يكتري وكو أو به أخلاق كان من وكو أو به يا رب العالمين خايا بقولي إخوة دعوت ليكين لم شوايا داني شتون يا رب العالمين دعاءكين تأخذ فرموتا من لسيكي شوادا أبزم دعاء قبول لك أي فروردقار أو بندقال يكن دانشتون ليكيك لما لكاني تويا خوتا زعني سكاتي إسراحتا شاو من توران دوا لا من لا سرجيك كان من هل قرتوا هاتون لما لك لما لكاني خوتا دانشتوين دستي دعاء من ولا يتوبرز يا رب العالمين خوايا لمردو كان من خوش يا رب العالمين خوايا شفابو نخوش كان من بنيرا بتايبتي كومل انا خوش دعوي دعاء خيرك يا رب العالمين خايه شفاء عاجلي عن بوبني خايه بقوري اخوت دعوات لكم عملياتي هي اسانتا او تو شي حادث سي سياره بو خايه جنب سري اساني بك شفاء عاجلي بوبني او زرع سرطان هي باك درج او تو شي بو شفاء يبدا او انا خوش دروني يا رب العالمين خايه جنب شفاء عاجلي بوبني او تو شي وسوسه بو شفاء يبدا خايه بقوري اخوت دعوات لكم او مشكله خزاني هي خايه جنب مشكله كي بو علاج اوی کیشی زواجی او کیشی لبردم آیا خواهیم کیشکانی لبردم لاده بای آسان اوی نداره پی ببخشه اوی قرضه قرضی لسر آسان که اوی پیوستی پیوستی کانی بودر که
او كريتي خاني في ببخش خويا دا منظوره يا رب العالمين شرم ناك انتو دولمني دسمان بلاي تو برزوكر دو يا رب العالمين تو خد فرموده من شرم شرم اكم بندكم دز برزوب كابي جرم تو خوا خويا تو غوري خد دعوات ليكم دسمان ما جرو الا ام دعانيك خصو ما انت مدرس هموي قبولك يا رب العالمين رمضان ما كوتاي بسرانه الا لجناح من خوشبوبي روجي جشن بيت الرج روجي اللي خوشبون من يا رب العالمين خويا بغوري خد دعوات ليكم وي رزقي تسكر رزقي فراوان بك او توشي بلاب وبلا الى سر هلقرا او اي منالي نابي منالي تيب بخشا او اي زواجي لسر قرز بو زواجي لسر اسانكا او اي بتماي حج حج بو اسانكا او اي هر سفرك الى بردما يا دواي كردو خويا جان بو اسان بك خويا او قتابيه سر كوتوي بك خويا او دواي هدايتي كرو هدايتي بدا او اي منالي هي يا رب العالمين دواي هدايتي بو كر خويا جان هدايتي بدا او اي ظلم لي كرا ظلم لي سر هلقرا او اي ظالمه هدايتي بدا اگر شياو هدايتني لنا يبدا خويا وي اسير رزقاري بك اوي سجنيه وشياوي رزقاربونا رزقاري بك اوي قطع عسل الرحم لبيننا يا اخويا جندات يا كم رزقاري اوي داوي هر دعايتي رو بو ام دعانا يا رب العالمين داوان كردوا امشي زور زور بكل دعاء من كرو داوي كرو دعاين بكن يا رب العالمين خويا خصوصا في الدرقاي خوت دسي ام مسلمان انا ما جرو تو خو امينيك يك بياو باشك من بنديك جناح بارم دعاء كاني من هيتني يا رب العالمين بزيد بأمينيك لو عبدانا بيت يا رب العالمين خويا جان دعاء كمان قبولك يا ربي خويا بقوري خد دعوات ليكم رحم لباوك ودايك مانك رحم لمردو كان مانك رحم لمن الله كان مانك هدايتي جنجا كان مان بدا هدايتي كان مان بدا هكا سكي فساد لمولات بلاوك يا رب العالمين لنا يبدا خويا بقوري خد دعوات ليكم عبادة وطاعة كان مان قبولك ميدنا وشامنا لرجي قيامة امين وصلى الله وسلم على صاحب المقام المحمود محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مشايخ كان مزورك لخلق وازانا كعلم بريتيا لويك جماري كتابة كانت لمالا وتشند وأكتباني كريزت كردو لو علميات شند بأندازي ويك صفي كتابة كانت دريش كرد بيتو واتاتو علمتها وعلم الزور بي بلغم الراسية لا يهلي فنون ولا يهلي علوم وأوانيك لنا علم كان أجياون تي أغن أندازي علمي إنسان لعلمك بواء بيوري كتشند مسائل كاني أو علمي ضبط كردو نقج ماري كتابة كاني لما الله تشند يعني كاتي مسألة يكدي تبيشو أوي جرينج لا يئيما بريتي لوي كتوبتو أني تصوري مسألة كوك خويكي وتابزاني مسألة كتشونا باشان بتواني قيد كاني بودابني وإطلاق هذا كاني تخصيص بكي وشرط كاني شي بودابني لم كاتياتو مسألك وكو خوي أزاني أما قرنق لاي أما بريتيلا ضبطي علمك وضبطي فنك ويناكرني مسائل كاني وكو خوي بقيد وشرط كانو أما لما لو تشاني كتابت هي أما هيتشي لميزاني علما قرنقني بوي أوي لعلما قرنق بريتيلا ضبطي علم وضبطي علم بشي بدزدي بتكرار علم بدوبارك نوع علم بدزدي إمامي السبكي رحمه الله تاجي السبكي لطبقات الشافعي كبرى أجرتها لترجمة إمامي أبو إسحاق الشيرازي. طبعا شيخ أبو إسحاق معلومة لا شافعي غضنفر الشافعي مشيري شافعي كان خاوني مهذب خاوني التنبيه كخلاصي كردون لتعليقي شيخ أبو حامد وتعليقي قاضي أبو طيب الطبري وخاوني لمع. شيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يفرمو كنت أعيد كل درس 1000 مرة همو درسك همو مسأليك لمسائل كاني علم 1000 جار دوباره ما كردو همو مسأليك لمسائل كاني علم 1000 جار دوباره ما كردو جا محلي شاهدك من لقلتو يا امي اوي كامي اقا داربي لي بريتي لوي اي فرمو همو درسكم 1000 جار دوباره كردو بوشي لبر اوي علم بريتي لتكرار علم بريتي لدوباره كردو زاني من خوم قانون يكم لقل خوم دانا بو ضابطو بيور يكم بو خوم دانا بو بخوم موت هج مسألة يقل مسائلة كان كأدبيست لي بيزار نبوي أمن دليد أزاني وابزان نايزاني هج مسألة يقل مسألة كان كأدبيست لي بيزار نبوي وابزان كنايزاني يعني بون مونة من أمن دم خوين دوا كشورني دمو چاولة دزنو جاواجبة يعني يساب توبي بون باسكي من ليد بيزارم طاقتم نجود لي بكر أمن دم بيستوا وكنا يخو ميزانم وكنا يباوك ميزانم بلايا ايزانم بمديو ايزانم وشاكاني عكس كرو ايزانم هج مسألة لمسائل كاني علم اوالي بيزار نبوي حساب كان ايزاني ابي علم امن دبي زاني دهشت بروالي وتسرت بين الصرمي عجيب نبي لا تصير والفتي بيو بقري امن ده تكراريكي صري علم بريتيلة تكرار علم اقر تكراري نكي ناتشس بي وباشترين رقا بو زانيني علم وهش نوي علم بريتيا لوي او علمة شندين جار لميش كد بدريتوا بدري جاي شندين ماوي جاوز وطاهم حفتي لميش كد دريو مسألة دوي دومانك بيت او دريتوا دوي شرمانك بيت او دريتوا دوي صالة بيت او دريتوا وطاهم لماوي دريش دريجا كأو مسألة بتو اوتي لميش كد جاي جيري بي هلوكو ياري اسنوا هيا يعني قريمان تو امرو اتشي بو قاعة 15 ساعة تمرينكي آیا بسر یکو اسفاده هی نخیر نیدی بلا مگرم 15 ساعت دابش خی بسر مان یکا زورتین اسفاده لیگی به همان شو علمیش اگر تو یک روش بی مسئله یک 15 ساعت دوباره کرده بی که تو بقید او سودین یک اگر دابش خی بسر ماوی که دریج موتا مسئله کلمش کتا امینه تو بوی علم بریتیه لتقرار علم بریتیه لدوباره کرده بوی شیخ ابو اسحاق رحمه الله فرمو همو درسکم 1000 جار تقرار کرد. فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة كلها وأجر أو مسألة كمن لعلم أي خوين أم خوينت أجر يك بيت شعري يا أبوها لمسألة يا بكار بهاتايا من نك بيت شعرك أهاتم هم قصيدة كم لبركت يعني بركات الأصول فقه مسألة ندب أخويني وقول شاعري حماسيد بؤينتو كألي لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان ما بيتك إليا شيخ وسحق نأهد بزء بيت لبركة أحاو قصدي شاعر حماسكي همي لبركة لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان. إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذلوثة لانا. قوم إذا الشر أبدانا جذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. بو الشوازة خريج علم بو يعني أجر لمسألك يا بيتك وقصيدك إلى بركت ودرز كان شي هزار جار دوبارا كرتو. و لو كساني كتكرار علمي كإمام قفالي الشاشي رحمه الله لسرتي طلب علمه كاتب ويك من جار مختصري مزني خويني ويفرم رحمه الله جوازي من أكد لنيوان قوليتو كألي اختصرته واختصرته لأهلي خراسان جوازي من أكد لنيوان ضمير كان وفتح وضم كان فرقي أنتشي باشان شو أشيت السربان بردوام أم قول دوبارا كاتو بردوام أم ديري مختصري مزني دوبارا كاتو باشان كبو بياني هلاسي سيركا مسألة كي بيرتشوتو أشتو بولاي شيخكي خوي وبراسي نعم المعلم هو باشتج ما وصابو بيوت قربا من بيرمشوتو مسألة شنو يجيش دوبارا مكردوتو وتي بأميد مبا وبآقا مبا چونك اگر بردوام بي لسري صار لك عادة اما ابيت عادة بوتو وتاك التكراري علمت كل اتشس بي باشان شيخي
1: بي سراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دورو بريك.

ويتشيو بوهي تكرار علمه بوهي دوبارك نوي مسائل كان علمه لعلمك بوهي عزيزي من جرينج نبيلات لعلمه ببري جرينج نبيلات ببري يعني اما زانم شتيكي نفساني حزة لإنسانا خوشة بلاي فلان كتاب مطاو كرت بلان بروان بيبكم مسألة كأوني كفلان كتاب مطاو كرت مسألة كأوي كتو أو كتاب مطاو كرت شاني كتبه لو كتابة أتواني چي ببخشي لو كتابة يعني بيوزناك اگر تو حجرة كاني خو من بيني بيوزناك چن كز أبيني تحفي خويندو على تحفش من طاو كرت مغني خويندو علي فاشان لقال يا دانيشا عقيلة هيتش يعني عقيلة دنياني ها عقيلة بيقول الشيخ وسحاقي شيرازي الله ما تشي ناي ناس تحفة تحفة يخدو نازاني ولا ما كاني مذهب وكتوبة كاني مذهب هيتش نمي يجوي مذهب نعولي هر مسائلة كان مسائلة كان يجنازاني وتصوري مسائلة كان يجناك لنحوة توتاحزك يخوين دويتي فاشان كقصاءك طبعا يعني وضعك التكا بسريك أبوتشي لبروي همي أملا علما نيتي أملا علما طاو كرتني كتابة وكتابة كي طاو كرت طاو راك ما وصل قال يوم الطاقة تبني خينا ما بيخي نوصل قرن قوي طايك باشان تشير رودا صالان إلى 8 أفوتيني وبحسام كتابانا طاو أكا بلان ببلت شك همي ضبطي مسائل نيبالكو همي بريتيال طاو كرتني كتاب باشان أويان لدرجة كايان بيني أويان لدرجة كايان بيني بوشي لبروي تكرار علمناكن بل قراءكن بسر علما بشيخ كان مقدري علم وقيمتي علم لتدبراي ولو وردبو نوايا واصلا من قالتن بيدي لعلم باسي خير اخي انه وبكي يلا من زام شان ورقة بدقي اخي ما مش ديواني ايا تو تشندي لمسائل كانت اجي تو تشندي لمسائل كان زاني امامي سبوكي رحمه الله دوار لطبقات الشافعي طبعا طبقات الشافعي كبرى مشايخ كانوا كتبه ناكر الشافعي الشافعي بيو طبقات الشافعي كبرى نخن بيت يعني طبقات سبوكي طبقات فقهاء شافعي كان كباس كان ناكر الشافعي الشافعي بيو طبقات سبوكي نخن بيتو بس ترجمة إمامي أبو الحسن الكي هراسي كان هيك لا قرانا كان إمامي غزالي طبعا إمامي غزالي ست لبيه بنزور مشهور بون إمامي غزالي وإمام الكيهراسي وإمام خوافي وإمام حرمين وصف يكرد أن يفرمو أقرد ذاكرة خيانتهم لنا يفرمو الغزالي بحر مغدق وإلكيا نار تحرق والخوافي أسد يفتك يعني ناس ما قدرون كل حبنا إمام الحرمين وبلام يقينهم هيبم شو هذا وصف أنا كابلام لسر زارا وكان ذاكرة يارمتي من هذا إسم بمشي هذا وصف أنا كاب والحاصل محلي شاهدك أو طلب نجيب إمام الحرمين شيخ أبو الحسن الكي هراسي لما درس أبو لنيسابور درباري خوي وعليك أو مدرسة مع الحفتاب اللي كان يهبو وأقدر درس كم لبرك داعي أشو مسر هج بلي كانيك ودرس كم دوبارة أكردو وحوجر أم كردو وشم دوبارة أكردو يعني حفتة بلي كانبون حوجر دوبارة أكردو حوت كراتي حفتة تقريبا شوار صد ونود جارك همو مسأليك شوار صد ونود جار دوبارة أكردو انجابوه أوي كإمام حرمين بو شوازة وصفيك إمام قاضي العياض رحمه الله لا ترتيب المدارك كيا طبقات مالكة كان جرته لترجمة الشيخ كيخو إمام حافظي ابن عطية غرناطي رحمه الله كحوصت جار ختمي صحيح بخاري كردبو حوصت ختمي صحيح بخاري هبو وإمام السيوطي رحمه الله لمنهاج السوية أجرته لترجمة إمام نووي رحمة الله عليهما كإمام نووي لهن الكتاب كانيا نقليك كل وسيط إمام حجي غزالي لو كاتي هني العلماء كان زمني خوي منازع ينكر لواياك أو نقلي دروس تيانا وتغليط ينكر وبغلط ياندانا لو كاتي فرمي رحمه الله تنازعونني في الوسيط وقد طالعته 400 مرة أيا إيو منازعو كيش ما كيش في منا كان لوسيطة لكاتيكا تشوار صدجار ختم مكردوه وتشوار صدجار مطالع مكردوه يعني أما أقر ختمي إمامي النوابي ببو وسيط أبي ختمي بو إمامي كتبي أمي إمامي شافعي كان بي يعني ما نازع نبلم شيء جي إهلم بو خود ميشكت بتشم مذهبك أربعة برا بتشبو تشونك أربعة برا
بمشي وازع علماء رحمهم الله تكرار علميانا كر بوي أقش

بوعزة قعساء بوعزة برزك يعني عزتي قل سروا ونيك جنشني بيغمبران عليهم الصلاة والسلام كواتا مشايخة كانم صري مسألك بريتينيا لعددي كتابة كانت بلكو صري مسألك بريتيا لوي كآية تو مسائل كاني علم كتشن يدوبارا كيتو علم بريتيا لتكرار علم بريتيا لدوبارا كردنو وبدواي غريبي علم ما قري لكون علماء رحمهم الله لغريب رايا نكرت واتا ولا دير ركا كزني بسولة فلان كتابي دولنا بلكو علم بريتيا لو علميك بيستراوة وخلقي لسري روشتون وخلقي ايان زاني أما هي بريتيا العلم يعني زوريك لطلبة وأزاني علم بريتيا لوي من بتشم لكتابك هاديرك بياكم كسني بيني بي الراسي أنا خير علم بريتيا لوي أو شتب زاني كخلق يا زاني كالله خلق ما بسم علماء يعني أو علميك علمي محكمة أو علميك أصلي علمة أو علميك خلق بيستي بيتي يعني شان تلبق بيني أتشل حاشيك شوي نيشي ورد أدوزيته على أساس مشتاق أزانم لعلم خلقنا إزاني بلان برسيار إخيلي بك درباري معاملاتي كخلقي لك إيشو كارينا بي ويستي بيدي نايزاني لكاتيك علم بريتيا لوا علم بريتيا لو شتاك خلق أزاني وتا علماء أزاني وهو علم بو كأمتي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم بي ويستيان بيبو علم بريتيا لوا بو يسرتا أصل وايو علمان ضبطكي وتكرار أنكي ودوباري أنكي تو أجرنا ولكتب كان يسير تراجمة كأي مكان فقهاء عراق ابن شبرمة ومغيري ضبي وقعقع ابن يزيد شوان يعني اشتيك باس كان للشويان أزوار عجيبة كانوا يسمرون بالفقه سمريان بفقه أكل يعني الشوتشريان بفقه أكل يعني الشوان خلق داني شش شو ترى بتشيك على كافتريا داني شش سير يشتكى مجلس داني قصبة ملي قصبة ولي ردي أوان مسامري فقه يا نكر كانوا يسمرون بالفقه يعني الشوكة هات أي مكان فقه داني شتن دوين يجي عيشة مذاكري فقه يا نكر تكراري فقه يا نكر يعني أم مسألة عن دوبارا كر دوا باشان أم عالمة مسائل كان يود أو عالمة زيادة كيكر أو عالمة قيدة كيزاكر أم يعني غلطة كيكر وهمية شاك أكرايو بوشي هذا فربما لم يقوموا إلى نداء الفجر وأكراه هل نسنا وتاكو بانجي بياني يعني إلا بانجي عيشا ودوين ويجي جماعة عيشا داء نشتن تان ويجي بياني مسامريان بفقه أكر مسامريان بعلم أكر وتكرار علم يعني أكر برسي أكرا لشيخ أبو الحسن قابسي قيرواني مالكي رحمه الله درباري كسي كمدوني لبرا مدونة لفقه مالكا طبعا مدونة أما لأصل كاني مذهبي مالك يعني بيشتر بس ما كردو مدونة أسدي كوري فرات رحمه الله دي وشيروك مشهورة كي مدونة مسائل كاني مالك مدونة برساك الله شيخي والحسن قابسي قيرواني در باري مدونة ككسي مدوني مالكي لبرا آي أبو هي فتواب دا أويش فرموي إن ذاكر الشيوخ فيها وتفقه جاس وإن لم يذاكر فلا يفعل أجر أم علمي مذاكرة كردوة تكراري كردوة ولقى الشيوخة والتفقه تيا كردوة ومسائل كان يضبط كردوة بافتواي بيبدا أما أو نبي بانيدا يعني برسياري ليكا در باريكا سي كحفظي مدوني كردو يعني سرنج بحفظي كردو بلام سيري مقامي تكراري علم ومذاكري علم چنكا بجوري منع فتواي ليكري كأقر تكراري علمك ينكرد بي ومذاكري علمك ينكرد بي بوي مشايخ كان خلاصي قسان إيشي لأصل قرنجا كان علم كبيزاني بريتيا لويكا علم قرنجنيا كجماري كتابة كانت تيايا تشند بلكو بقرنج بريتيا لويكا آيا ضبط بو مسائل كاني أو فنة تشند كإدعاء إتقانيكي آيا تشند لمسائل كاني أزاني وأندازي زاني تو بو مسائل كاني فنك بأندازي تكراري تو يبو مسائل كاني بأندازي دوبارة كردنوية يبو مسائل كاني وقلش ينامي أي مكاني علماء رضي الله عنهم وطيب ثراهم باسمان كرد وضابطو بيوري أوي كمن بزان مسأليك أمن ضبطم كردو تكراري ناوي بريتيا لوي كلمسألك بيزاربي يعني أمن دأي زاني لي بيزاري يعني من نمونبوتو إهن مو نفريك بيناوي دايكي خوتت بيبلي طاقتت هي جويلي بقولين نخير شكو ناوي دايكي خود طلع يعني دا ايزانم وطلع بيزارم يعني بيزارم لو يفيرم كي ايزانم وهج مسألة لمسائل كان علم وكو اولي بيزار نبوي
حساب كجاري ضبط نكردو وبيوست بتكراري زياترة وشرفي تولى علمه بريتيا لتكراري علم نك بريتيا لجماري كتاب. طبعا من نالم جماري كتاب خرابة خيريتك بريتيا لضبط وبريتيا لتكرار نك بريتيا لكم جماري كتاب. أما أجر جماري كتاب كان يجزور تربية وتكرار دوان زياترة أما نور على نور. أما محلي ذم كردنك بريتيا لويك كتاب تزور بي بلان تكرارد بويا النبي ولو ويران تر بريتيا لوي كتاب الزور بي وأصلا يك ختمت بويا النبي. أنا كافي بهذا القدر الحمد لله رب العالمين.

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برزان خشويسان لخزمة كتابي نياب أذكار إمام النووي كي شكل كتاب زور نياب كانوا إما عسران لخزمة أم كتاب بيروزاء بن قيش نباسي آداب كاني مزقوت وآداب كاني مزقوت من باسكر أمرو يين سر بابتك كإمام باسكات أفرمي يشيك لو شتانيك ولا منكراتنا ومزقوتا أو أي إنسان شتيكي ونبو لنا ومزقوتا هاواري بوبكا يان أقرهاتو كرينو فروشني كلا مزقوتا هاواركاتو كرينو فروشتن بكات همو دنك برس كرنويك لمزقوتا من هي إتير إنسان دنك برس كاتو داوى خير لخلقك دنگ برس کاتو و شتی که لون بیدوزتو دنگ برس کاتو و شد بفروشه همو امان منهیات و منکراتی نام زگوتن بداخو علمم سالانه دوائی براسی سوریه کان آدابی نام زگوتی امان تک داد جاران حتی سوال کر ادبی که هبو اچود در و مزگوتو لسوچه که اوستاو اگر کم دنگی کشی برس کرداتو دنگی نا حتی نو حرامی مزگوت وزل ما خیرانو لدوائی نوجکان و هلسان و هاواریان اکردو عرفی منطقی امان جارگ لشیوان دن شیوان كيف كلا منكرات كاني نوم زجود وفي غمريان صلى الله عليه وآله وسلم إرشادي كردون ككسي دنجي برس كده وبو أوش تانا لما زجوتها إيه ما شون تصرفوا تعاملي لجلاب كين أفرمي للرواتك لصحيح مسلمة هاتوا لأبو هريرة رضي الله عنه خوي لبي في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي أجر جود لبو كيا لما زجوتها هواري أكل شتكي لون بو بو يبيدوزته من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد شتيكي ليون بوي هاوار بوك فلان اشتم ليون بوا على فليقل بلي لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا يخوا اوشت ندوزي توا كبدوايا أقري خابود نجر توا مادام هاوارك إلا مزقوتا مزقوت بوا ودان ننرا وكتو هاوار خير خير تيابكي لصحيح مسلمة لبوري دواهات ورزا ورحمة إخوائي لبي بياويك لمزقوتا هاواري أكد شتيكي ليون بوبو هاواري أكر أي وشترى سورة كم ونبوه كوالا كوية پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي لا وجدت يا أخوان ندوزي توا إنما بنيت المساجد لما بنيت له مزقود بوا دان داوتو هاواري شتي خوتي تيابكي مزقود بوا دان داوكا عبداتي وطاعتي وسجودي تيابري للرواياتي كترى لأبو هريرة وكا ترمذي بوما الروايتكا أفرمي بيغمر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي أقربيني تان كسي لمزقوتا شتي أفروج ياشتي أكري فقولوا لا أربح الله تجارتك في بلين خوا خير نينة نو أم تجارته قازان جيتيان نكي وإذا رأيتم من ينشد ضال فيه ضالة أقربيني تان كسي هواري أكرشتيكي ليون بوبو لمزقوتا بلين لا ردها الله عليك يا خوشتك ندوزيته أما لسنن بيغمري خويا صلى الله عليه وآله وسلم واردة شو كان مزقوت بو أم هاتو هاوارا نهاتو بويا أما آداب إسلام كإنسان إيمان دار أبي أم خالي بوردي أقاليب لما سائلي هاوار كردنو بانقواس كردنو قيرا خير كردنو كرينو فروشتو مزقوت هي أمانا نية مزقوت آدابي تايبتي خوي هي هر منكر لمزقوتها سبحان الله يعني منكرات زور لمزقوتا قنجة برزة كان بتايبتي مسائل موبايلتا لمزقوتا زور أبي أقالي مزقوت آدابي تايبتي خوي هي بو أونهاتو توبي سيري فليم يبكي سيري فيسبوك كتبكي ليرا كات زورا همو عمرت فوتابا شاشو ليه قربا لمزقوتا عبادتي وطاعتي بكري بو إنساني ما دار أبي زور أقالي لآدابي نو مزقوت أهم زانا لآدابي مزقوت إنسان لا أدا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كان برحم كشي كابره هاواركا وشترى سوركم وشترى سوركم لا وجد يا أخوان نيدوزيتو باشا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دعاي ليكا كان نيدوزيتو أو شوانا شواني أوانيا هموشتيا موقعي خوي مزقوت قداستي تايبتي خوي هي أبي قداستكي بارز رابد هركس الشعر لمزقوت أبلي إمام النووي أفرمي يشكل الدعاء كاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أويك إنسان أقر شعري كيوت لمزقوتا شعرك باسي مدحي إسلام نبو باسي زهد نبو باسي مكارم أخلاق وأمانة نبو هاش شعري كي تريو لمزقوتا إتر باسي قومك إخوية كر باسي هرشتي كي كر
وطنيتي أكر حاجت لو بابتانا شعري كيوت كبيوز نبو بشعائر الدين وشعائر الإسلام وبيغمر جان صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي أكر بينيتان كسك شعري أود لمزقوتا بيبلن فضل الله فاك فضل الله فاك فضل الله فاك سيجر بيبلن بلن ك كأنما خوا دمد بشكيني خوا لدمو زمانت بخا أم دعاء بران بري بكن أو كسي كوا اشتيق الله إلى مزقوتا كربطي بمزقوتا ونيو بي واسميا بمزقوتا دواما لزاتي باشي پروردگار حرمتو حياة بمزقوتا كان من بجرته وخوايا داوال في أكين بناوي جوان بصفتي برزة باسمي عظمت هيبتنا مزقوتا كان من باريز راوكا يا أكرم الأكرمين خوايا داوال في أكين لنوري أم كتابة وأم فرمايشتاني بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم نور دار من كا خومن معلوم نالمان ولات نشتمان من امتك في غمريان صلى الله عليه واله وسلم بمكتب النور دارك يا اكرم الاكرمين خواجان ام فرماشتاني كلا خزبتي انا ابين كلا زمان الشيرين في غمري خوا صلى الله عليه واله وسلم درچون هم بكرت شراي قركان مانو لمن خوش بي اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيزان وبرزان صلاي خواي قورتان لسربيت خواي قورا أو دانشنمان بكاتا دانشني خيرو علمو مذاكرو أو أنا بإذن خواي قورا إن شاء الله تعالى. أورو هندك هندك درس وانا لبسرهاتي حضرتي صالح باسكن سلامي خواي للسربي بسرها يعني واني پروردي زور گرنگ برساركي اساسي شتي دايا معجزي حضرتي صالح تبو مثلا مهر جمال ابي ك لناو بردي حشتري شي دروس كربه خو بفرخه وهات داري بس لمي جا كابراي كي مصرين وسرك لا يعني 50 سال في شي استا قسيله سر او هبو امامي رازيش قسيله سر هبو دين باسي اوه يكين آيا تاسند او معجزة راستا يا معجزة دي كبوينة او ان شاء الله فيك وباسكين. طبعا حضرتي صالح لبو قوم جهاد بيان دا قد قومي ثمود. قومي ثمود عربي عاربة بون زنابت الزانن اما دونه عارب ما انهيا عربي عاربة ما انهيا عربي مستعربة يان متعربش ما انهيا عربي عاربة بو كسانا اقوت ريه هل لبن رد عرب بوينة عربي مستعربة يان متعربة لبن الردة عرب نبوينا بس كوتنا منطقة عربي دواوي لهاتي وشي عربان قسيان كردية وبزماني وان قسيان كردية السلون من حزرتي إسماعيل سلامي خواهي لسربي في غنبري ما صلى الله عليه وسلم أوانا عربي عارب نينا يعني عربي أصلي نينا عربي مستعربنا دواي بوينا عرب بلام قومي ثمود كحزرتي صالح يان لبوهاد أوانا عربي عارب بون أوانا دا أنشتن لشوينة شي علماء هندك دفرمون بيدا قوتري حجر دكوت بين حجاز وشام لكنارة وكنارة وكاني درياي سور أو أنا كاتي قوم عاد لا سوينوي هو بلا محاضرة فيش ترباس ما كرد لذيوان دانشتينا خلك شيء بهمان شيء وزيرك بوينا مثلا أواني شوينا وارناسي إيش لذيوانا كندلن أوانا خوين دنيا هبوا زانيني هبوا بازرگاني كرديا راوي كرديا زراعتي كرديا أجل داري كرديا بتابتی لبواری تری و میوجو آوانه خلق چی زور کارامه و زیرک بوینه خوای گوره حضرت بس بداخه و لگر اوش آوانه تیانه کرده بتیانه پرست خوای گوره حضرتی صالح یان لعنه دی یکم درس اما لحضرتی صالح فیره بین خوای گوره ده فرمه مثلا اخاهم صالح یعنی آوان قومه چی بتپرز بون حضرتی صالحیش پیغمبر بو خوای گوره ده فرمه برايوان كحضرتي صالح او مان لبو ناردن زي علماء دا فرمون درسي كي زور قوري تيدا لبو همو اواني دياني ونصيحتي خلشي بكنو ببن داعي بان خواز بران برد هر سنده كسي كي رقو هر سنده كسي كي حاشا تنبي دبيئتو هميشا بزماني براقص بكي بكو برا تعامل بكي يعني اوان هر سنده اخوان اخواستا بران برد او بن اتو دبي سوزو عاطفي خوت لبيرنتي سن كدواتار اتو دلت بوان د سوتيتو دزاني اوان لسريه كي غلط اند تبي هدايت يام بدي هدايتي شوشي لغا قسي نرم ديت لقر قسي هرشو زويندانو اوانا نايتن زاكا هاد اوانا دانشتن حضرتي صالح تسوناويان دوسي اشتي كرد يكمشد حضرتي صالح لشتي اساسي دستي بيكر نكشتي لاوشي يعني يكلا مشكلة كاني متيا مثلا زال الدنيا يان لقيامت لدعوي قسي كان همیش دمانی ولشتی لع و کیو دست پیا بکنیم. بداخه و حتی یعنی لیتان شرمو اگر دقت داری دقت آن داری خطابی بشه چی ایمش؟ آوانی بنای بان خواز دین و آوان خسی کن. یعنی خطاب کان هندی لع و کینا هنده تمرکز لقضی ایمانو گرانی فکری نکن. شتی لع و کی کاریگری کی لع و کی هیا؟ بلام شتی اساسی کاریگری دریش خاین و اساسی بزدیالیت. لبر هندی حضرتی صالح بر لوی بریلون و جان ناکن بر لوی بریلو فلانی ناکن اصل که ام ببیر دینی تو د فرمی لبیر تان نتی خوای گوره انگوی کردی ته زینشین ک گوت زینشین گوره تر لوی تو برین و جان ناکی سو کنو یش کردن اتو تنها ارکه که هستی پی اکی بلام اگر گوتی اتو زینشینی خوای اتو لزی و را اصل چی اتو مروه کی آساینی اتو بونوره کی آساینی خوا اتو حل بشاده به زینشین او زاره د فرمی كباسي زينشنيان لوكا نقطي دوام أركي زينشنيش باسكا هذا فرميسه هو أنشأكم من الأرض خواهي قوري ايوه لسر أو زاوية دروس كرديا واستعمركم فيها ايوه شي كرديتا اوي كبتوانن أو زاوية تلي بكني آودان بكنوا كواتا ايش ينقو آودان كرنوا كأود دس بيكرد
1: هەموو ئەو شتانەی کە بۆنی تێکدان وێرانکردن و شلەژانی لێدێت دەبێت ئەو مرۆڤە لە دری خۆی لە هەستی خۆی بباتە دەرێ تەنها ئەو شتانە بێڵیتەوە کە ئاوەدانکردنەوەنە ئەگەر بشتانەوێ فعلەن زێنشینی خوا بن فعلەن ئیشتان ئاوەدانی بی بەڕاستی دەبێت لۆ خوای بگەڕێنەوە چونکە ئەگەر خوا لە قەزیە مێشک و ئەوانە دانەما مرۆڤ هەموو وازهێنانەی کاتیە لەبەر هەندێ دەفەرمێ فەستەغفیڕوهو ثم ئەتوبو ئیلەیه پاشی ئەوەی ئەوەی بەبیرهێنانەوە شتێکی دیکەشەکە دەفەرمی چاوێکیش بە ڕابردوودا بخشێرن لەبیرتان نەچی پێشینگ و خەڵکێکی دیکە هەبووە ئەو خەڵکە لە دینی خوا و لە ڕێبازی خوا و لە ئاوەدانی لایدایە معقول نییە ئەتوو بە شوێنەواری واندا بڕۆی ئاسەواری وان بزانی بە هەمان شێوە پەند و عیبرەتیشان لێ وەرنەگری دەزانی ئەوە گەورەترین مشکیلی مرۆڤ تێکەوی مەسەڵ ئێستا ئەمە هەریەکە دانیشین 10 ساڵی پێش ئێستا تەماشی بکە دەزانین چەند نەوعە مرۆڤێک هەبوون چەند نەوعە هەڵەی گەورەیان کرد دوایش دەرەنجامی زۆر قورسی بوو جا لە ڕووی کۆمەڵایەتی لە ڕووی سیاسی لە ڕووی ئابووری لە ڕووی شەخسی کە چی دێین بەبێ ئەوەی هەست بەخۆ بکەین هەمان ڕێچکە و هەمان ئاکار و هەمان سیفاتی وانی نەگرینە بەر لەبەر هەندێ فەرمووی وەذکوڕوا ئذ جەعەلەکم خولەفاء من بەعد عادن هەندك زرن عين لشويني عادي دانش تبقى أوي قبيلة عادي لي دابو وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا حتى آخر دسي تدوي أو زارك نصيحتي كردن طبعا خلقك بدوبش خواهي قبر دفرمي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون بون دو فريق بلام برام بريك راوستان زالوش قرآن بعربية شهن ورد عبزيا هذا فرمي فريقان دو أو بمثنى هنايا دواء لدو إذا فرمي يختصمون بجمعي هنايا مثلا أتوري ظاهرا دبي قد باي فريقان يختصمان بلام لو يكر ديته أو أنا بشويش قشتي بوين دو قرو بلام كده كون دجمن كاريه آيا دو كز برام بريك يعني همو برام بريك ابنوا طبعا همو برام بريك ابنوا لبر هندي قرآن لبر أوي لروي فكرية ودو قروبن بلام لبر أوي لكاتي برانقار بنيوك دبن زور لحالتي برا دو توزيعكي بمثناي هنايا لحالتي برانقار يقبونوا بجمعي هنايا لبر هندي حرو شيء في قرآن تماشاكي حتى فتحو كسرشي بمعنايك داندرايا كبون دو قروب طبعا دو قروب كان أوي ميجوي حق وباطل بخويني تواضح ونيا خلق شي ظالم واستمكار ودنيا فرست هيا خلق چی خواناس و حقویست و دوش هیا همیشه کدبن دو گروپ گروپ خراپکا او کسانن که ظالم و استمکار و خراپیان رو خلق شوی گروپ باشه که اوان شوین پیغمبرانه کون اوانن که آمادن قربانی و به همشتی که خویان بدن ها قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه ها ظالم و استمکار کان ایمانی نهینا یا خلق غريبة كإيماني هنا يا أو دارش دريان رانا وسدرين أزان صالح دري أمن بيغمبر من للاين خواه وهاتما قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون ضعفا كان تيان قد تان أو بيامي حضرتي صالح هنا أما بالروامان بيها يا قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون أو إيو إيمان تان بيها يا إما إيمان من بيانيا كواتا دو قروب خلقيش دنيا پرست خلقيشش حقويست دنيا پرست اواني ظالم استمكارن طبعا بدوا حقينا اكون خلقي كي حقويستو اوانش بدوا پیغمبران اكون ليره خطيه كم يوم بكار هنا خطيه دو مشتشي دي كاكن برام برحزر يا كم زال شون كوتاني دس بيكن او زار الرو اكن حزرتي الصالح تماشي لسن نقطه كي حساس دس بيكن دبي انسان وريابي بس خطه كي لودن اواني دي انا ولا خشتد ببن ليك ختي لوت ناين بس بس نوعي لودن یک لوشتانی که بداخ و زور زاره اوانی اهل دینش انتی اکون مسئله پیدا هل گوتنی مثلا امن ریم والله اتو ما مستا ما شاء الله تارد خوشن ما مستا دنگت خوشه لقرآنی ما مستا والله اتو ها او های امن آگام لینیا بوق سانه طبعا اوانی تشجیع جدایا او خلق شی باشه لو تشجیعی واکا خواه خیر امنوس او تواوا مثلا اما دبی کو خلق شی خرابکاری تشجیعی کا دبی تاکا کارانی تشجیعی بکن بس نا تکتی آمانزی اویا ایش ربا رگای چی خراب شانی تو دا راست و خلود بی اتو قبولت نیا یکم زرده بشان و بالی تو هرره بکرده وکانی تو هللی دوازار لپش ایره دیوی اتو فکر که دو بدزید اها چیان گوت حضرت صالح قد کنت فینا مرجوان قبل هذا کرا پیشی الو اتو هاب که اخو اما زور امید من بتو بو أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب؟ معقول نيا دي استا داوامان لأكي واز لوي بينن كداكو بابي إما ديان پرست كلوي عن كرت أو زاري بخوشي لوي حاتن كزانيان أواز نايني كومالك ريدي كيان قرتبر قما يان بيه كرت قوتان أتو دروزني قوتان معقولة كسيك ببيتيا پيغمبر مروفيش بي دواي قوتان أتو والله هر سحرت لي كرايا كزانيان أو هر واز نايني قوتان در راس اگر راس دكي نشانه يكمان لو بينا باس أو نختمة لاني شارك اخويا قالوا ده فرميته ان مرسل الناقه فتنه لهم اما حشتريش دنيرين تا تاقيان بكينه وكو معجزه فارتقبهم واصطبر تعوديريان بكو صبر حبيب زانه سر ادا ونبئهم ان الماء قسمه بينهم حواليان بده بري اواك دبي دابش بكري اوي اود اواي روشلو وانا حشترك لينا اخواتوا روشش تايبتك بحشتركي نابي اوان لي بخونوا كل شرب محتضر زعو مثلا معجزة كتبو طبعا سير رأيه زورن بس رئيس ركي سينا هندك دارين معجزة كأوبو لبردي حشترك هات داري هندش دالين نا معجزة كأوبو حشترك آسايبو بلام لبر اوي خواهي قورا كردية معجزة او حشترا روش داد بطني اوي خواردو او روجه اوی خواردو وکو معجزه او پیغمبری او اندبرک دکوت شیرکی بای احمو او دانی کر حمو شیدان لورګرتو بشیدو روجه انا کرد ببی او پیوستم به یک دوشین یک شتدی کبی هندش درنا معجزه کلویبو او روجه حشترک دت وسر اوی هرچی حیوانات او اجل نزیش اوی ناکوتو چی هان لهمان زیکترا اوانی پسپور شار زانه درې دورترینیان او یک دلیل بردی هاتی تدری دري لبر أوي نلا قرآني نلا حديثي يك إشارتي شدسناكوي بري معجزي حزرتي صالح أوبو لناو بردي أو حشترهاتها دري حتى آياتكش بجيريد وكيدك أكا ها آياتك دا فرمي إما حشترشان لو دنيري وكو امتحان أن الماء قسمة بينهم ها آوك دابش لبين هردوش جان كواتا معجزكا بيواندي بآوكي وهيا نقب ويداخو لبردي هاتي تدري عنا ذا اما وين قد بوين قد بي كهيز دقيق قرآن نبي وهيز دقيق صحيح نبي وهيز إشارة يشيش نبي لبرهن دي أماناتوان بلين أو رأيان بقوته أو أنا أو زار حزرتي نوح صالح عفن هاتناويان فرمي كوري باشبن أو معجزكتان لو هاتيا هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله لقرن باغل خلو خلو عرض إخواي بلا وريتن ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم هاتا إساب نرمي نصحتي أناك أو زاري حشداري أنا داتي دستي لبونا بن بخرابة دستي لبن عذابي كي سخد ديت سرطان باشي هنجي أوان برويان نهينا دستيان با آوداني وخواه پرستي وعدالتي نكرد بقرب بيه سوانوا يعني كا او گوتی بتی ما پرستن فلانی مکان فلانی مکان فلانی مکان بلام تمرکز سره کی له سرڅبو فرمو دست لبو او حشترین بن اوان وکو گما پی کردن او اهانه پی کردن رګ دستان لبو حشتره کی برسیان کرده څنګه سګبون نو کسبون اوانا هش کسبون نو کسبون یک چیشان دست نشان کړ طبعا اوانه مزریم سره کی بون یک چیشان که خزم کس زور بون لو یوګه تاوانه کش بکاتن کس نتوانی دستی لوبا او شان بانکر گیش نه یک فعقروها حشتركيان كشتو ذا فعقروها علماء دفرمون فعقروا الناقة ما بس أولين الراس كشتيانوا هربزين دي هر تسار بليان ليكردوا يعني وين رأي أوي إيمانيان نهينا إيهانشيان بتكر ببيغنبري إخوة وبمعجزي بيغنبري إخوة دواج بمنتيانغو ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين دا قر راسك يأتو بيغنبري أو هرشو قرشان إلى ما كي بابين خواهی گوره ده فرمی او زار حضرت صالح پی گوتن حتی سی روژان برون لوخو لمار دانشن با کیفی خوتان را بیرن پاشی سی روژان او زا عذابه کتان لوده داری پاشی سی روژان حورت رشقیق بوملرزق برکانک هات خواهی گوره ده فرمی و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى یعنی بداخوه ده فرمی ثمود ایمار راس ما پشاندن بلان بداخوه اوان شعری تاو تاریکیان حل بجار لزیاتی هدایتی کار ساعت مثلا خواهی گوره ری هدایت پشانه دا اتو ری چویروری و ری خرابکاری حل بجاری او زاد دفرمی بوملرزه یکیان اوک هاد زا قرآن بسی نوع ناوی هنه زارش دفرمی الصیحه یعنی دنگشی گوره زارش ده فرمي أول سورة حجر زارش ده فرمي الرجفة لسورة أعراف يعني الدنيا الأرزان زارش ده فرمي الصاعقة يعني جيشكر درين لو درين دنگك حد لبرهندي بيقوتي صيحات سنك دنگكي زعر بقوات بو پیشي أقوتي الرجفة داري حمو دنيا الأرزان پیشي أقوتي الصاعقة داري حمو جيش بون پاشنج خواهي قوله ده فرمي بلام إيمان دكا إيمان داركان من رزقار کردن آخر قسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگه صحابان به وی داسو زی او قومی لیله ناوسوینه فرموی بشوینی ستمکاران دامرون اوانی ظلم یان لخو کردو توشی بلا مصیبت بون فرموی اگر به ویش دار رویشتن چاوتان لخو بی چوکا بشه وان بچن همان بلاتان بسر دادید اگر به وی داتون بگریان و به وی دابرون زا او زاد داری پیغمبر صلی الله علیه و سلم قنع رأسه ها شتشوشی قناعی وشی باسشی لسری خونه او زاد داری پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخیلی به وی داتی فرید يعني ما بس في غمر صاوس الماء وسيء خو أوان رويشتن يعني ها أوان رويشتن بلام عبرتك اللي إيما يا دبي تاومان عقداري خوبين أو هلاني أوان تيا كوتن أما ميشي خوماني اللي داب خين أو هلاني أوان تيا كوتن أما تاوماني اللي تاريخ بخين روناكاي ببينين أجن أو تارا نسي بسروان هاد راست وكو بلا بسر همان دانايسو كدعاي في غمر صاوس الماء بلام دلنياب شوازي أو بزور كاني ديكا بس ارحمو ما عندي اخواي قول رحمو لك ما بباريزيو لقاو بيغمبرنا زاران ان شاء الله حشر ما بكاتن اخواي قول دور ما كلا بلا مصيبتنا خوشيو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خشكاني بريس بران يا عزيز روشوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنو نبن طاعتي أم رشتان قبول به فاي قولا إن شاء الله لرزي بخت وركاني مانجي رمزان حساب تانكا فياويكي أعرابي ودشتكي لزانايك وعالميكي قولي برسي وتي أوا أقر مردين كي لبيتين ومحاسبة مانكا أو يجوتي خوا وتي فزنا ورب الكعبة دو الله بردو معنا تهوصل فرازين خلطة النبي ما دم خوالي بيتي وما ليكا ومحاسبة معناكا سوين بخواها مما بردو معنا تو إن شاء الله بختوري إن شاء الله روجي قامر لخزمتي خوايا سر من برزبه بختوري بين وطيبتي مجلسان من كدوين يجد تراويحة كان داني شينو قيب فرمائش تكاني خواه بيغمرين إن شاء الله تي بختوري سر برزبين لروجي قيامت لا زنجیر باسکانی باسی گناه گورکان گشتی نباسی غش و فعل و سختکاری سه دو تار من لباس کردو ام شویج لخزمتانا و تاری کتایی باسکین انشاءالله جگه رزامنی خواو سود و استفاده اوی برازی شوه بشتی اخیر و کتایی لباسی غش و فعل باسی غش و فعل و سختکاری دا صلاح دارکین لرعیت و ملتکانی خویان اما باش کی گرنگ ل غش ول فیل چونک ل فرمودکان پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشاره کی پکراو با سکراو هر کاته د صلاداری ولات و اجتماع و مسئولکان فیل یانکر ساختکار بون غش یانکر ل ملتکان یان او بر غضب خواک ون ل دنیا و ل قیامت و بوکار و کردوا ناشیل نو چوتش یان ملتکان یان فوتینو توشي هالديري أكانو قضيي ملتا كشيان أخانا جير برسيارو أو ملتا ناحويتا ويسرا حل خويناكا شنك برسي فاسد وفاجيري هيا دسباكو أمينين. لفرمودي صحيحة بيغمر من صلى الله عليه وسلم فرميتي ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا أدخله الله النار. لحديث كتراء فرمي إلا حرم الله عليه الجنة. دفرمي هركس إخوائي قوله سبحانه وتعالى مجموعي لعبدكاني إخوائي كشتا جيردستي أو أوي كردا بربرسو مسؤوليا بلا مسؤوليتي وبرا قوريك باشي نكردن كاتي كمرت غشي كربي لملتكي لوانيك لجردستي أوابون إلا خواي قورا إخات جهنم بهشتي لسال حرام كردو. أما فرمودي في غمري صادق الأمينة صلى الله عليه وسلم كباسي غشي لصلاة دارك لرعية ملتكان بويا أمير خليفة مسؤول دين داركان زور لأخوات رساون لحقوق عباد بندكان إخوة تنانت في غمر خوش ويسمان صلى الله عليه وسلم لو ترساو حقي خلقي لابه سيتشوار روش بيجوي وفاتك شون جير بالي هنا نمزقو ويكر دا خلقكو فرمي خلقينا كي هيا يكس هيا حقي كي لامن بي كل أزيتك مدابي بيجوي بقرمو بلا خوابا بحقك بم صحابي هل ساوتي من يا رسول الله حكاشا وتي من حقك ملاته وتي فرمو با حقك أبما وتي والله روشك يعني لريزة وستاضي شلاقك البيبو شلاقك التياشا ببشتما وتي وراء أو بشتما ليبرا صحابا مدس يعني كربا كريا تي توي ما أديني بس كاري وامكا وتي برا والله حقي خوة ملاي في غمرا بس يا رسول الله من بشتم رود بو أبيت واش بشت رود كي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم الرداء كي لا دا بشتي مباركي دركو موري بيغمرايتي لنا شاني بو تاشد دسي دمي بردو موركي ماشكلو ناو بشتي بيغمري صلى الله عليه وسلم ماشكل
في حزم كر آخرين شتغلم حياته كدمم ليه كوي بيستي مبارك في غمر به في غمر خاص صلى الله عليه وسلم لبغى له أخوائي جوار لي خوشبو عادل ترين ودات بربيتين مرو في سرزوي و أم في غمر لحق خلق ترساوة لما في خلق ترساوة فرمي كي حق لا ما في جوي برمو وقيامة ولا إخوان بابي بدمو لبر أخوائي جوار سبحانه وتعالى هر كسيكي كرد با دا صلاة دارو مجموعي خلق لجد سي أوابون اگر دکس بن، اگر دایره یک بیه، اگر وزیر یک بیه، اگر سرکو مار بیه، اگر سرکی حکومت بیه، هم ملت رعیتی اول. اگر خشکیان لبکا، خواب هشکی لسر حرام کلی خات جهنم، و نصی صحیحی پی صریح و صحیحی فرمودی پی غمی قصر لازم. غشی دا صلات دار کرتکینو لدوشتا. غشی دا صلات دار لملتکی خوی لدوشتا کرتی اکینو یکم. او وقتا او برپرسته برپرسته که غشاش و فیالکر و ساختکار لبیلتی اگر اداره و بره و بردن و سیاستی او ببیته های تیکچونی گزران و آبوری خلق خلق لجر سای حکم و دا صلاتی او برسی به و ما فی خوی ور نگره او برپرسته که غشاش برام فرموده ای پیغمبر اکبر صلی الله علیه و سلم وقتا که اداره و بره و بردن و سیاستی او ببیته های تجویع وته هوی برسی کردنو و برنامه پلان کی عادلانه نه به بو توزیع ثروتی و سامان اولاد بسر ملتکیا بلا ملګل او شاع خو یانو خزم کسو حزب د صلات و حاشیه و زبانی خو یان لو پری جیانی شاهانه ابجنو لا حشیان کم نه اما مسؤول غش عاشکان امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم كسياسة إدارية بوشيوية بوشيوية في الله في غمصر كأوان مسؤول لملة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هموتان شوانا قشتشتان مسؤول لويك لبردستان آيا تولى مالو شواني من علاكانتي أقل الزائع من خوالي قبولناك تولى دائرة كيا مسؤول لموظفك علي بردست الزائع يعني كي خوالي قبولناك بردي الخوادن والرشوة والفساد والقنقلي لدائره كي تويا هبه خوالا قبولناك اگر خوش طريق بي خود ملعوني لبرا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بويك اخوش اسمع فرميتي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت بوخرابي وتاوان باري ونقبتي إنسانك أو النبسة أو كسانا ناوميتك كشاورواني دسي أول چاروانی دستی تو یا پاری بو پیاکی منالک لفظ مالو دانشی کسب نکن. چاروانی دستی تو یا ایشی بو که ایش نکن. چاروانی دستی تو یا موچی بیتی نای دیتی. چاروانی دستی تو یا دسال مقاولاتی کرو پاره کی لا تسلف کی نای دی. پاری خسته خانون خوش خانه کانه خوی نای دی. کف آبی مری اسم من انجام میکنم. رسوایی و شورایی و عیبانیه. بود دسال دارانی ولاتک. خستخانه و نخوشخانه کانیان درمانی تیانه به خویشیان به ملاعین شو روش دزی و چطهی و قاسخشی تیبکن تو خواه اما امر راسته کفا بالمرئی نخوش لو خستخانه چاوروانی دستی توی درمانی و دابین کهی لقوتی امیلتا کریچی چاوروانه پاکروی شو روش حمالی و کناسی اکا تقاعده موچخوری که دامه و چل سال سی سال چل سال خزمتی کردوه شاورواني اوه تو موچه اكي دو خصا هزاري بيته اشتان عيده ته كفى بالمرء اثمن ان يضيع من يقوت اوه كا شاورواني دستي توه بوه كا پیغمبر من فرميتي صلى الله عليه وسلم خرابترين اوانن جا وقت غشاشو في الوازن كسياسات و اداره عن ببيته هوي برسي كدني خلقو توزيعنا كدني ثروتو زود دول منبوني دزو جدو جردو انسان قاچاقشي خلقي هجارو ما خوان ما فيش أنفال كراو شهيدو كيميا بارا كراو ما في نبيو هذا ودى صلاتي بي منصي وزيرك القريتو بويكا أودى صلاة داراني كوا خايقورا ملتيك خات جردسيان واجبي سرشان يعني هولي تواوي خويان بن بيغمركم يا صلى الله عليه وسلم وجهد كان سوال كان نخون إسراحد نكن بوي ملتك يعني إسراحد بي
لعام الرمادا وصالي كوابر سيتي داكوت عمر يقري خطاب زيت وناني رغنا بهيش نافا في استكيل كابو بإسقانة كانية في أنا هو قربان خو أو نان هي مردني تو يعني مردني أمة الإسلام ولا يبكين الإسلام على موت عمر باش تو باش تكي باش ناخوي أي باش من شون أمير يا كم ملة كم رسم بخونتير أو خشاجنيه كاتك أمري هيش شي بناونيه كاتك أمري مالي خلق لقردني يعني اختلاسي نكردوا دس بيز نبوا دبر أوا أفرمي أبي جهدي خوي همو زحمت يبك يا شيخ نو شو نخنيبك بوي ملتكي لبرسيتي ولا كم درامتي رزقابك فمن من استرعاه الله رعيتنا هرك سخوا كدي برسي برسو مسؤولي ملتك ثم لم يجتهد لهم ولم ينصحهم انجا هولي نيا ابو بخت وريان هولي نيا بوي موشيان لكات خويا نباتي هولي نيا ابو اويك شو مشكله كان الحلكا هولي نيا بوي بخت وريان كا إلا لم يدخل معهم الجنة. يا غمار فهمي أنا شنا بهش بس أم جيه من أبو جهنم. خواك ملة مظلومة كي أبات بهش أو هات جهنم قافنا مام. بو شك هولي خوي ندا. أجا جهدي خوي بك هولي خوي بك تقلا أم لا أولاك كابوي ملة كي برسينا به. شو روح بيت دارو بشتا دائرة كان قندلين يالي. أو يجزيك الشاوي دارينا دوك دوك أزوكا بفتوى والله بياوي كي أراني أم قصيبو من قراوة زنازم چنك راستا لدمي خوي بيسن وتي لسردمي حمر رزا لسردمي رزاشا بهلوي باوكي حمر رزاشا باوكي حمر رزاشا وتي بيسرا كنانوايك نازانم قرانيكي أو كاتشتيكي زور كمي زاكر مو لسر نانكي وبنككي كم كدوه وتي بيانيكي عن خوي خوي قوري أشياء تحقيقي أكاك سير أكاك فعلا وايا قنك كيف تشوك هي هذي لكي وشتيكي شي زيادة اللي خلق ورق دي وتي والله العظيم خسية نوركي خويه أو أبو بدرس وفن بو أهد شي غشاش وفي الوازك قولي خلقي أبري لتنوركي خويا سوتان هركاتي أو هولي خوي ناب ومن لد بختور بي غشي لمن لتكي في غمر النبي صلى الله عليه وسلم أجر مد أعوى بغشاشي في البازي قايد ربهشتي لسر حلامك مويكا في غمر النبي صلى الله عليه وسلم دعائي كردوا لو كسوبر برساني أبنى بلا بوملك باري خلق قرسك آساني لسر خلق ناكر بل كل لسجي سياسة إداري أو أنا خلق أسوسيته خلق لخوي ورسه به فرمي اللهم من دعائي في غمر صلى الله عليه وسلم ملايه أو نريشيه يقع أبو جبيا وسخوا والله قيم له لهم ذكر كان العالم يكان شباس ينكر عليه أجل سروكو د صلاة داري ولات لسر تلفزيون ببرشاوي خلقوا نيم ساعة زينايك نابي كز زميبك شكولي أمره بخواء وقصي أول نابي كز معارضيك شكولي أمره شكولي أمره كام يا ولي أمره أو يتشتبي أو يدزبي أو يخيان الكاربي أو يبرواي بأخواني بس وش دي بأخوانا با كاما ويكافر من اللهم في غمى صلى الله عليه وسلم خواي فرورد قال من ولي من أمر أمتي شيئا هركس كاريكي وظيفيكي أم أمتي مني ورقر في غمى صلى الله عليه وسلم فشق عليهم فشقق عليه أقر أو قران باريكي قران ببسريانه زحمتي بو بيشنان أزيتي كردن زحمتي دان نارحتي كردن يا ربي إخوائي توج نارحتي كي فاشقق عليه أما فرمو دي بيغمار صلى الله عليه وسلم دورا والله لم ولاتي إيما يا كاسبني ورزنا بلقيان لدو كان ناريكي بشكولو حتى تاجريكي قورا أمنا برتيلو أمنا خوك كردن بشريكو أمنا رسوماتو أمنا الزريبو أمنا باري قطعو أمنا لخلق غسيانا هر عالم لقيان يخوي ورزمو أما باري أو باري كارباو بي أو بير كانوا كاكا أما بملتك ناري تولي صد هزار موشي إيه تبس يا مغزاري أفرمي فشقق علي توش خوايا قرسي كي لسري خوايا توش دوامي لي أما بي غمر النصر ومن ولي من أمر أمتي شيئا هر كسيكي كاريكي أمتي مني ورقر فرافق بهم ننمونيان بولا قليانا خوش بزراني كردن إسراحات من لجي سايا فرفق به خواه توش نرمونيان بيلا قليا خواه توش توفيقي بي سريخي معملي ببزيخو لقلاك اما فرمو دي بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم فارفق به
بو يكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاي ليكردون دعاي اوش باسي سزاي سخت يعني تال روش قيامته أفرمي خوش ريسان ما من أمير عشرة إلا جيء به يوم القيامة أميري دكزبي أتيانن لروج قيامته مسؤولي دكزبي أتيانن لروج قيامته يغمص صلى الله عليه وسلم مغلولة يداه في عنقه فمن حد دستي عن بس بمليو أو دستكاني بس بمليو أي يعني بو بردم محكمة خواش كأمير بو مسؤول بو أفرمي كهنا أنا بردم داد جاي خوا أطلقه الحق وعدله أجر حق بيجبو بي إيشي بريكو بيكي كربي داد جرو داد فلور بو بي عدالة ذات فروري ده سكان يكاتهو سربرز وقت وربه أجر وانبو يوبقو أي كاب قرى ظلم مستمكي هر أعوى بو دس بسرعي بمليوا أي خنا جهنم فاقنا ماما لبروا غشتي ده صلاة دار للرعيات بريتيا لوا بزناني خلق جس ساي أو خراب بي أسودنا بن وغزبا لحياة جياني خوان أو وضعي ملة مسلمان كان بدد صلاة دار كاني أنا أوهم سروة سامعنا أنت سبحان الله ولا مسلمان كان بل في السكان عبرة دور ناقرا عبرة عبرة دور ناقرا بوشي عبرة دور ناقرا هواني كمال سروة ساماني ملتيا يعني اختلاس كردو برديانا دروا ببرشاويا يعني وكسقوط يان يعني كر مالا كان يان يعني ليساندنا وكزي سفادي لنا كر وكو تشتح حسابوت قذافي مرشن يفاري لدرو حسني مبارك 7 مليار لدرو زين العابدين بن علي 7 مليار لدرو دوائي كاتك روخان سودي شيال لدرو عبرت ورغرتن لكساني تزور غرينغا بلام لولاتاني يما خلق عبرت ورناكلي دوهمين شت كبريتي لا غشي د صلاه دار لرعيه لملت بريتي لشي بريتيا لبكار هنان وداني بالبرسياريتو مسؤوليه بكسك اهل نبي واتمن اجر بالبرسياريتي مسؤول من شويه ده صلاه مو كسك تل شويه كترا دانم اجر اهل نبو او غشم لملتك مكدو في غمر ما صلى الله عليه وسلم فرمي من استعمل رجلا في عصابتي وفيهم من هو خير منه أفرمي هر كسيك لناو كومالكا كسيك بكال بينه بو إشي مسلمان أو إشي أو وظيفة يباته بلام لناو مسلمانا كانا إكي كي تري تيابي لو باش تربي بو إشي لو ليسان تربي لو دسفاك تربي لو أمين تربي لو مسؤوليتك باش تربي بري بري بلام أم لبر خزمايتي يا لبر محبت ورفقاتي يعني فرمودية المعنى باسية مشاكا لبر خوشويسي يا رفقاتي وخزمايتي أم دابني إلا فقد خان الله ورسوله والمؤمنين هو خيانة الأخوة لبيغمروا لشعب ملتك يكروا للمسلمان شنك هر كاتي إيشو كاري مسلمان درادس كسي أهل نبو أو نشان أخر زمان في غمام صلى الله عليه وسلم يفرمو إذا ضيعت الأمانة فالدور الساعة أقا أمانة ضايع كرا حسابي بونا كرا فوتين را أو شعراني قيامة بني يعني يا رسول الله وكيف إضاعتها يعني فوتاني أمانة شونا فرمي إذا أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر إنسان فرمي هركاتي إيشو كار دراية دس كسي شايستنبو أهل نبو بو أو إيشو كارا أوتو شاورواني قيامتك عمر يكري خطاب بخلقي أود رزاي خوالي بي خلقنا إنما بعثت عمالي أي فرمو من والي كان كارب دستكان الأمولاتاني أبو أويان أنيرم دين تان فيركن أخلاق تان بفارزن مال تان بفارزن برسيتي تان حلك بو أويان نانيرم برسي تان كان لي تان بن عزية تان بن عمري كري عاص هسا وتي قربان أجر كسيك يكي لرعيتك دا تربيتي كرياشتي كي ليكر توشي ليكر وتي سوين بقوري إخوة خوي أهينم تش أمريكي قوربي ببرتشاوي مظلومك وحقي ليه سينم حسني بصري نامي نسيب عمري كري عبد العزيز وتي أي أميري مسلمان بزانا إن إمام العادل قوام كل مائل وتي مسؤول لدى صلاة داري دات بروري خوي راس كردوي همو كسيكي خوارا وهو قوة كل ضعيف هي الزوتوانا يبو همو داماو بشخراو ضعيفك
چونك كتو ضعيف وبشخراوي اميرك عادل بيني اتي تلاي حق وراكريته ازاني ما فنا فوتي لاي بلا ما ظالم بو قرك بس خوتا كي حق بسنه تجاري وكذا ظلم ليك جاسب كم ولا كيفش كي حق بوسنه كس فبقوتها مو ضعيفك وانصاف كل مظلوم وتكار بدستي تو دا صلاة داري عادل ودات فرورو مردو لخواترز أبيته هوي إنصاف بو همو مظلومك همو مظلوم داماوه كاته ظلمي لك راوا أن حقي بو ورقرتوا وتي لبر أوا أقر إمام دات فرور آوهابو أو رجك أمري بختورة لخزمتي خواشا سربرزة لسيبري عرشايا وللاي راستي خواه وحسابي بوكري شنك ملتك لشه ساعي سيبري أوا حواوته وحسيوته حساوته بر او بر ازان غش بلاي كي زور جوري او سيدرس لخدمت انا لبن شكاني ترى عباس ما كروا بلا مع الاسف والله العظيم براني بارس ا استي سيري دا صلاه دار كانك بسطها جور غش فيها لكلم مثل ورا اخواره وبتو خستقانا كان بهزارها فرتوفيل اكريت دخل لگر رزم بو او پزیش بو کارمنده دل سوزانی کتوزه اوانه ما انجگه امیدی خلق من بچوار ناو محامی کان سطح جور غشو فیل ساخته بچو هر دائره یک بیز نوع غش بواسطن ور لا موبایل فروش یک و بیز جور غش یا بواس کردوم دم شوانه هر با تلفون یا لر رگه یا کباسی غشکیم هل موبایل فروش رزمه بو اوانه اندس پاکن بچوار معرضی سیاره کان پنجاج و غش و فیل و ساخته هست. بچولا اوانی اشیای او کاربا افروشن باسی بیش جور سی جور غش و فیل. بچولا اوانی تجارت و بازرگانی موادی خوراکی اکن باسی پنجاج و غش و فیل و ساخته هست. بچولا زنکو و پیمانگاکان و کتاب خانکان باسی بیش جور فیل هل امتحانات و لدرجه طلبه اموکن. بچولا اوانی بینا و خانو دروس اکن پنجاج و فیل و ساخته هست. شور لا أوان أرزوخان وفرشن با يعني سبحان الله كأنه دسباكي أميني نما ولا ملاتا هر همو يبربو لا غشو فيل فاقنا من الله بويا هركاتي غشو ساخت لنا وهر ملة تكابلا بويا خير لخويا النابين إن وكو حديثة كاني شواني تلباس ماركز كفي غمى صلى الله عليه وسلم بويا واجبي همو لآيات ماني إيمو وكو أهل إيمان نصيحتي خير كي دسمان باق بي لقل غشاشا نبي تأيتي غشنكين أقل باوكي شمان بي لقستم كارا نبي رجو كي دروسك تقوى تقوى دار وانية تونيش زور كي تقوى دار اوية لقل ظلم نبي تقوى دار اوية دجينا حقي بي تقوى دار اوية بإنصاف بي تقوى دار اوية مالي خلقنا خوي تقوى دار اوية في الله خلقنا كي تقوى اوية غجل خلقنا كي اما تقوى هي نجهر بلي من اهلي تقوى مو توارك عن رزياكي وبيبقى وكاني ترني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدد خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکد شياوي شفاعتم دبيت.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله، هاو كارمان با پشتیوان من با پشجير من با يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان پناغي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لئیش و جام رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لئیش و جام رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکو پروردگارا مهربانکم. الله یا الله یا رب یا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوشو شادي بأيمو بتواوي مسلمانا ببخشا. يا الله يا الله، خوشي بتكراي مسلمانا ببخشا، دلي تكراي مسلمانا خوش بك، آسودو بختور بك. يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب يا رب يا رب، أجاوو شرو كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. خداي پروردگار، خداي ميربان، أجاوو شرو كشتاري لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. هيتي ديكا دايكو باوكان من درجان نسوتيو أفرتاني إيمان داريش بوجن نبنو رولا جوانكان من بباوكو بناز نبن پروردگارا مهربانكم. بالي رحمتت بچيشة بسر ولاتي مسلمانان پروردگارا مهربانكم بخشندكم. بالي رحمتت بچيشة بسر تيكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقة كان، دستي فتنة و فساد، دستي آجاو و جاسوسي پيلاني پيس و نگريس و خيانتين لولاتي مسلمانان ببرو. هیچی دیگه نتوانن با اگرو آسن کاول کاری لنیو مسلمان هن درجه پیودن. یا الله یا الله یا الله، خدای گوره لید دا پاره مو بناوی جوانت صفاتی برزو برزو پیروزه پرور دیگاره کم نید دا پاره مو مادم اوان دیانوی فتنه و شر و کشتار لنیو مسلمان هن برپا بکنو بلاو بکنو. خدایا خدایا فتنك بخوان نيو ولاتي خوانو بيكتي مشغول يامك. يا الله يا الله، چون ولاتي مسلمانان يان پركر لآگر اوها ولاتي يان پربكي لآگر بيلانو بيجيگايان بك. يا الله پروردگارك مهربانكم. خدایا عزيز، خدای بدا صلاة، خدای بدا صلاة، چون من داڵی مسلمانانیان بێباوە کرد ئاوها بێباوک و هاتیویان کەی هەرچەندە زۆر بەیان منداڵی زۆڵ و بێباو کرد پەروەردگارەکەم میهرەبانەکەم خدای گەورە لێت دەپاڕێم بە ناوی جوانت صفاتی بەرز و بەڕێز و پیرۆزت خدای متعال خدای میهرەبان خدای بەڕەحم خدای بەخشندە داواکانمان دعاکانمان نزاکانمان جیرا بکەی یا ئەڵڵاه دەستمان بە بەتاڵی نەگەڕێنیەوە خوای پەروەردگار خدای پەروەردگار وەڵامی تێکرای داواکاریەکانی ئێمە و داواکاری مسلمانان بدەیەوە اللهم آمین اللهم آمین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دو ساتو سيوبينز لواني كان تفسير قرآن في رزبين وخزمتان بس رزامن دي خواهي قول وهي وادانم ايوي آزي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بله خوش ویستان دیاره و کلوانی را بردو هاتی نسل او بابتا که لیر دخوای گوری باز لخیزان عمران دکا که دکا دایچی مریم که تکوا بریاری دا او حملی که هیتی او مندالی کوا خوای گوری سبحانه و تعالی وکو حمل جاری لناو جیتی پی بخشیه بریاری دا کوا بی که تا نظر لبو خوا سبحانه و تعالی که ببیتا عابیدک ببیتا خوا پرستک و هر وقت خدمت کاریج لبیت المقدس ایتر لدواي اوي كه من دال كبو لدايك بو دياله آفرد بو و هر وقت نايلي نام مريم و دواي لخواي جور كه اگر سي كسي شلبروي لبو او كار زياتر حتي پيشي اوي مريم بتسي تيندري دياله همو آواني كه خدمت بيت المقدس بوينه هر پياو بوينه با فعليش ايشك ايش پياوانه بلام لقل اوش كوا افرتا داوايكر خواي يقول لي قبول بكاتن فتقبل مني انك انت السميع العليم او جا وكو باشان دفرمي كناوي لدني مريم وهروها خوي اوش او من دالاني او نوي كوا لي بيدا دبي داوا دكا لخواي يقول باريز راوبي للشر الشيطان الرجيم لا ولام دا خواي يقول دفن فتقبلها ربها بقبول حسن ایتر خوای گور سبحانه و تعالی پروردگاری او آفرتا کوا دایچ مریم پروردگاری او آفرتا لی قبول کر با قبول کرنی چی تاک و انبتها نباتا حسنا و هروها پروردی کردو گشی پی کر بو من دالا گوری کردو پروردی کرد خوای گور سبحانه و تعالی با پروردی کرنی چی تاک و کفلها زکریه و خوای گور وای کر کوا لجر کفالتی لجر سرپرشتی زکریا پروردبی کلما دخل علیها زکریا المحراب هر زهر زاری زکریا د سو محراب لای مریم ک مریم تدابو وجد عندها رزقا د یدید رزق شیلا و غیر زکریاش کز ند سو نا محراب کی او و اویج نی بردبو لو پی سیربو قال یا مریم ان لك هذا پیدگو ای مريم او رزقت لچین دلیلو هاتیا قالت هو من عند الله ایتر اویج دی فرمو بغی اولان الله و سبحانه و تعالی پیم بخشرا او جا ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ببیگو من خواهی گور سبحانه و تعالی رزقی کسیگ دادا رزقی کسانیگ دادا کویستی لسر بی ببی حساب و بکرتی معنیاتکا فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها پروردگاری لی قبول کرد پروردگاری لی قبول کرد كواتا فتقبلها خواهی گوره لی قبول کرد بقبول کردنی چی تاک بقبول کردنی چی تاک دیار تقبل اوه كوا قبول من هي دیار بمعنى قبول کردن بمعنى راضی بون و هر وقت تقبل اوه كوا شتی قبول بکا لقل اوش پاداش تیشی لسر بداتوا ایتر خوای گور سبحانه و تعالی بحدو صیغه لبو او آفرتی بکار هنا فتقبلها ربها نافن بتقبل حسن بلکه دفن فتقبلها بقبول حسن كوات خوای گور لی قبول کر بقبول کرنی چی تاک که پاداش تی لسر داتوا و بقبول حسن بقبول کرنی چی تاک کوا راضی بونی شی تیدا رازبوني شي تيدا كواتا بهور دو شيواز او يكل بلغت كان قرآن بيروزا كا هر دو شيوازي بكان هنا اخواي قورا او بخش شي دايشي مريمي قبول كر كمريما ببتعابدو محرر بي وآزاد بي لهمو حقوق كانتر لها مو واجب كان واجبات كان يتر بيويستي بوينية كوا خدمة دايك وبابي شبكة تنها وتنها خدمة كاري بيت المقدس خوا بارستي لنا وبيت المقدس بكاتن خواي جورج لي قبول كر بقبول كرنيش تساك وقوت ما تقبل بماناي أوي كوا بباداش توا باداش تيشي دسر داتو بقبول حسن واتب الرضا من ديوا لي قبول كر بتاك بقبول كرنيش تساك خواي جورا أو نذري دايتش مريم قبول كركوا مريم وأنبتها نباتا حسنا وهروا أخواي قورة پرورده كرد بپرورده كرنشي تاك وأنبتها نباتا حسنا كو نبات روكي قشدك آبو الشيوه وزعو كوزانان دفرمون هندق لأقوال إسرائيليات هنا يتوكوا هر صاليق لتمني أو آفرتا وكو دو صالي غيري خوي قشيدك كرد بهر حال وأنبتها نباتا حسنا ديارة وكوزانان دفرمون لروي خوروشتوا وهروها لروي جستيوا خواي قورا زور بساچي پرورده كر سبحانه وتعالى كواتا لروي جستيوا وهروها لروي خوروشتو طبيعاتوا زور بساچي خواي قورا سبحانه وتعالى پرورده كر وكفلها زكريا اوزا خواي قورا وايكر كوالا كفالتي زكريا بي ديارا وكل لا باركيتر كخواي قول الذي يجي أو بابة باز دكاتا كديارا هر من ذلك كداكو بابي بيان كذبا نزل لابو خزمار كني بيت المقدس لمن داليرا تسليمي بيت المقدس يان ذكر دو تسليمي أو بياواني يان ذكر كواب سر برشي لسر بيت المقدس دكان لزمني أوانا ديارا بخوي آل عمران بابن أوكا مريم كتي عمرانا ديارة هر بابي مريم الشيكة لقورة بياوكاني بيت المقدس كوفات كربو أوكاتا إكتر لدواي أوي كوا مريم دبيو دايتشي مريمش برياري دا بيكاتا نزل لبو بيت المقدس إكتر داتي تسليمي قورة بياواني بيت المقدس دكاتن ديارة كاتك والتسليميان دكاتن لبر أوي بتايبتي أوكتا كوا كتسي عمرانا كوا يكل جورا بياوكاني خدمت كاراني بيت المقدس ويخسر برشتياراني بيت المقدس وفاتش كده يتر اواني كلوين لسر برشتياران وكوبلي منافسه شان لنيوان دروز دبي شي او شرفي قبول بك ياخد شي او شرفي بقسمت بكوا او افرت لك فالتي او برورد ببيتن ديار زكريا زياتر داوادك باشان ديكن قرعه وكل اتكاين دواتر ديتن قدر اخواي جورا وكوهر لقرعكي زكريا دردسي كزكريا شكل بيغمبراني خوا عليه الصلاة والسلام لبيغمبراني بني إسرائيل وكو خزماتيش لقل مريم هي كوا هندك دلين بابلين ميردي خوشي مريم هندك دلين ميردي بلشي مريم بحر حال زيات أو روايات بهستر أو زور بمفسرين لسرينة كوا ميردي بلشي مريم دكاتن يتر بحر حال أو وكو محرم الشلبوي خواي جور سبحانه وتعالى قدري وايا لباشي أو قرآية وكو قتمان كوالا أتكاين دوات ريديتن كآف أو مريما كبملوت كي ديبا لبو بيت المقدس لكفالة زكريا دبي لكفالة زكريا دبي أو سر برشتي لسردكا وكفلها زكريا كا وكتمان بيغمبري كلي بيغمبران إخوة كلما دخل عليها زكريا المحراب هركاتك كوا ديار الصبر صبرك بارورد دبي وخوي يقول لا آت كذا فانبتها نباتا حسنا وكروك كوا قشي بيدك خوي يقول سبحانه وتعالى بقشكر نيش يتساق يتر كاتك كوا بايهن دي قور دبي كوا دسبع عبادت بكا لمحرابك خوي خريش عبادت دبي ديار محرابيش وكوزانان دفن ملوي ناوي لين رأي محراب لبر أوي لوين دري محراب زيجاي عبادته طبعا محراب لو بيقول لي محراب لبر أوي زيجاي عبادة تيدا إعلان حرب لقى الشيطان ونفسه هواو آرزو إعلان حرب كوات محراب كوا زيجاي عبادته لوين دري محاربي الشيطان ومحاربي نفسه هواو نفس ذكريتا كلما دخل عليها زكريا المحراب لو محرابي دكوا مريم تيدا عبادة دكا هركاتي كوا زكريا سر پرشتياري دسيتن سرداني بكاتن وجد عندها رزقا تماشا دكا كوا لمن دي الرزق موجودة رزقا هر زاره رزقه موجوده كو او نيبرديه وغيري ويش متاكيده هيس كسك هاتو سيء وافرتنا كدي باش او رزقه لشي هاتيه لو لي برسادك قال يا مريم ان لك هذا لي برسادك يا مريم او رزقه لشين دليلو هاتيه ان لك هذا او رزقه لشين دليلو هاتيه قالت هو من عند الله وراستي او رزقه للهي الله يا سبحانه وتعالى قالت هو من عند الله راستي أو رزق للهي الله يا سبحانه وتعالى بس الشيوك خواي يقول لبويدنار بس الشيوك خواي يقول لبويدنار بهمو حساباتك ببيع حساباتي بهمو بابلين لخارج حساباتي بشريبوا يعني هي السبب يشي ظاهرين أبوا لبرويك وقتمان بتأكيد غير زكريا هيدس كسيق نسويتنا أو محرابي كوا مريم خوا پرستیتی داده که که واتا لخارزی نطاقی بشریت بوا با چه شوی خواهی گو ندیتی بس خواه دزاین سبحانه و تعالی لرگای ملائکتی بوا با هر شوی بیتن خواهی گو رزقی لبو نادل بوا قالت هو من عند الله راسته و زور زور مهمه که رزق بفعلی همو رزقی خواه سبحانه و تعالی بس زور مهمه كوا همو من فعلا او رزقي خواي جور سبحانه وتعالى او بسبب يان ببي سبب لو ما دي بيدينو قال الله سبحانه وتعالى قالت هو من عند الله كوا تاورز خي كوا بسبب يجلبو دي بالتاكيد همو لا اخويا سبحانه وتعالى ببي شك همو اخويا وبيش شكراني لسر بكري قالت هو من عند الله بيش شكراني لسر بكري بيدي قال الله سبحانه وتعالى أوزا دفرم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب آلي ردا أوا لتمام قول مريم كاتك والوالام دا دفرمي هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يان أوتا هر أون دا بابلين قسكي مريم هر أون دا قالت هو من عند الله أوزا تعقيبا لسر قسكي مريم خواي قول دفرمي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير دورو بريك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دواي بانك. دواي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل سر بيغمبر صلى الله عليه وسلم. باشان بليه

شخصن بروا دارينا دمي بشو ورقرن دمي رحمة بارينا دمي بشو ورقرن دمي

انا بكاون ريزو بزو روشن كان سراريتا بكاون ريزو بزو روشن كان سراريتا روينا كان لقد

اشكراوني هاني قفتو رفتارتا تابي باشكراوني هاني قفتو رفتارتا تابي بانجر وبانجي بجاج بيت لي برا ديرن بميل كثير الاخوة بدون زعب اخوانا بميل كثير الاخوة بدون زعب اخوانا.

0: بن لكاتي خوي آمادو دست بكار بن وريا بن لكاتي خوي آمادو دست بكار بن
1: فاندر وابان جي بجاج في جغيب الرادير بميل كثير الأخوة ويردو نزاب أخوين بميل كثير الأخوة ويردو نزاب أخوين.

0: بدون زاب اخوانا فميل كثير الاخوه بدون زاب اخوانا فميل كثير الاخوه بدون زاب اخوانا فميل كثير الاخوه بدون زاب اخوانا
1: توبة بإخوائي أخوة عذاب ما لزل هالقرى يا عظيم يا كريم يا عظيم يا جبار يا الله يا الله يا الله دق ما بقيت بدر جايتو دق ما بقيت أنا عرشتو إخوائي أم شافر مسكي أنا بيومينك يا الله
2: دنجي إسلام دنجي إسلام
3: زانش زانش ایمان. بیگمان الله سبحانه و تعالى رزقی کسانی که داده کویستی لسربی بغیر حساب، ببی حساب، ببی حساب کو لوان که این رابطش باس مکر کاتک و خوا لکاتک داده خواهی گر سبحان و تعالى تاک و یک و به شریک پیشی به حساب کردنیه لبرو عتن کسی که و شریکی هبی. لبخشين دا بيويست حساب بكا لبروي شريكة كي لقال حساب دكا مرام لله مثلا على أخوة يقول الشريكة يشي نيتاوكو بحساب ببخشي لبه ببه حساب دا بخشي وهروها لو روانقش أخوة يقول ببه حساب دا بخشي ببه مقابل لبروي كاتيك وكسك شتيك ببخشي لبرام برد داواي مقابل اللي بكاتن أهو بحساب بيد بخشي تاوكو بالمقابل حسابك لي ورقريتو مرام خواهي قول ببي حساب ده بخشي ببي مقابل ده بخشي لوي ببي حساب سبحانه وتعالى لوي براستي هرتسندي شكراني خواهي قول بكي براستي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أصلا نعمة كان ناجمر انتاوك بتواني بايئون دي شكراني بكي برام لقل أوش بيوستهر شكران بكي لبر اوي براستي دبي إنسان سبلو بي أمق نبي برام بربخوا سبحانه وتعالى ولكاتي شكراني كرنيش براستي لئن شكرتم لأزيدنكم هرتسند شكراني ناز ونعمد بكي خواهي قول زياترت بيد بخشي هنالك دعا زكريا ربه لوين داري لوين دار لو كاتيك اوي بتساي خوي ديد دعا زكريا ربه لوين داري زكريا دعاي كردو لخواهي قول باراوة سألير داو كزانان دا فرمون كاتيك وا إنسان نعمتك بكسيك دبيني از نعمتی چی دینی یا نعمتی چی دنیایی کاتی که آن نعمتی که دبینی با کسی خواهی گوره پی بخشی زی خوی تلویند در یکسر دعا بکی بر فضل خواهی گوره یک زار زوره بشی هموان دکا خزائن کانی خواهی گوره پره سبحانه و تعالی هنالک دعا زکریا رب آلویند در کاتی که آن زکریا بتسای خوی او معجزه دید که آن رزقیک للا خواهی گوره ببی مقابل ببی حساب با مريم دا بخشري آلوين داري دعا دا كاو دا پاريتوا لپروردگاري سيدالي قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة يا ربي خواه پيم بخشي للاين خوتوا ذرية نواجي تاكو پاك هب لي وكو هبيك پيم ببخشا ديارة هبا اوه كواب ببه مقابلة هبا ببه مقابلة يعني ببه وجود أسبابة هبا ببي وجود أسبابة لويا كاتك وكل دواتريش رون دبيت وكوا زكريا لكاتك دا كوا بوشي ودعا دكا بلغني الكبر قوربوا وخيزانكش عاقرة كنزوكا أو زاد فرمي خوايا بيم ببخش للاين خوتو وكو هبيك لبلوي بحسابات بشر أسبابه كار نية كوا من دال من بلام للاين خوتو بمن بخش هبلي من لدنك للاني خوتو لبروي خوا سبحانه وتعالى كاتك وبخشينك دبخشي لبروي خوايتي العظيمه لو يتوقع ذكري بخشيني خواي غرزول عظيم بي ترتما شاي دعاي بيغمبران دك عليه الصلاه والسلام تم بزانايه توسل دك باسماء وصفات خواي غر سبحانه وتعالى هبلي من لدنك ذريه طيبه وارو ذريته او نوشكلت دا وكم طيب بي يا رب العالمين فات النام يهد نبيك بي نام يهد من دالك بي بلكو دم من دالش طيب بي باك بي تاك بي باك وتاك بي لخوره وشت باك وتاك بي ل لجسمه لهيئته لشكله ده كواتا براسي زور مهمه انسان كدعاءك تحديدي بكدعائك ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه لالان خوتو پێم ببخشه زوریتو نوی کوا طیب بی هم لخورا وشتو هم لالان جستو لاشو انك سميع الدعاء انك سميع الدعاء ديار عيني ببي قمان يا رب العالمين اتو سميع الدعاء كواتا اوش عين توسلة بناويك وصفاتك لصفات خواي قورة سبحانه وتعالى خواي قورة لد باريمو كوا نوو زوريتي شي طيب وتاكم بي بخشي لبروي اتو ببي قمان سميع الدعاء سميع الدعاء دعاء ديارة سميعيش بمعناي اوي كوا دبيستي وولا مجدديو كواتا السمع بمعنى اوي كوا دبيستي وهلو اولا مجددو يا رب العالمين انك سميع الدعاء دعاء كان من دبيستي وكو امجلا نواجد لرقائي پیغمبر وصلى الله عليه وسلم خواهي قولي فيري كدينا كاتك لركوع هل دسمه سمع الله لمن حمد خواهي قولي دبيستي وولا مجدداتو او كسكوا حمد سنة خواهي قولي او زدت شيا سجود لمن دره وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیمان دفن ميتن كوا سجود زي قاي دعاء كدنا لپیش شوتو بخود قوتيتد سمع الله لمن حمد او زدت شي دعاء دكي ليرش كاتك ودعاء دك او الاخوي قرد فارتو بوشوي كخوايا هل اتوي هندي سبحانه وتعالى كواليد بفارم لبرو سميع الدعاء دبيستي ووالله مجددي ويتربو يقينا دعاء دك لكاتك دا لكاتك دا كبخوي تمني وكولا عندي روايات دا هاتيه لسروي سطيه خيزان كشي لحدود نوهت صاليه وعاقري شو بابلي نزوت شو من دالنا بلام چون کسی قو یقینی با قدرت و دسرات خواهی گوره ها داوائی لخواهی گوره دکا سبحانه وتعالی و باوشی وجد داره سمیع الدعای که و توقع دکم دعای کم قبول بکیو پیم ببخشی ایتر لیر داره بر توابونی که دوستین و پشتوانی خواهی گوره لوانی داتو دین و خزمت آتکانو زیادت الباسی لیو دکیم و صل الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: برنامه لجر سبري جياني پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم برنامه لجر سبري جياني پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم برنامه كا باشيوه كي تايبت وزردكات با كوچو كولانو ريگاو بلانكاني شاری مکه و مدینه پیروز و دفری حجاز ده لجیانی فخری کائنات محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ام برنامه لآمد و پیشکش کرنی ماموسا عیمت کرکوکی لجیر سیبری جیانی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته إلى يوم التلاق ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين مسلماني بريز جاري كتير لقل إيوي بريزة دقم وابو اوی چیم که کتر لجیانی پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام بو ایوی عزیز رون کموا ایملا درزی پیشو القی پیشو گیشت مان اوی کوا بحثی نسبی پیغمبری خواه من کرد علیه الصلاة والسلام کتا حتاکو باو گوری معدی کری عدنان وثمان ثابتة لسيريا لدواي عدنان تاكو إبراهيم عليه السلام أو اختلافي فيها هي ثابتنية بحسي أو ما أنكر كوال لشريف ترين قبيلة لشريف ترين نسب ونسل ولشريف ترين صلب بني آدم خواي قورا جل في علا بيغمري خواه هل دبجيريد وديقات السردار وسرودي بشريات قيشت مانا اوي كوا لصالي فيلا دايكي بيغمري اخوا بيغمري اخوا دادانيت راستو خو دينيريد لصالي فيلا دايكي بيغمري اخوا بيغمري اخوا دادانيت

والناوي دنيا محمد كأو محمد لو سردما ناوي شوا معروف نبو الناو عربا ولم خواي قول جل في علا أو ناو الناس دارا دقاتا دقاتا قسمت بيغمر الناس داركي وللرجل حوتما ختنت دكريت وكو سنيكي عرب وكو يكوا دكريت وبو سني با وقوري إسلام من كإبراهيم عليه السلام ويا كم أفرد كوا ديد دواي دايشي آمينة شير داتا بيا غمري إخوة أوش خزمت كاري مالي أبو لهب بناوي ثويبة أفرد يك بناوي ثويبة دو من أفرد دبيد دواي دايشي بيا غمر صلى الله عليه وسلم شير داتا بيا غمري إخوة كبيشتر دابويا حمزي مامي بيا غمر رزاور رحمتي لبيت ولهمان كاتا شيري دابو أبا سلمي كري عبد الأسودي أسدي مخزومي بويا برا كانم مسلماناني برز لدواي أوي كوا بيغمر إخوال دايك بيت عادتي عرب واد بيت دايما كوا مناليان بوا ديان دابا دشير دريك كالزماني عربي بيد دوتريت المرضعة أو بن مالا وقبيلاني كوالا دروي شاري مكة وكو بن مالي بكر بن مالي سعد أو أنا عادتي أنواب ولا صالح جارك أفرتكاني عندهاتنا لو شاري مكة هر مناليك صاحبك بداية بدس يانوا منالها بوا أيام برد وكو شيردان شيريان بيد دا لدروي شاري مكة وكو خيرلشي دجيان بخواني عند كر مقابل مال مقابلك مبلغ كبارة لبرأوي كوا نلاو الشاري مكان خوشي بوا صاحب أمنالا بوي كوا منالا كي لخوشي رزقار كات بوي كوا دريكات دري الشاري مكة بوي كوا جسمي بقود بيت بوي كوا لسر خشونت لسر زبرايي منالا كي رابط عصابي بقود بيت يان بوأوي كوا زماني باراو بيت باللغة عربي كلا دروي الشاري مكة كهموي قبائل عربي بوا وهر من عليك إيش لقى الأوانا بجيايا أو كاتيك درتشو إنسانك درتشو كذور لغة عربي باكو جوان بيت بوي عبد المطلب بابا يبي غمر إخوة باو جوري يبي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتيك نالك أي دانو كزاني خلتك هات ولا دروي الشاري مكة مجموعيك لبن مالي بني سعد بني سعد هاتبون كيشك لآفرتا كان يان ناوي حليمة السعدية بو حليمي كشي أبي ذؤيب كبيدوة حليمة السعدية بو أو بنا مالا بو عشتا قيدة قريتوا كبياوكشي ناوي حارثي كري عبد العزاي المكنى بأبي كبشا لنفس قبيلة بويا فرميت كاتيك إما هاتين وكو ابن إسحاق ذي جيرتوا فرميت وكو كتابي سيرة حليمة خوي بحسي أكاد فرمي كاتيك إيما هاتين داخل شاري مكبوين لقال الخلشي كيزور هاتم آفرتي كيزور بوين قافلي كيزور قور بوين هموها وركانم منال يان دوزيه وا وهر همو يان منال أوي كوات تازر دايك ببول الشاري مكبو وقسمات يان هكسي منالي خوي ورقرد ما عدا من ماما وشن يقرام منالم دستنكود أو كاتك هات مستر أم منالك في دوترات محمد عليه الصلاة والسلام كبيشتر آفرتا كان أواني كوا مرضعبون شير دربون برسياري عن ذكرت أما تشيه أصلي تشيه ديانود أما يتيمة كده أنا ود يتيمة سار دبونوا أنا ود ما دايم يتيم بيت كباوشي نبيت دايشي يان كسوكاري لوشي باريشي وانش نبيت كوا بيدن لبر أأوا أوانش بوما بستي باري هاتبون وكو تجارتيك همو يان سار دوبون لبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كسي بيغمري خواه نبر أوش حكمتي ديابوا حتى هذا سر أوي كوا حليمة السعدية دليد بيمنا خوشبو بقرمه ولا قالها وركان ما أوان مناليان هي بلا من منال مدسنا كوتوا زورن بينا خوشبو كوا بقرمه كمن منال مدسنا كوتوا وكاتيك سيري أو يتيمم دكر كبيغمري خوايا

بلام بياوكم بيميوت لا عليك أن تفعلي عسى الله عسى الله وأن يجعل لنا فيه بركة توما دام هر أمنا رما ومن وابشا جزانم أمنا ربين غلخومنا بشكم خواي قورا بك تماي بركة بومان فرمي منش قراما و كفي غمر بس ما بو وكم نالي وكو رضيع لما أبوه فرمي فأخذته هلم قرد وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره والله أويك وويلم كركوا هل يقرم أو بكوا من غير أمن ألم نالك يترنا ما أبو أو جاءت هلم قرد قراما وكرد ما باوشم هات من ناو قافلك فرمي والله لقل قيشت مقافلك يخمان ودانشتم حسم بوكرت كواس سرسينغم بريبو لشير سير كان مسلمانان سيري بركتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وخواي قورش جل في علاج شون أو بركة التسليم أم أفرتأك كابيت قسمتي حليمة دالي من سرسينغم مشقبو مناليكي خوم لقلابو للرئيك آتم أمن دشيري تيانبو بيدن بمناليكي خوم أو ناقو أو حشترشي كوا لقل مانبو لم قافلو لم ريبو شاري مكة أو الشيري تيانبو كوا بشي منالك بدم منالكم تابعني أجيريا بلان بهاوردني أمو حمدو خسنا ناو باوشي خوم هردو سرسينغم أو كوا لسرسينغ ماتا بري بولا شير بوي كاتك دام محمد يرشيري خوارد ان جا دام منالك منالكش تيري خوارد وتاب يعني استراحه خوتي بوي لبر بيانا ببيا وكم مدبرو اشتركا ما دك بوي كوا ما دام وي مدد ببقرينوا دلكاتك روي بلا يحشتركا سبحان الله سيري كت حشتركش جواني بريشيره لري روينا لقرانا ويا هاوري كان موين بيم داود يعني تو كاتيك هاتي بنا وشاري مكا أم حيواني تو زور لاواز بو استاك أم حيواني تو بم سرعة تدروات شير يداوا وتي والله نازانم وتي أنا والله هاتشان يكسري دكين إلا بركتي أمنا ضيع لقد أخذتي نسمة مباركة براسي نفسيك روحيك مباركة هالقردة دليل قرانا ومان قافلك الحقي نات يا ود لسر خود بحليمه يما هلاق بوين يما كاتك هاتين وانا بوين حيوانك تو ام حشتريتو زور لا واز بو استاك بمري وروينا افرمي كاتك قراينا و بوبنا مالي خمان لبياكا من الله كم دانا لا بر بيانا والله ولات مان ولاتي وشكانيبو كم بارانيبو وضع مان خرابو برسيتي رويت يمان كردبو بلام تشاوري فرج من ذكر كوا خواي قورا جل في علا خير من برشي اني بسرا افرميل لبربيانا كاتيا كرويشت ببياو كم مود بروبو لورقاو حيوانا كان دركا افرميل سبحان الله اوشوني كوا حيوانا كاني ايما حشترا كاني ايما رويتي ذكر استوزايكي زور عجيب رويتي كرد شي بركت بو خواي قورا جل في علا رشان يسر ولات ايمايا نوش اكراما اكراما بو بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بو يكوا بزانين هل لمن اغليو اداري الرباني مراعاتي كردوا حكمتي خواه جل في علا بدوايا وبوا بو يكوا بكاتا او انساني بيام قرآني بداتيت وبكات بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام وآمانتي زي آمانتي آسماني بيبدات كأوش رسالته شرفي رسالته بوي إداري رباني تشاو ديري خواه جل في علا هل مناليه لقل أمناليه أبو أفرمي حيوانا كان ما عنده قرايا وهرهمو قوانيان برلشير حتى أو خلق ديود خلقينا بقومك إخوان داود أو خلق داود إيوش حيوانا كان برنا أو لورقاي كوا حليم حيوانا كان يتابقا واندكات هرهمو يان حيوانا كان داود أو شواني كوا حيوانا كان حليم لورقابو خواردني خواردو أو حيوانا وقراوتو وناي بنمالي خوان ببرلشيرا
امش يشيك بولا بركات وكراماتي بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام وكم معجزيك اخوة قورا بشاني او خلقي داوة بويا مسلمانا بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام لباوشي ام افرت بخيو دكريت لدو صالية كاتك تمني دكاتة دو صال حليمة دفرميد لشير بيغمر دبرموا لشير ديبريتوا جاري ترديرتو بناو شاري مكة وتسليم دايشي دكات كدليو كوراكات قيتا دو صال من اوام لي كردوا بلام اگر بيت خوشا دليا من بركتم لي بيني ولات من هموي خير خير خير رشا بسريا باران من بوهات زويب وزرعات حيوان من هر هموي قلوبو هر هموي قوشي قرد قوانيان برلشير بو هرشي بركتي خواب رشا بسر ايميا واشمان زاني بهوي امن علاوتا بوي داول آمينة دكن جاريكي تر بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كلمنا عليها بيقرن نوا لبروي كوانك واتوشي نخوشي بيتنا وشاري مكة بوي كاتيك الحاحل دايكي دكن لآمينة دكن اوش موافقاء كات بيغمبري خواه محمد نازدار جاريكي تر بباوشي خوي دباته وبو والله تخوي حتاكو تمني دقات تشوار يان بينصال وكو أهل السير دفرميت لبيان صالية حادثيكي عجيب لبيغمري خوارو دادات اوش سنشان كردني سنشان شكردني بيغمري خوابو عليه الصلاة والسلام وكو عمليكي جراحي وكو إمامي مسلم لأنسا ورزا ورحمتي خواي لبي جرته وفرميت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي آتاه جبريل جبريل هاتلام لقل مجموعة قنج منالك وكو خوي وازيدة كرد لدياري بني سعد لدياري حليمة السعدية أفرمينا قال أمنا رانيا وازي دكرت جبريل هاد لناو أمنا رانا بيغمبري خواي قدو دوري كدوا ببرشاو منا لكان وسنجي بيغمبري خواي شقرد عليه الصلاة والسلام فاستخرج القلب ضلي بيغمبري خواي در كرت بارشا قوشت تيشي لضلي بيغمبري خواي كردوا فرمي هذا حظ الشيطان منك وتأمى بشيك بشي الشيطان لا ضلي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو جاناو تشتكي آلتونا بآوي زمزم ضلي بيغمر إخوة شوردوا أو جار قراني وجي قاي خل علماء زول سلام أقصى كان إما هدف من أوانية لجياني بيغمر إخوة لجرس بري جياني بيغمر إخوة لو شي حكمتي زور هبيت عندي حكمتي هبيت من نظانين بلام أم حظي شيطانة شونا او من لوقت سناكم بلام اويت يا اخواي قورة جل في علا هل منا ليوا وستيتي ام محمد اما دكات بباكيو بنازداريو عقلا وجسدا بوي كوا استقبالي ام رسالة بكات ام بيام اسمان يبكات قرعاني في بخشيت بوي كوا بيت انساني كامل مهيئ بوي كوا بيت بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بوي ام عملية وقت يك من الله كان دي بينن بيغمري خواه محمد سين شاق دكريت دعي او باشا قوشتي لي داد دكن بس بلد دقرين وبولاي حليمة السعدية ام حادثي بوبحث دكن ودلين قد قتل محمد واتا محمد كجرع لدعي شن سات يكسر دكن بيغمري خواه ديتوا عليه الصلاة والسلام بلام دمشاوي قراوة لترسي او حادثة بويا مسلمانا لدواي أم حادثة حليمة السعدية وابتشاكي أزانيت أم محمد نازدارا تستيم صاحبي خويبكات بويا دقريتو وبوبا أوشي دايكي حتى كنت مني دكاتة شش صال لشش صالية حادثيكي زور دلتزين روداوي كي زور ناخوش رودا دال جياني ام محمد نازدار عليه الصلاة والسلام اوش اود بيد ام جار خواي قورة جل في علاة دايكي ليدا سنيت ام حادثة شون روادات دلي امينيك شي وهبك وفاداريك بو بياوكيك عبد الله يو قبرك الى شاري مدينية بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تتمني شش صالة
لقل أم أيمن كخدمت كاريان بوا بيشتري خدمت كاري باوشي بوا ولقل خلكك كوا عبد المطلب بكو تشاو ساغيك قافليك يان بو درز دكات بوي كوا أم سفر بكن بو شاري مدينو دايكي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام وكو وفايك زيارتي قبركي عبد الله هاو سري بكات كباوكي بيغمري عليه الصلاة والسلام أفرميد لويد دقن عوية كان يزجي 500 كيلومتر بزماني أمروك وقياس زياد لمانجيك لويد دمينيتوا لقران ويا كاتيك إيشا كان تواودكن قاف لك إيشي تواود بيت لقران ويا دقن منطقيك كبيدة وتيت منطقة الإبواء كوالا بين مكة ومدينة آل بياكا دايكي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام نخوشيك دقريت قدري خواي قورا قدري خواي قورا جل في علاوة دبيت أو نخوشي دبيت هوي أوي كوا وفاد بكات بوي أم محمد نازدار عليه الصلاة والسلام لتمني شش صاليشا مسلمانان لو سفروا لو قافلا خواي قورا جل في علا دايشي ليد سنيد لحناني دايكش لسوزي دايكش محرومي دكات دقريتوا تسليم باو قوري دكان عبد المطالب او باو كينما او دواي تماني شش صاليش لشش صاليش هر منالك وقت يكا دقادة شش صال شاك دايكو باو كي خوي دناسيت لو مرحليتا كوا زور بيويسي بحناني دايك هي بيشين باوك بلام خواي قورا جل في علا بحكمتي خوي بوكارك خوي دي زانيت بو حكمتي كي قورك خوي دي زانيت دايك شي يدا سانيت بوي كوا منالك بيتي من توابي دايكو باوك ديت لاي عبد المطالب دار عبد المطالب هرچی حنان و سوز و خوشویستی هیا درشین تستر پیغمری خواه علیه صلاة و سلام حتی اکو بو هر لایک بروایا نو شاری مکه لپالی کعب دانشتایا لهر شوین یک دانشتایا عابای دادنا پیغمری خواه بهاتایا بو منالیا بستری ما مکانی جاری وابو دسیان دگرد عبد المطلب دوید لاقیناکن لاقیناکن چی کاتیک محمد هات کس نابیت داخلی بکات چی کاتیک ام محمد هات کس نابیت داخلی بکات لشانی راستیا لسرع باقی خوی پیغمبر خوی دانا علی صلاة و سلام انجا دیود والله دعو ابنی واز لکو رکم بیرن فوالله ان له لشعنا الا اما نوبان یکو شعن یکو عظمتی که هبو درست دبیت أمن دا بيغمري خواي خوش قرق بو عليه الصلاة والسلام أو كاتا دسي أهول بسرشاني بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام لتقوي دانا بباكي وشاكي هج كاتيك ضلينا دشكال حتى كتمني دقاتا هش صال خواي قورة جل في علا لتمني هش صالي بيغمري عليه الصلاة والسلام عبد المطلب شي لدى سنيت او جار دروات كفالتي مامي ابو طالب كبراي باوكيتي بو ام مسلمانان بو ام باوكسان دبو ام دايكسان دنبو بو دبي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام بميتي ميبيت بو دبي بيغمري خوا باوشي لدس داد دايشي لدس داد بو دبي باو قوري لدس داد حتى مامي ابو طالب مسلمانان حتى مامي ابو طالب زياتر لتشل صال لقل في غمري خواجيا اوي في غمري بي خوشي بوا خوشي قرق بوايا ابو طالب خوشي در قرق بو اوي في غمري خوا علاقي لقل انا كرد دايا ابو طالب علاقي لقل انا اكرد يعني شي قرق بوايا شي موقفي كي بوايا في غمر ابو طالب بقصي ابي ذكرت اما دا خوشي قرق بوا دا قين بين لو زماني كوا دبيتا في غمر ان شاء الله تعالى وكتشون شوني دفاع لدعوهيك دعوه كدكات وچون چونی خوای گور فتریک دیکاته سبب بو کوا دفاع له پیغمبر خوا بک علی صلوات و سلام
بلام خوا ويستي وادا بيت مسلمانان اما هموي درسي تيايا خوا ويستي وادا بيت يكيك لو درزانش لو حكمتاني كوا زياد لتشل صال لاي ابو طالب دبي ودفاعي ليدكات خوا ويستي وادا بيت ابو طالب اسلام نبيت وتسليمي بيغمري خوا نبيت وكو دينكا بو اما بوي كوا هيتش كسيك دواي پیغمبر اخوا علی صلوات و سلام عقل پوچ یان حاقد برانبر به پیغمبر حاقد برانبر به اسلام بو کوا گومان بکات درلی خلکیوا او قصبلا او کاتوا یان تصوری کی وا بلا او کاتوا بلیت ام محمد لبدايه وا هل اساسا و بردی دعوه کی خوی رساله کی خوی لم نالوا لو کاتی کوا گنجبوا ام توجیها ام رساله تب توجیه با گوریبوا لبروي عبد المطلب الزعيم وقوري قريش بوا يعني هين باوكي بوا وما دام باپيري يعني باوكي صدارت يعني هبوا بناوبان بون عشردار بون بقود بون زعامت يعني بونا وشاري مكا لبروي كوا رفا دوسي قيابة دس بنا مالي بني هاشم بوا او حجاجاني كوا آهتم دانو شاري مكا او دان يعني لسر بنا مالي في غمري خوابو عليه الصلاة والسلام نان خوار دنیا لستر دستی بنا مالی پیغمبری خوابو وکو فخر یک بو خویان دیان کرد بوی کوا خلق یک نلید اما حفیدی او عبد المطلب گوری کوا او های دکر بو حجاج بوی کوا بو پیغمبراتی پیغمبری خوا خوای گوره جل فی علان نایلیت یک تداخلی تیاب کاد اوی کوا گمانه اوی کوا ریبه اوی کوا تداخله هیچ لمانه خوای گوره جل فی علان قبولی نکرد تداخل کاد بوی پیغمبری خوا بیتیمی دیت دنیا و بوی دایشی لی دستنید بوی باوی لی دستنید لگل باو گورش لی دستنید بوی حتی مامی که دفاعش لی دکات خوای گوره ویستی وا دبیت کوا اوش مسلمان نبیت بوی کوا هیچ کسیک زعامتو رئاستو پیغمبرایتی تیکل نکات خوای گوره جل فی علا حکمتی وا دبیت یکی لی حکمتکانی اوی کوا ام پیغمبر دبیت تیم بیت ابی بس عنایتی خوا چاو ديري خوابي پارزيت لبازوي عبد المطلب نيش لبازوي عبد المطلب وجير حناني عبد المطلب وكو مدللك وكو ناس دارك بمين يتوا ونيش بو سروة ساماني كوا هبو حياتيكي خوش بو خوي گزران كان او شاري مكة بوی کوان نفسی هیچ کاتیک بلای سروت و سامان و زعامت و رئاست نرواد حتی اکو لگل خلکیاتی اکل بیبرین بوی ام پیغمراتی کردو بوی کوان بگاب زعامت بگاب رئاست نخیر پیغمراتی شتیکی تربوه زعامت و رئاست شتیکی تربوه حتی لکاتی پیغمراتی دگین پین زور جار قريش كاتي كدعوة كده زانيت دين سروتو سامان دا كان بردن بيغمار إخوة آفرتي جواني بوتيرن لقل زعامتو سروتو سامانو آفرت يعني جمالي آفرت خوشوستني بارا لقل زعامتا أمس يشتموين ببو إنسان هرسي يشكي كان بردن بيغمار إخوة عليه الصلاة والسلام مقابل يويك واز بلهم دينا وازنا هاريد بوية بيغمار إخوة بيش هموش تيك بيغمار بوا خواي جورا جل في علا نيش تويك كسيك تداخل كالا بيغمرات يكي كوا خلشيك بيت لدواي بيغمر إخوا لم زمانا يعني دواي إيما يعني حتى دقات قيامات خلشيك بيت تعنى لبيغمر إخوا بدات بوي كوا بيغمرات يكشي وكوغوبو كوا بنمالكي ناو شاري مكز عامتي بو ورئاستي بو بناو بانبونا نخير أما هموي خواي جورا جل في علا أم هيبو ريبو شكا لحوضي بيغمبرك خوي اروينيته ونايرت بيش يويك ودفاع لبيغمبر إخواكات كاما بيغمبر إخوايا ولا إخواه هاتوا هيش بيوانديشي با قصو تصوراتي هيش كسيكا ونيا بويا مسلمانان لا لقل عبد لقل أبو طالب بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام جيان دباتسر جياني قنجايتي أبو طالب زور خوشي قرق بوا تنانت فضلي في غمري خواي أداوى السر إمامي علي وعقيلة كوانا كري خويبون
زور جار بکوری خوی بانی کردوه و زور جارش بکوری برای خوی بانی دکرد. لبر اوی کواده زانی باوی کی نماوه و دایی کی نماوه و عبد المطلب نماوه ای زانی کفالتی کی قرص کوت تسری ای زانی مهمه کی زور گوری کوت تسرشانی بوی هموش یعنی ترخان کرد بو خزمتی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام و بو خزمتی دعوه کی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام و بو خزمتی دینی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام و بو خزمتی گیاندنی پیغمبر اخوا گیاندنی دینی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام بویا لموقعک شلا دگین پی پیغمبر اخوا فرمید لدوایک ابو طالب وفات دکات فرموی قریش قریش نیتوانی زبرم پی بیرید حتی کو مامم ما بو بلام لدوای وفاد بونی مامم اوی کوا گرشان بو برام برم بیکن کردیان. اذن ابو طالب سدی چی منیع بو بو پشتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو گیاندنی او لا اله الا الله یا کوا زیاد لسیان زصال قریش محاربی کتسلیمی نبو ولدرچونی پیغمبر اخواشا صلی الله علیه وسلم بو شاری مدینه لسي جنگي قوريا لبدرو وحدو أحزابا سيجال لركش كشي أكيرن بيان بيغمري خوال شاري مدينة بويكوان نوري إسلام بكجين نوا نوري بيغمرياتي بكجين نوا بيغمري خوال شهيد كان دين كيسر كوت كان وأوكسانشي كواكو تنتدواي بيغمر وبرنامجي بيغمري خوال عليه الصلاة والسلام لو صحابة مباركاني أو زمانا لناو دنو سركوتيان كانوا بيان كجن بويكوا أمنو رنمينيت قريش او الزعامة الرئاسي كواهبوا تنصال يقدريش لناو قريشة ولناو جزيرة عربية اوانوكو قائد تصرفيان كردوا خالكي خزمت كارياني كردوا بمينيت بلام لهمو ام محاولتانا خواهي قورة جل في علا في غمركي باريزيت خواهي قورة في غمركي سرخات ان شاء الله وداقين بي ليرا ديارة وقتكنا ما ومسلماناني بالريز اجينا او تشمكي جياني في غمرن بحث كركوا الرحلة يقدكا سفر يدقا لقل مامي ابو شام ولا شامة تشيرو داد كاتك أو عالمة رهبانية أو عالمة نصرانية كالناوي بحرير راهيبة ديبينيت وشي دليب بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام وشي دليب أبو طالب وشون دليد أمبيا ولا رميلة لبريك هو يهود أقر بي بزانيت أقر بي بزانيت أواز درنكي زوري بيدقينن يان موقفي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام لو كاتك هو قريش بتمايا لسر دروس كردني كعب شرعتي قورب كات شون پیغمبری خواه او که مصلحه دیت داخل کات و خواهی جورای کات سبب بوی کوا او فتنه بکوچه نیتو و چون پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام بمالی بسترود و سامانی خدیجه تجارت دکات و بونی او تجارت او خواهی جورا آسانی بوی دکاو کوا بیتا هاو سری پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام او برکت او فخر خدیجه و کوی کم خزانی پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام مبیتا قسمتی پیغمبر علی صلی الله و سلام و کو برکتی خواه بیتا او سر برزي كات بوي بيغمري خواه برزي بكات آمانا بحول قوت إخواي قوري شاء الله تعالى وكو جياني تشمكيك لجياني بيغمر بيش بيغمرياتي ماوا لدازي داتوا بحول قوت إخواه بحسي يكين انجارونا سر جياني بيغمري خواه وكو وحي وكو بيغمرياتي خواي قوري جل في علا لقناحي من خوش بيه ولقناحي ايو خوش بيه فومدي محبت قبول مان كات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دستنا خدمت دعاية شتركة لقرآن فيروس خواهي قبر سبحانه وتعالى بويتو بار كردينا أجبيت يلا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. سورة المؤمنون آياتي سطنو هلك وتاي آياتك أجد فرمي وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. طبعا آيات فيروزا يشك لو آيات زواناني خواهي قولك لقرآن فيروز دل سزاري بندها البجرد را وكاني خوي أو عنيك خواهي قولي اختياري كردينا كأو بيامي هقرن أو بيامي بقينن سزاري وان لبو ما عنده جرتوا. طبعا أو ونبي بريتي بس دعاءك ربنا آمنا فاغفر لنا بلكو بلقيك كإنسان إيمان دار لكاتك لسر إيمانك لسر إسلامك روبرو خلش نزانو كافرو بيدينو ببرواد بيتوا ريزيان لينانين بلكو دكونا تانو تشريان قالتا بيكردن لجاني دنيا كافر كانو كويستاج دبني علام وراقيانو خلش بيدين قالت به انسان ایمان دار دکاو تنها تشل انسان ایمان دار دادا زالو کات دا اوانه چون پنهان لبو خوای گور برتیم چون پنهان لبو خوای گور دی جام بوانه دایر بلکو هانا و هواری خویم بردو تبر خوای رب العالمین سبحان تعالی سان گوت ربنا آمنا پروردگارا آمنا اما بروان من هنا اتو من براز دانا پیغمبرکت من براز دانا تبكت من برز دانا يعني اوانا ايمانك يعني بلو باورك يعني دكنت دكنا وسيليك يعني وكو تكاكارك واتخويا تونك اما لسر فرماني تو ايمان من هنايا لو يداوى كارك يعني شمان لقبول بك هم لي من خوش با وهم رحم شمان بيبك فاغفر لنا وارحمنا داوى دوش تسالة چي لكن يكن فاغفر لنا وارحمنا يكم لي خوشبون واتا اما انساني تاوان من هيا قرم داوا كاريما اويا او تاوان ايما بسر يوا قونا حكان من ليبك يوا ولا قونا حكان شباك مامك او يكم داوا كاريتنا داوا كاري دو مشان او داوا رحمت دكن رحمت جبوت سيا لبو بدستناني باشتو خوش ريا لبرو ايما شانو شايستنينا لبرو بقونا حبيس بوينا سنو باشتو باكيتو ويخواي قورا فاك مانكا وا او زر رحمان بيبكا برحمتي خود داخلي بهاشتي خود مامكا بو او بي لما اندي بون وشكتي دنيا بحسين وا انساني ما دار لدنيا ما اندي بري ما اندي في لاكا بلام لقيامتي استحاد دكا لقيامتي دا حسيتو بلام في اسلام ودوشتا يكم لبوي بسنا بهاشت خوالي ما رازي بي بحسين وا يكم في اسلام بلي خوشبوني خواي قوريا هر همو او عبادة تعطانا دكين لبوسيا تقول لي خوش بني خواي قوريه وسابقوا يعني سارعوا الى مغفره من ربكم والجنه اوش ثاني كذا تماي اوك خوالي ما خوش رحمه بيبك التوبه نيجا عبادته اجابه كانوا كذا ويتساكي زاك اخوان رحمه شي بيكر دين او كات ما بات بهش لبرو انسان اماده دزاني اگر لي خوش بون رحمتي خواي قوري نبي رزقاني نبي ناتواني خوي در بتشيني وانت خير الراحمين سؤال مهم كوتاي آياتك وأنت خير الرحمين واتتوب باشتريني رحم كراني هيس كسقني وكتوبي الرحمن بيبكا أوز وش فش بيبينيها شو كرحمتي داعي لبو من دالكي يعني باوق لبو من دالكي يعني رحمتي إنسان لبو إنسان شتشي سنور دارا اللهم رحمتي خواي قولت سيا هم تواوا هم بي سنوري يعني هيس سنوري قنينة برحمتي خواي رحمتي وسعت كل شيء او اندفر وانا رحمتي خواهي قول سبحانه وتعالى قلت انا امامي علي اقصر فشكت كان لبيني خواه ولبيني داكت شان المحاكمة ومحاسبت كان داكت يا اخوة
فرمی خواه کم بو فرمی داکم خواه گروه زور بر رحمتال داکم لبا من لوانه داکم روش اکشتاکم کرده بی بدری نبی لیم عاسه بی لویا دامن نادکم خواه گروه سبحانه وتعالی حسابم نگل بکاتن طبعا او نزا کین یکره سروک که چیا طبعا پنده چی زوری تده باسی دکین او آیتا باس لچی روکا چی غمجین دکا لچی روکا چی غمجین فلان پراو پر لسر کبتن خواهی گره با کافرو ببروه اکان داله کاته کل دوزخن هاوار دکن کافر اکان کاته کل نو دوزخن عذاب ددرین هاوار دکرین خواهی گره چی هم پیدره ایوال دنیا گالتتان دکرد بو ایمان دارانا چان ایمان دار کده انگو ربنا آمنا فغفر لنا وانت خیر راحمین اگو گالتتان پیدر کردن تانب تشرتان لیده دا یعنی اوانه بونه نشانه اک که دویانه امان زک قصکانی خویان رو لوان دکرد او زبوهوی اوه یادی منشتان لبیر کرد اوانه که انگو گالتتان پیدا کردن فرمو اوان لشهو ده تمشای خودتان کن لشه یعنی براستی او پیامی دو پیامی ده کم لبو انسانی ایمان دار که خواهی گوره دلنوائی ده که لبو انسانی کافر بی برواش اتو هنده بی ایشی اون ده بیکاری هیچی شکار نه ایلا شور رو بیستوار سعال اسلام دخینی لما سلمان هم دخینی یخی خلچی مزگفتید گرتی آفرتی بالا پوشت گرتی خلچی اتزام گرتی بیستوار سعال تقریری سقط و پقاتی رسد دخینی و براسی تا اوکی زور زور گبری اوزا خواهی گوره سبحانه تعالی ربا کافر کن داله اول دنیا گالتا دن با ایمان داران دا کدنگو ربنا آمنا فقفل لنا اوه اوانتان کرد بوا نشان یعنی تانه و تشرتان لیده دان دا او رو من اولی آن خوش بود او امن اروانم برده باشده دا تمشای زیوام کن دا تمشای زی خودتان بکن اوه پندیتی دایا زور زار یعنی انسان ایمان دارکان لدنیا و دا سفسندره نوان ما فیان پیش شده کری حقیان پی نبینده لبزوکترین ما فی جیان پی بش دکری بند دکرین زندانی دکرین درد دکرین ایشان پی نادره ها زور زره دیمی کابره را برو ایمان داره الله تو ریشه نت راشی امن ورد نگریم لکن خوب یعنی دیمی کابره اهل التزامات تا دوام وری نگری سبحان الله یعنی گالتی هم پیده که بلام او دعای بوهای اوی که لقیامت خواهی گره پیام فرمی اینی جزیتهم اليوم بما صبرو انهم هم الفائزون ها کل دنیا انسانی ما دار دیر ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین خواهی گرش دفرمی او رو امن پاداشتم دانا و بوهوی او آرامی که گرتیان و براستی اوان هر خویان سرکوتون یعنی یک رفتانی که انسان سردیخی اوی که براد بخواهی گوره بی اوشتانی که بیتمایی اوی که خوالیت خوش بیو رحمت بیه بکم ابن کثیر رحمتی خواهی لبی لو نزایا خواهی گوره وصفی چه دکا اوانی که خواهی گوره خوشی دبین اوانه خواهی گوره خوش بیستن انسان ایمان دار خوش بیستی خواهی گوره سبحان و تعالی بلام اهلی شیطان و اهلی کفر برچان لی ایمان دارن تو لوت اشتانه که خواه داینا پی خوش بکره بگوتره او دجی اوایا او که خواهی گوره پی نا خوش و بکره بگوتره همو اوانه دکاو داری سبحان الله لوی اوانه دشمنی خواهی نو انسان ایمان دارش خوش بیستی خواهی گوره اوانه کرناو نا خوشی دن تنها رویان لخواهی گوره لگر اوی که اهم ازیت و آزار در اینا کسی رویان خواهی گرو بر نجی رایا رای خواهی گرو بر ندایا هنگاو بانگانو دو پیغمبر ساسمات در برابر اهم مصد مستمیلیان کرایا هر گویتیان ربنا فغفر لنا ربنا اغفر لنا ورحمنا داوی مغفرت و رحمت اگلی شیخ سعدی ده فرمی او دعای اما جبوی ده کاد که لکوتایی در خیر و راحمی نشانه وی که ایمان داری تنهایی وی برحمت خواهی نگبه کرده وکانی خومن شما كرده وكان ما انسيني روجك بيغمبر صلى فرموي والذي نفس محمد بيده شوين بوي كالله يجاني محمد بدستا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم انسان سنئلا دي بخواي قرب خانك بخيري قرب لن ينجو أحدكم إلا لن ينجو أحدكم بعمله إذ كاما قل إيوا روجك كامت مغرور نبي بني جكت بروجكت بصدقه وبخشينكت بحج عمركت بذكر قرعه انك بخوي لروج قيامتي بكر ده وكان ترزقارد نبي لحسابي خوي قبله قال ولا انت يا رسول الله توش اي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قال لك بيغمبري خوي اتش فرمي امنش
إلا أن يتغمدني الله برحمه فضل إلا أقر خواهي قرب رحمه خوي دا بوشي كواتا إنساني ما دار دزاني كدستة باشته برحمة خواه بكرده بكاني خوينيا أو زكاة شو باشته شوير دا باشت در زكان ببي كرده بكان كواتا لليا إنساني ما دار تناه هواي بسيا هواي برحمتي خواهي قرب تماي كرده بكاني خوينيا بكرده بكاني خوين مغرونا بي شو أو كرده واني تبا خواهي همو إلا صديق داني صدقة هزناك خورب باي هزنيا اتو چنه بدستی خو را دوستی یو دو پی خوای گورته دایته تو سن را دوستی اره خیر له بردستی مسؤول شي یا نه بدر کی مسؤول شي لپینا وشت چکم بس عاد را تقریبا ساعت یا له مارکیټ شي شاګرد شي له برابر پارچ کم 8 ساعت بس 350000 را تقری معتل دکاری برابر او خوای سن را وستای كودو بيدا حقي وبيدا دي نايدي هذه هداياتي خواي قبر سبحانه وتعالى زازور وانا وآموش قاري هي لو أنا كفير بين أرام قلت لنا سرتاني خلق يعني خواي قبر فير من دكا إما هرتسان دخلك كنا زالم نفامكا تعلم تشرم على الدى الصبر دقرين بو هركاتك أقل بيني لسر آينك لسر إسلامك لسر سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قالت بكرة غمخو أو آتي بخينوا أو آتي باشتين دل نواي تدايا باشتين دل خوش كريل أبو إما تدايك أو آتا دل يهمان خوش دكاتن كوات أو آتي من ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين سنك أوانيك قالت دك اللقيامة دا باشي ما دبنوا كاتك دا من إنسان إيمان داركان سر كوتوبن دل بلي أماش إيمان ما بنا بها لذیاتی وی کتانه و تشرمانه دن گالتم هم پیام دهد دیان دجاتی من دکردن بریا و چوان عاقر باینه بریا و چوان سریوان او کم او شوینا خوشمان بدست دینه انزا رحمتی خواهی گوره گشجیره فلوانه که اتاک دلی خیر و راحمین دلد اران دبتو که خواهی گوره دای کوباو که زور زور ببزهی ترا بتو در زور زور خوش دبی كاتو ده سبر ده سيكا شي أرحم الراحمين قلت أنا عرابيش دشتا شي دزاني دمري قلت بلام كمردين شي وده سي تانو بردستي خواي يفرمي هرسي خيرا لخواه ما ديتيا ايه بترسين مقابلة بكي هرسي خيرا رحمة للنبي ولو معاتيا لو بترسين لقرانو بردستي هو كماني باشا كإنسان بخواي قورة دبات لاني خواي قورة صد رحمي هي يغ رحمي نارت الدنيا أو رحمي كمخلوقات بيقدر دكا لأنه تنو رحمتي لكن أخوي هشتوا روجي كامتة وبرحمة سبار أو نوتي بتصد رحمة تري سبحان الله الشيطان يجدد دري وميدك مي أخوة رحمة بيبك سبحان الله لولا روجي كامتة هذا ما وعد الرحمن شي سيفي غالبي لروجي رحمتي أخوي قوليها لدري سبحان الله كإنسان جيل رحمي أخوة رحمن أخوي دبي كدري الرحمن تري أوتوماتي شنا مكرد وكاين تبرت ساوي ونداز بشر مزاري دكا تريا ليتني كنت تراب بريا خور باما بريا لبن بيان باما بريا وش عجل كان باما خور بس تشي او شر مزارين باما زور زحمة زور اتو كسك تساك الى غير تبي تو خرافة بكي تساك خرافة رودني بسي بران بري كل اخر روجة كامت رودية بخواي لوي ملايكة كان دمان هاجون رامان دش نبدسك وقنا رومانيا بسين زور شر مزارين امزا بايمان دين يوان ايمان ولي خوش بون صربتك يا هر چند ایمانت به حزب بیت دوی زیات داویلی خوشمون بکی هر چند ایمانت به حزب بیت چه پیغمبر سازم نمو کسی چه ایمانی به حزب بوا لمو کسی چه زیات داویلی خوشبونو رحمتی خواهی گوری کردی لوی و قول رب اغفر و ارحم و انت خیر رحمی بردوان بری خواهی لی ما خوش بار رحمه بکر تو باشترینی برحمه کانی که هر چند ایمانت به حزب بیت دوی زیات داویلی خوش بکر چون که بنداتي بيه كم كوري نابيه تو كم كوري قد قال زورة برامر خواهي قبر سبحانه وتعالى تبني يا ربي خواهي والله ما داولي خوش من دكين يعني ما زور مقصرين كم كورتي ما زورة والله وكو بيوز ناد برستين والله وكو بيوز دي الدعوة ناكين وكو بيوز دين داري ناكين يعني سبحان الله اون دلو دنيا غارة دين بدنيا ما دين اون دل بدنيا كدو ما دينين ذاكيني او دعاي بخيرين كاتك كسك بهوي دينكي يعني كارت ساكاني كسك قالت لي بيدك جلو كان لو مقامي لو كاتي ودعاي دخين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين
لكاتي تنقانو تشيشكان دا لو رحمة إخوات بس الدباري لو كاتي كرو برو هر تشيش شي دبي ورق تقري تدكا نخوشيا نخوشيا قرض داريا دنيا ورسد بيك ديتو لو كاتش إنسان أو دعاي دكا كخواي قبل لي خوش بي ورحمي بك لبري باشني رحم كركانا ولكو تاين يجكان إنسان دكري أو داوا كاري بدا كلي خوش بونو رحمتي خواي قبلية إن زبزان أو دعاية براستي كليلي سركوتني قيامتها كليلي سركوتني قيامتها تبو دعاية تتواني سركوتني قدس بيني كالروج قيامتي هم رزابوني خوايا وهم بهشتي خوايا فلان بغيري أوي أتو بدستي ناخي لو لكو تاعدي شرطكش مؤمنون دفرمي وقل رب اغفر وارحم وانت خير الرحمن بخواي امام عتادي او دوشتينا زور بيوستين بو دوشت بخواي لخواردن لاو لتندرستي لا مشتي زياتر اما بيوستين بو دوشتي خواي فلا لبري وما يغفر الذنوب الا الله بيز قال الله كسش كني لغن حكان ما خوش بي بيز قال الله كسش كني غن حكان ما ليكاتو لغن حكان در ما بيني باك ما بكاتو او غن حنج ريغري اوينا كاما داخلي رحمتي خواي قربي داخل رحمة إخوائي قول ربين لبراوة إنسان كاقون أحدك لإخوائي قول دور دكا بيتوا سن قون أحدك أوان دور دكا بيوا بيوشت بويك إخوائي قول دستت بقري برو خويد بيني بزي بيت دا بيتوا بردوامت بيت بخشي أسر أوري الراستي بردوامت بكا لو يتمشاي دعاء كاني بيغمبر صوزم بكين همو بيغمبران وهمو بيابتا كان داواي لي خوشبون وداواي رحمة إخوائي كرديا أبزل لبوري خواي قبر لي ما خوش ورحمان في كذا بي أمش أو دو صفتي لخو من برز استبكين كاتا كسك بران بر هلمان هلي دكا أبزل من دار مانا خيزان مانا برادرك مانيان هل كسكا أگر هاتو داوي لي خوش من يكد أمش دياوي لي خوش نكين يقبول كين لي ببوري عناد نبين رقا كار نبين ورحمي شي بيبكين بزا يش ما بيدا بيتوا حتى خوا رحمان بيبكا أگر أما لخلش خوش نبين لكن خلش برحم نبين كل روي دبي كبيرهم خوالي خوش ورحم بيبكا لكاتك من اوان دا عناد وان دا الرغم من خلشي خوش نبم ورحمش بخلشي نكم بزيش بخلشي داني توا سنو انسان دا بي بزيه كم كز بخوي دا بي توا رحم بخوي بكا اما اوان دا وان دا الرغم ورحم بخو ما ناكي يعني بزيه ما بخو ما داني توا هات سن كسي استاني جبياني نكر ديا سن كسي ازقركان ناخين سن كسي قرعي ناخين سن كسي تساقي ناكا هو بزيه بخوي داني توا سن دا محتازين بزي ما بدا كوباب ما دا بيتوا بخيزان ما بكسكور ما بدور برمان بجيان بجينك با مشتك بخواي اوي رحمي نبي خواي رحمي بيناك من لا يرحم لا يرحم الراحمون في الارض يرحمهم من في السماء اوي رحمي نبي خواي رحمي بيناك اوانيك با رحمي بزيان بخلش دا بيتوا لدون لزبي خواي قبل لا اسمان بزي بيان دا ديتوا أبزه دائما كسر شيء برحم بين بشفقت بين ودائما جاني لي برد دائما نبي فمن عفا وأصلح فأجر على الله وكسانك خلش عفو ذكن ولا يخلش بيني أن ساق ذكن أو كري وأنا فهذاش وأنا صار شيء لسر خوي جبريه سبحانه وتعالى لسر خوي جبريه بوي بردوام إنسان جاني لي برد يهبي وخلش عفو بك ودلي خوي جبريه بك كسر شيء رقى كار نبي كسر شيء بيبا زينبي زي ان شاء الله موضوعنا زور دكين وزولو خواهي قرد بارنو بتايباتي لو روش قاري كيستا سنابتان دزانن يعني همو دنيا بويتا كنا دو لمسلمانا بويتوا حرتي قصي لزاري دا إلا مسلماني دشتين توا إلا مسلماني عيب دار دكا إلا مسلماني تومد بار دكا وبتايباتي خلقانا شيش كزياتر باقي عندو إعلام يعني بدستي بوي دلي خومان بودوا عيد دين وربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين خالي ما خوش ورحمة بك صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahümme iftah lana abuaba rahmetika ve elhikna bis salihin. Allahümme allimna ma enfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zinna ilmen ve fahmen fi din. Gajbuna salatul cum'a. Kala paşavay, basi salatul cema'a ma kirt. Deyne ser babata çinuye, babatiye salatul cum'a. Ya kemşit basi meşru'iyyete kay, كواكو ديارة صورتك معنى بصورة جمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كاليرا بفعل أمر دا سبيك فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هروها نهي اجتدى برو لبو يادي خواي پرزقار وذروا البيع هروها واز لكرين فلونش نجمنا زور كسيا لو كساني كقرآنينا يا هندي كسا شديه هندي خل شديه كدالين جمعة واجزبنية جمع ببي أو بالجين كخواي بردقار يا كي مفسع إلى ذكر الله فعل أمره ناكرش خواي بردقار بري واز لكرين فروشن بينن لبو سنتي ناكر لبو سنتي خواي بردقار بري واز لكرين فروشن بينن هروا على بجوا ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون هروا سنداء حديث ما هي الجمعة حق واجب على كل مسلم واجب على سرهمو كسيجي مسلمان كنير هر وها پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر منبر ککاتیک هرشل او کسانی کی دی کوازیان ل جمعه و جماعتین ل جمعه هنا ک هرشان د بیواز بین لوی کتیتل نینه جمعه بین جمعه یان درته هو اوی ک اقربی تو انسان نس و جمعه ختم لسر قلبی ندری لو ختم لسر قلبی ندری بر هیچ ور ناگری هیچ اموجگاری ور ناگری ایخ غربت و حفتانه آموزگاری ور نگری که وقتی انسان تی داده، آوکا زن ایمانی نه نبتو، نکه یک لواش لانه که دبتو های هر ورینی گناه بریت جمعه لب و جمعه، کابرش نیت جمعه، آو فضلش نیاگاته، لپاش آو همو آت و حدیث و آو همو آموزگاری انسان کاریگری هد بی، کاریگری دبی، لپاش و دبته سه، دبته لواک سانی کسی غافلیش دبی، ختمی لسر قلبی داده. دوای کسی غافل بی. زور کسی که هنزد لب خوید بین تو نه تنوع جن جمعی فیر ل خود که توشی احالت داده بی. ایدی هیدی هیدی آخری که افکاری سیر و سمری لود روز دبی. افکاری سیر و سمری لود روز دبی. خوای پرودگاریش که ولی دکه کدیکات کسی غافل ده. شرط وجوها که عمر زمان و موبایلی بینی باشه. اگر زد نبی. آدابی درس اونی انسان که خوی موبایلی خریق موبایلی اگر نه توانی بسیار داری برای اما هاتی نه درس تو با کیف خود هاتی اماش با کیف خواه هاتی نه بلان دوی مزیز تی هبی آدابی خواه هبی لآدابا که درس این براستی زهره دو زهر سه زهر ساو پوش نکنی بران هر اتو سرت لا یکم لبدایتو هاد بی حتی آخیر حسر لسر موبایلی بی ناکریو برای اکم اولا الاسلام يكم شد كمسلمانيه كجمعه لسر كسيك واجبه كمسلمان بي دنيائيا اقدر بهم زاري باز لكن دنيائيا كاما ناكري كسيك اقدر بيوت برغوتي مسلماني بريمورك الا دي بي جمعي نخل لا يتزن بل قيامتيا ما سلككم في سقر ككافر كان لو الراس تخو اراستيان كذكري كخطابي انا كذكري لون انا واقرين لم نكن من المصلين ها كانت لقيامة دا أوانسنا مطالب البلوغ كاوش شرط دوما كالسر أو كسي وازبا كبلوغي هذه الحرية العقل كعقلي توابي كشير نبي الحرية الكاملة كما بس عبدة الذكورية هلوها نير الصحة الجسمية بريتي أو كسا كنخوش نبي أنا همو لسوري الإقامة

أما بمحل الجمعة هروا وكسا بريتيا كدانشتوي أو شويني بك الجمعة اللي ذكري أو أنا همو بيدنسي أو مرزاني كدبتو هوي أو أي كنواجكي لسرواز الدبي يعني ذكري كسيك بلوغي نبي بست الجمعة كسيك عقل نبي بست الجمعة كسيك حرية نبي بست الجمعة بلام لسريتيا عفرت دتواني بست الجمعة هروا كسا كغربتو نخوش بو دتواني بست الجمعة هر واگر بی تو کسی که سفری کرده توانی بسته جمعی بلام او بابت لسری واجب نیه کدستی و کوتیدتی و کواجبون لسری ناتی او آن اگر بی تو او حف صفت هم زردن شرط دبی هر حف صفت لکسی بیت زی او حف صفتی تی داو او جمعی لسری لسر واجب که وقتا نتسو رجع الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو حكم كيلوي درهات يوم الجمعة على كل من سمع النداء إلا أنا كدرد هنري كإسسنا كرا أوان لسريا وعزبني كأقربة أمر زانيات يدانبو آية كاتيك جمعة تسمر جيش دي وقتمان جمعة لسر شي وعزبه طبيعي وحفت مرزيش تدابي أدي أقربة جمعة كرا أو جمعة صون دبتهوي أبرين كأو جمعة جمعة شي تروستا جمعة كريعة ما نادني كاك أو جمعة جمعة إيش يدروزني هذا بي جمعة أو صفة تانية تيا دابي أو مرزاني تدين إن زادني جمعة إيش تيا دروزته يا كم يعني أن تقام في خطة أمنيتي دبي للسنوري خان وكان بكري يعني أو شويني كان ويجي لي دكري شويني بي كم يعني دانشتون بي يعني خلقه اللي تي دا دانش بي يعني إذا كوز أو كساني كوز دا كان رواندن جمعة أنتيا، لبروي بالدوام لكوتن دا، كواتن دا، لشوين قدانا نشى مقيمينا، أو زمان لنا وسنوري شيء أبنينا نخير، أو كات أو كسانا ك، لبروي استقرارنا كان لشوين شيء، كواتا كاستقرار يعني كبالدوام للسفر، أو أنا بوش صفتي كقربيت وجمع عجب كان، جمعة كأنتيا لا شيء لشوين السنوري خانونية، يعني زو زاربي خلق. كابنا سفري دكا دستا ايما دستي سفري شي دكين لدري دري كاك با بانويج زوم عيب كاين خل نوج زوم كاك ياك لوشتان او مرزيت يدا او مرزيت يدا دبي او مرزيت بيت زي ان زمان نوج كاين لدري و الشهر نوج زوم هناك دبي الا نسبي لناو شاربي اذا لناو شاربي لفلاتش بك اعتيادي بس دبي لناو يسبي لناو شاربي او شرط ياك إنزا قربيتو بوشيوي بو كواتا دبي لسبي إنزا شاربو قندبو مهم كسنوركي دياربو خانوي هبو خلقكا تيدا استقراري دكير دانشتوي هبو أو لو كاتي أو شوينة أو صفتي تيدا كواتا أو صفتي كما كواتا أو نرجع قال له شوينة كرا أو صفتي كما درستا دوميان باسي عدد دكا ألا يقل العدد الذي تقام به صلاة الجمعة عن 40 رجلا يعني لو أنا بريكاكا أو تسلل شندر هاتي أو تسللوي هاتي كي كم نيجي جمعة كرايا كعبي بن مالك دجرتوا كأسعدي كري زرارة ديكا عددك يان سلبوا عددك يان سلبوا جمعاني لو تسلل إمام الشافعي كرتسي كرديت يا بيور نبو أوي كدبي أقربيتو نيجي زماعة كرا دبي عدد سلبي برام عددك سلبي كدنية سلبي أو كسانة متسل كزبي كنيجي كيان لسر وازبا يعني أقربيتو منداني تداب حساب نيا أقربيتو آفري تداب حساب نيا أقربيتو مسافريشي تداب حساب نيا أقربيتو عبدي مبلوشيش تداب حساب نيا قلت مان تسل كس أو تسل كسي كسيا نيجي كي لسر وازبا نيجيك از اصفه ثاني تي دابي انزا او مرضي دوما او دبتهي اگر بيتو كم تربو او نيجيك دبي نيجي زم عينك انو نيجي سبكن نيجيني وربك الشرط الثالث حتما لما زاهبي تر قسيتر هي وعددي تر هي مشتمر تر هي اما باسي مذهبي شدكي باسي مذهبي شافعي دكي الشرط الثالث ان تقام في وقت الظهر هل وها كاتيك نيجيك دكري ل كاتي نيجيني ورو بكري شو كم مثلا ما هي جمهور لا سوينا كان نيجيني ورو نيجي جمعه مرزا لبو قبول بونا كدي بلا سكاتي بي كاتي نيجيني ورو يعني بيرشوا بكي لما زمي شافي لا جمهور دروسنيا لا باشوا عصر بكي او هر اجماعي لسر دروسنيا
أنا رأيك هي لما زب إمام أحمد قبل الزواج دبي قبل الزواج دبي ولم أو رأي جمهور أصحتنا كانوا يجوا جمعات بعد الزوالة بوي أو مرزة كمرزيك كإمام الشافعي بمرزي دانا كبوي كان يصلي الجمعة حين تمهل الشمس في غمر صلى الله عليه وسلم كانوا يجي ذكر كشو روش لسيلة هذا دا لا زوالي ذكر ميلاني ذكر كوات أو ميلانا بويتا مرزي كلو مرزاني كبيويستا كانوا يجي جمعة دروز بدبي أو شرطي تدابي ألا تتعدى الجمعة في ولد واحد كيك لما زبي شافعيش كنابي فرا جمعي هبي فرا جمعي كيك لما زين دبي لشاركة يك جمعة هبي برام ككات يك تمشادة كينوم وتأخيرين شافعي فتوان دا أقرب يتو يك جمعة زيادة لها وبلام عذر هبو حجة هبو هوكار هبو شينك بشيناكر أوتيا هيك شيء تدانيا هیچ چیزی تا دکارت آمر زیارم مرزی کسی خلافی کتیه ولی مرز کانی سیم که هر وقت خوی آسی مرز کپیویسته زیب زی بکی آوان همو دلیل منسیان در یک آکل سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر واحد صحابه هر واحد تابعین کنیش بو شویک ریع نبل لشونک ریع کدانش توونه ک خالک کلی و کلشون کنیش کک ریع لپاش که لپاش نیوژنی و روبو، آو مرزانه لوی ورجیدانه که هیز نیوژنی آو صفاتانی تی دانه بی. دین سر فضائض الجمعه که عتیق دین سر جمعه باشه و جیگشتی فصعوا الى ذكر الله کدوشتی تی ده خطبه تی ده لگن نیوژش تی ده بوی الفریضه الاولى خطبتان که و یک ل فرض فرزکانی که جمعه بجمعه درین جمعه که اگر بیاد توی سیده داره خطبه ایت داره بیت سام خطبه ای پیوسته خطبه کان هو دوشیان سیا هو دوشیان فرضه دبی بیکو کاتیش جدی که دبی بر راستان بیکا لبینی هو دو خطبه کانی سیا که دبی دعب نیشی هر وع انتو آخره عنی الصلات هر وع آلاتو آخره عنی الصلات ک خطبه کج دبی لچین دربی لپیش نیجکبی لپیش نیوژه کبی نابی بکوتو شندر بکوتو پاش نیوژه کی توکاوا واحاتیا لسدمی صحابه لسدمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان یکون الخطیب طاهرا من الحدثین الاصغر والاکبر فاکو خائمی کسکا نبی دست نیوژه جتوائی هبی جنابتی لسن نبی هر وزلی پاک بی او شیوانا چونکا لمذهب شافعی که او خطبه زیگای تیا لزیگای او دور کعاتیا لزیگای او دور کعاتیا أن تتلى أركان الخطبة باللغة العربية. يسأل باشوي دبي أركان خطبة. يعني خطبة شتي هي ركن هي مرزي هي. سن بنسينيش بنسينا كان دبي بزماني عربي. بنمونا الحمد لله أو بنسينيك والصلاة والسلام على رسول الله أو بنسينيك آيات شي دخوينيو أو بنسينا شي ديا صلوات على سر بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو بنسينا شي دعاي دكي أو بنسينا. أون داني دتواني بيك كرتيك أو بينز بنسينيتي بعربي برين. این زد دست بسیب کی دست با کردی بکی زور کسی کرده عتی نکه که یعنی براسی مسئله هند بابتیه هند بابتی بابتی دینه که دری که ارکانه کامل لغه عربی ارکانه کامل لغه عربی بودی آو کی ترکا که همونی تلیب که همونی که کردی الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أهدون بريكر هم بعد استقوام كرت هم آتكم خيندو اللهم اغفر لنا وارحمنا وهدينا توا خلاص أو أركانا كان يسبون زورك هكا يعني أقول دي بعربي قصيب كري تسلي كم دبي إنزا كابرا دس بيكا سباس وستاي يجبو خداي پرودگار دولو دو رحمة برجي بسري أوش توانا بلام كاكا أوي بكا أوش سيا أوش بكا هم کردایتی کش اگه حس لیبی کو هم حتی خطبه کش خطبه یه چی سی خطبه یه چی طوابی که انتو تل ارکان الخطبه باللغه العربیه که باللغه عربی بی لهردو خطبانیش لهردو خطبانیش دبی ارکانه کان سی ارکانه کان باللغه عربی بی الموالات بین ارکان الخطبه هر وعیق لدوعیق فصلی تدا نبی که اگه فصلی تدا بو
بين الخطبتين الأولى والثانية نبي فصل تدابي والصلاة نبي حمود تيل دعاء يكبي خو أو تنك واهاتي واهاتي لسردين بيغم هيد شتيك لبيني فصل لبين خطبة كان شتيك نبو بيغم الصلاة والسلام كربي تنا إيشك دانيش نبو هستايتو عدوانيش خطبة دومي تواه كريد سويتي كريديا نيجي كريديا كاتا تودة تهوي عبادتك توكو بيغم الصلاة والسلام بي كاتا فيس أو مرزانسي زيبا زيبا كريد أن يسمع أركان الخطبتين 40 من تنعقد بهم الجمعة أو هر لوي قطمان دبي عدد يان سلبي لو كاتي دبي أو سلكسش كاتي خطبة دس بيدكا دبي أو سلكسش جيان لخطبة ببي نك سيونو آخر كلا نواجه كده سيونو يعطى نواجه كده نخير دبي هر لكاتي دس بيكني يعني لكاتي خطبة دا ككاتي خطبة كده وتري دبي سلكسي شيء أو تلك سدبي كان يجيان لسرواز أو تلك سجيان لخطبة بي زور كسيع ديت خطبة جزك كان يخوي قبادك يان أوتيا خوي بزانا دادن الله لشيء لإمامي أو دلالة تكبرة شون كم إمام حرسن داقر خراب يجبي خو دري قال الله طبعا خو دري قال الرسول قال الرسول أو دو أنا بس أتجيب دي أو دو أنا جيب دي كابرة دي دنوي خويلية كتيا كابرة هي يعني آقايليني خطبة لبؤوية براسيك أسكادة في جيليبي إن زادابت غافل أقبتو هاتية مزقوتي وقتنها سنك خواهي بردقا كاتيك دفرمي إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لما فسيرا كان زور بزور دنكاك وما بس ينواجي تيا ما بس ينواجي زمعية استماع أوية تتناجر لمنا بلا نازاني استدريم تنا دزاني أو دوم دزوليو حرفة كان دينا دريم بلا إنصاد أوية توتي دقي إم استدريم ما بستك الشمسية دبيل خطبة بوشي ويبي يعني كاتي قدريق آتك مالو دخوينتو يعني إنسان بردوام تساوي لنا تساوي إمام بي لقر إمامي يعني إمامك هر سنداتو دا سي بدلي شتني يا خطيبه شي باشني بلا ما اقرب بيت التمشاي بك لغر اهد وحديثه كان بروي باور كاري غري هدك بلا ما هر شي كاك قفات تكردو ان ذبح زي او يمن والله وش تعالى هم دزانم هيك خاي غير فذكر ان ذكرة تنفع المؤمنين خاي غير دري واقرب زاني خاي بر قادر يبو بير يام بينو او تكبر لسي يعني اوتي كسكا هر اعتقادي با جمعة كينية هذه وكو وين كسر خلق بيبين يكديت نيجي جمعة إذا كان بوه ده بي أن يسمع أركان الخطبتين 40 من تنعقد بهم الجمعة أركان الخطبة لبشتو بعد ذكر ديا حمد بأي صيغة كان الصلاة على النبي الوصية بالتقوى قراءة آت من القرآن في إحدى الخطبتين إذا هي اختلاف بين علماء ده الدعاء للمؤمنين تمام أو بينس شتا لا خطبه دا ابو كسي قربته تنها او قسبين قسي كردو هيز اموش غاري كسي نكرد بحمد سبيكر صلوات البيغمبر صلى الله عليه وسلم امري بتقوى قوي تقوى خوي برود غاب كنو ايت چ خويندو دعاي كردو هيز دي نغوت خطبه كسي ها تمام هيز مشكلي كده يعني از يكي با يك دقش بي از يكي با دو دقش بي از يكي با پنز دقش بي اصلي وای خطبه سبي دبي كرد يعني براسي 20 دقش لو خطبه سي دريجه بس خطبه دريجه يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم باورناكم جيان بيتيا يعني ددقي رمنيه خطبه جيان بيت دريجه كي دريجه بوا الفريضه الثانيه صلاه ركعتين في جماعه صلاه الجمعه ركعتان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم او جاره كدور ركعته كبيويستا كانسان كان او دور ركعته اذا كانوا هروها إنما يشترط إدراك الجماعة بركعة واحدة منها لما زي مشافعي كدبي إلا لو كاتي جمعة كي دروستا دبي بركعة شرابك يعني أقربيتو قيشتا إمام ركوع دومي وربو دبي تن دبي تسارابك مزاهي بي ديمان هي ملام أو مزهبا مزاهي إمام شافعي دبي تن يبكا دبي تساربك تنك بنوجه كيسيا رانا قيشتا أوش اعتمال سدك من أدرك ركعة من الصلاة الجمعة وغيرها فليضيف إليها أخرى وقد تم صلاته أو بلو حديثي وريفتيا هركسيك أقربيتو بركعة شي جمعي قيشتو يان غير الجمعة كزماعات
با یک چی دیل و زیاد که وقت تم صلاته او نویجه کیسیه نویجه کی درسته آداب الجمعه که زور دوباره کرایتو الغسل که لسنتی چه که سنتی که که انسان حتی پیه دکریت زیب زیب که چون گودمان انسان دوی با بونخوشی سیه آدابه آدابی زرویه که انسان خاص نگه بونی نخوش بو باور که دبتا بابتی واجب که آواجی با خدا بکن یعنی بون عرقی لیهاد ایشی کرد بو من دی بو بون توزی لیهاد او اگر بکابراش شوی خوش روش بو او الا تکی نمائه اگر به تو خوش بشو هر سنت او زور داره انسان خوی داشوه و برام که دی خوی داشوه تو لو کاتش از سنت دست بیده که لپاش سیه لپاش نویجی فجره وکو صلاة العيد نية بابر العيد دطوان جيجنكش خوش هروا باكر نوي جسمو وكو إنسان كخوي شوشت أو شتانا هموي ليدبتوا همان وكو تحصيل حاصلة لباس أحسن الثياب كسنة كقربيتو إنسان زوانترين كزلب بيشي هروها برستاشينو نينو كردنو أوش بهماشي سنة التبكير إلى المسجد زوتونا مزقور كيك لو شتانا براستي که سنتی چی گوریه سن که ایستا که او هموشتانه من اغتسل یوم الجمعتی غسل الجنابتی لو زود زاره ری غسل الجنابتی یعنی او دلالتی هیه که هندک دارین که جماعیش لراجی شوی جمعتیه سنتا سن که با پی او من اغتسل یوم الجمعتی غسل الجنابتی که غسل که غسلی سبی غسلی جنابت بو اگر غسل که غسلی جنابتش نبو هر غسل که تیه هر غسل که دست دبابتی سنة أبابتنا صلاة ركعتين عند دخول المسجد بهماشي والإنصات للخطبتين كيكلوان آداب كانسي آداب كاني جمعية كجويقرتن إنصات ناري الاستماع استماع إنصات يعني تيجيشتن لو إيك خطيب سيدري بدي تيكك لآداب كاني شي آداب كاني كجمعة حتى حديثك مان هي ككاتيك ملائكة كان إمام دست سر منبر ملائكة كان سيدا كان سيزلا كان قباد دا كان وسيدا كان لباشاوي دين دادا نيشين جيلة سيدا كان جيلة إمام دا كان أزاو حديثة عامة غيبة مهم هركسي خطبي ودا ملائكة كان دادا نيشين يعني ملائكة كان بو قوري خوي خوي بردقار علمي داني دادا نيشين جيلة إمام دا كان أقرب ينتو درزانن سيدالي باشا پیویستیان با اینه ایمانیشیان زیاد بی بلام جه ده گرن اینز انسان اگ دی داری والای که اکا من جه نگرم برای اوی من زور شتی دی دزانم که ملائکتا کان انصاتا که یعن باوشی بیا که انسانا کان دبی زور زور لو بابتی اگه دادن آخر شد که بازدکین آداب عامل یوم الجمعه هنده که روشتو آکاری گشتیه لروش زمعه وکو دیارم كسنة كصورة كهف خندري في يوم الجمعة وليلتها كشوكي عن بروجكي بخندري من قرأ صورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين أو حديثك هان ددا أروى سنة لو روجك دعاء بكري وكو ديارة كاتيك ووقتيك أمزاري ساعتي اشتدى ما بس ساعتك يعني وقتي اشتدى شرني ساعتك بي ساعتي شربق أما الساعات زور زاره ما تيجين ساعتك ساعتك نية يعني كاتك كاتك إذا كاتك لساعتك دريشتر كترة الله تعالى دزاني رام كاتي اشتدى أو كاتا كدعاء تدا قبولا كإنسانش كبفرصة بزاني كدعاء تدا بكاو خوي قرري قبول بكاو الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ك إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي هو كذبته أو كإنسان صلوات لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ليبدأ كالروج الجمعة سنك صلاة كان دقاته پیغمبر صلى الله عليه وسلم كأقر بيتو أوشتاني كخواي بردقار بيه بقاته مردي ديقاتي أو كي نيقاتي أصل ومرديتي شت نبيستي تنا أوي كخواي بردقار مبستيتي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشيستانم لخزمة كتاب نيابي الذريعة إلى مكارم الشريعة يكت ليك لكتاب زور نياب كان لبابتي تزكية نفس وتربية نفس ودروس كدني مروفا راغب أصفهاني رضا ورحمة خوي اللي بيك كان لعارفة جورا كان وفيلسوفة جورا كان بناسيني مروف زور بابتي جورا وجرينجي لم كتابي باس كدو بيان كدو إمج لخزمة يا أبين لدرسي بيشو باسي خاطرات وخيالات إنساني كركتشونا تشانيكا أندازكيان تشيوازكا فرموي سانح من هي خاطر من هي إرادة من هي عزم من هي عمل من هي همو أماني بالتفصيل بو بهاس كردي أمرو أيوبي من بلي هرشي أخلاقي محمود إنسان هي هرشي صفاتي جواني إنسان هي بطهارتي نفس دس بيئكا إنسان حتى وكون نفسي خوي باكجنك تسكينك تربيانك أخلاق جوانك دروس نابن لنا وأما أفرمي بيشتر أما باس كردوه كطهارتي نفس أبي سي هيز لنا وإنسانك هي سي هيزك إصلاح كرين هيزي فكري إنسان هيزي شهوتي إنسان هيزي حمية وتعصب ودمارجيري إنسان هريكي جلوانا كومالا صفاتي جوان بإنسان أبخشي لاعتقادك الصحيح لجوازي كرن لنوان حق باطلة دوزين ويخراب وشاك وهروها عفة وباق داويني وهروها شجاعة وآزايتي أما نهر همو لإنسانا وأما نشهمو ينبيك وعدالة إحسان لإنسانا دروسا كان كهمو مكارم أخلاق لإنسانا لما نا كؤبته بيغنبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله كي زور إيمانك كاملة كي أخلاقي زور جوان ترى أو إيمانك كامل ترى وألطفهم لأهله كي زور نرم ترى لقال مالو منالي خويا نرمي كما بس أولنية قناه كانوا عصيان كانوا تو إتروازيان لبين إنا لباري الدنيا هلكاني كاروباري الدنيا أكري إنسان تسامحي تيابك بوي أفرمي رحمة إخوائي اللي بأفرمي ويعني باللطافة بالأهل تهذيبهم وتأديبهم المشار بقوله تعالى أفرمي أويك إنسان تهذيبي معلوم نالك تربيتي أن دابدا وتربيتي جوان لس الدين داري لس الأخلاقيات برز خوائي قول القرآن أمري كدو بياوان يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا قو فعل أمر يعني بباريزن خوتان بباريزن و معلوم نالتان بپارزن اهلی خوتانو پارزن لآگر ام امرا تصور که انسان حتا جنی نهینا و مکلفه بخوی که جنی هینا پیاو چکا امرا خطابکر رو بپیاو اگر خیزانکی کم ترخمی هبه لعبادتا به همان چشن ام گناه باره بیتیا منالکانی کم ترخمیان به ام گناه باره بیتیا إن جاء أم فرمايشتي في غمر صلى الله عليه وآله وسلم كتش مدحك أكا أفرمي أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون أفرمي لهم تنزياتر كي لا من خوشبستر خوشبز أفرمي أو كستان كأخلاقي برستر وجوان ترى الموطئون أكنافا أصلي كنف بلا تنشتي ولاخ أوتري أسب مثلا إنسان كسر أكوي بلا تنشتي سر أكوي هندي لو ولاخ كان تنشتي بحال شتي بركوت نهر الكسر يعني سر كوي لسر يعني عزيتي أو كسر أدن أزاري أدن يا قب أجرن يا لقاء أدن أو شينن أفرمي أو باشترين أجل أو أجل كاتك خوانك أيو سر كوي للاوة أيو سر كوي أيش خوي بوشل أكاوي سرك أفرمي ألم فرمايشتا الموطئون أكنافا أو إيمان ذاك أخلاق يعني برزة لقل إيمان داراني ترى حساسية يعني ودائما بقرجي وبقالوزي ما ملك الناس ونرم ما ملك كأنما لا تنشتي خوان أو شل كان بو إيمان داران شون لبين يكترى
واخفض جناحك للمؤمنين باشا بالي خود راكش ابو ايمان دارا يعني ايمان دارا ابمشي وازم ما الله لقل يكثر اكن رحماء بينهم برحم لقل يكثر طبيعتي اوايا ايمان دارا ام صفه زور قوري ابي الا لايمان دارا هب يالفون ويؤلفون طبيعتي ايمان دار اوايا هميشه لقى خلك الفت بياك هميشه لقى خلك خوشويستي بخشك وخلك الفت بما واجري اجر خلل لما هبو اما ابي اقام اللي بالله الاخلاقيات ولا التربيه خللها الا ابي لغل دور بركته ام صفتات هبه دائما او كسانك بدور برتون هسكن حسكن لغل طويابن وتوش حسكي لغل اوانا طبعا اما قنج من ببير ما سلام من بكرده اللي اكتري دمو چاي خمان قرجه كده سلام من اكر وما زاني او دين داريه بطن يك شو جه سيركن اما اصلا ابي او باري بشاشته دمو چاو قشيته بلكاتي توقع حتى ببير مجارك كرك بكر اشتري وز او توقع انا كردو انا او انا وتير بشو بم توقع لغل تويا كم تو دمو چاو اي بيكا وتي والله كو دمو چاو نايم بيكا وتير ما وصل تولي شو تولا راسك دمو چاو اي بيكا وتم بس توش خوش دمو چاو اي بيكا خوش دمو چاو اي بيكا هر بوتا عدد لنا ومانا برقي وبتوندي وهستكين اما دين دان صفتي ايمان دار يألفون ويؤلفون لهر كيابو او خلقي دورو باري يكسر بما واقرسينا واميش بوانا واقرسيتا طبيعتي اوا الفت بياك الفت يعني جمع يعني دروزبون يعني تيكالبون يعني كوابو كسي مسلمان كسي كي كومالاياتيا لقل دورو باركانيا زور بنرمي ما ملاكا وزور بنرمي لقل يانا تيكال ابي امش السبب دعوة وسيلي دعوة اما يكشتمن لتيكالبو مسألة براء لمسألة عقيدة إسلامية هاتوين وهامان كردو مسألة براء أو أنت وكرا ولا قال إيمان دارنا هندجا براء أكن ليك تري رحمة إخوان سلمان العودب وإخوان قال رزقاري قال السجن قصيشي هي الله أو ما ملي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقال منافقة كردو يتي أجر إيمي إيمان دار لقال يكتر أبي كان حشتك من نايم كرا عزري بو منافق هنا وتو سور زانتي أو منافقة هر أزري هنا وتوبوي أزري اللي قبول كردو ما ملاك نرمي لقلا كردو أو لقى المنافقة أي أما لقى يكترى أبيت شون بين يألفون ويؤلفون أبيت شون بين يعني أجر زانيد لشوينك خلق بدورته وجمع نابي لخوته مثلا ما ملاك ناتن درست هي خود ناتواني لقى خلقاتي كردو ما خلاليك إيماني وأخلاقية لتوي أبي إلا كسي مصمان ما شار سركة جارك ببير ما فقيه كي والله ما صفقه كان همويا لقل ما خراب وتم ده كرم بس تو لقل همويا انا خراب ناكري سي او اند فقيه بعتقد انا هر همويا لقل تو يا خراب خو من يك ناكرن برامر بتو او تو يا خراب لقل هر همويا انا تو خود شاك لقل هر همويا انا بويا اما فرمايشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قاعده كي زور قوري يعني الموطئون اكنافا كانما تون اجلك او خو نرمكا طبعا اجلك زور رسني شاك بوي خوانك يسر كي أم إيمان دار أوا ما ملأك لغل دور بركة إنجا ألفد لغل أنا دروس أكا هيواندي لغل أنا دروس أكا فرمي أنا جماع المكارم هرشي أخلاقي برز لم آيات في رزايك أفرمي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إيمان داران أوانان كإيمان هي بخوة بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ثم لم يرتابوا هل ناقرينو قمان ينبو دروز نابي نالرزين لبردم أو شبهات وشهواتي رويانتي أكا إيماني طواو لناخي أنا تسبيو إنجا جهاد أكن لبيناوي خوايا مالو سلو تسامان ينهمو سرف أكن لا شي خوايا ماندو أكن إما سيد دلوب هن أزادي إنسان هذي إنسان لو سيد الله عرقي إنسان لبينا يخويا كسر في أكا فرميسكي إنسان لبينا يخويا كسر في أكا خواني إنسان لبينا يخويا كسر في أكا هر سي كان لحياتي إنساني مسلمان أبي دائما أمسي قطري دانا بلبير شاوك لبينا يخويا كسر في أكا ناكري من بلا ملاكا كدعو بانقواز وإجل برخاتي خواك وبشمو يجاري عرقم نكري بلبينا يخوا يان بلن والله خواناسك راسقين مجاري فرميسك بچو مناهت بتخوارو يا بلن والله ايمان داري كي زور صادق مؤمدن بم خيني خون فيداكم لپناوي دينكم والله انسان ايمان دار
أبي أجل نصرتي دينك أي بيت السر خواني أم يكم كذب خوانك أي برجل بينا يعلى كلمة خبر زبونا ودينك يا أبي أمل الناخية تسبيبي أولئك هم الصادقون أجل بوش يا وزب إن جاء ما الصادق رازقون إيمانك كمان نالرزة لما لو سرت سمانا لنفس جهاد أكين لبينا يخوا جل جلاله دي أم إيمانا علم حكمة بتو أداء فكري تورك أكاتوا مجاهدة بأموال عفة وجود لتويا دروس أكا كهمو يعني بابتي شهوتي إنسانة وادي أكا أو مالي خود شهوتت بمال كما كيتو كنترول أكا أبخشي شجاعة أوانش هرهموي أو دمار جيري وهيزيك هتا برامبر بدين وهاد لي أكا آزايتي لتويا خلقك وحلم لسر خويتي خلقك شك لا يخذ العفو وأمر بالعرف وعرف عن الجاهلين لك خلق جاهل كما مالله بوشي وازا اكي هميشا عفو هلا بجيري لكاتي مردياتي بياواتيشا شجع ترين كسيكي كلابينا يخوايا امادي نفسي خوت الروحي خوت فيداك برسياري اكلا بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين يعني شلون تشيبكن فرموي هو أن تعفو عمن ظلمك كسي ظلمي ليه كردي لبرا كانت عفويك وتعطي من حرمك كسك هرتشيش دي خويتي اللي خود توي قرته وتوبي عطاك وتصل من قطعك هركسك هاد مقاطعي توي كر قصي اللي قلتوا أنا كر سرداني توب شو سرداني بك توب شو أمو شو بك فرمي أو آية بس يا وكا كابو حلم لإنسان أما شجاعتيش أو صرف كرني لبينا يخوا جل جلالوك همو قطر كاني خوي لبينا يخوا صرفك شو هرشت من هي لإنسانة أبي أقام لي بابي كيبو جيها كردتو آية طبعي إنسان شي العربية سجية يعني شي خلق يعني شي عادة يعني شي لإنسان أم تشوارا قرنجا فرمي الطبع لأصلا بكورتي بوتان باسكم زو ناش من تفصيلاتك يو بابي كي لغوية طبع لأصلا لزماني عربية شمشير آسنيك شمشير آسنيك ورده ورده اكوتري اكوتري اكوتري تا رنگي شمشير اگري كم اسنه ورده ورده پان بو نوكي ورده ورده پيا كرد هشتا نبو تا شمشير او پيالن طبعي گرتوا يعني رسمي گرتوا ويناي گرتوا باشا ويناي شمشيري گرتوا بلام شمشيري جنية ويناي شمشيري گرتوا شمشيري جنية هشتا هر اسنه كي بلام اوانيان كتاوا رنگي گرتوا او پيوتا طبع كأنما طبعي گرتوا مسألة طبع طبعا كمال كلي اها امالن طبيعتي كسكه باشا يعني ويني امشتا ويني شمشيركه بين هشتا طاونه بو بس لاصلها هي كويني بياكر اسان شمشيركه دروسك هرشي اخلاقي برز لتويا طبيعتي تويا هي بلان بشوي او شمشيره بحال اسنك لاربوتو ها ويني شمشيري لياتو بيستي بو هي برباني لي بيتو صافي كيتو بخيتنا او قرمت لي كيتو هشتا بيكتو زوري ماو بلان خدي وينو نخشي صفتك اللي هي حتى ضريبة سيما علينا علينا والله الدائري ضريبة هاتوا ضريبة شرقوا هاي لضربي أو سكانوا هاتوا كويني ويني باريتيا دروزو بيوتيا ضريبة باشا دوائي ورده ورده ورده ورده ابتا بارو يترنو مجتمع وكومال قاو يان نحتية أو كسي كش أتاشي نجرية مثلا أو كشي كتاجرة كنجارة داروشتيوا او اكا غريزه او شتيك غرز ولا تويا خوي داكوتا ولا تويا حتى شيما كهيلا انسانا بريتيا لا شي طبعا خوي وشم بمعنى شي يعني خالدي خالد انسانا طبعا خويه باشا اما لا شوي انك مثلا لدى مشابه خالك افرمي كأنما لبروي لأصلي خلقته ولا قليتي نوما لنا الشيمة شيمة المكارم أخلاق برزكان كأنما تشون أو خالة هر لخوايا وهبوا تاتو ماتو نالم كورة خالي إلهي ماشا هر لخوايا وهبوا كأنما أم أخلاق هر لخوايا ولم كسا وجوده وتواجده أي سجيتي أفرما سجيج لإنسانا بهمان شوازة تنهاء واندي سجية معنا كي أويا لطبع والتوز زياتر تجاوزي كدو رنجي زياتر قرتو اترنات واني بكي تشتي كتير شو كشمشيركة كهشتا طبعي قرتو احتمال بكري وشتي كتيرش احتمال لشمشيري داريكي بلا اوان دور دور تنكرا يوا وايلي ابتا سجية لإنسانك دوام ور اقري سهم دانا خلوقة اما خلق من هي لغا خلوقة
خلق سير كان ويني ظاهرية ها تو إساس تبردم أوانا الله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي خلق بشا ظاهرية كي توي خواهي جان چون بشي ظاهري منت نخشان دوا ناوم أوا بنخشان وجوان كي يا رب العالمين فحسن خلقي خلق ويني توي لناوة خلق ويني توي لدروة بويا أفرمتي أفرمي خلق وكو شرب شرب مثلا شرب صرم صرم مثلا العربية أفرمي خلق وخلق شر أو هاي هر دوكي بيك معنى ده أكره خلق هر بمعنى خلق بي خلق جو معنى خلق بي برام نا أجر وردي كيتا وخلق أوياك ببصيرة إنسان بدلي إنسان أبين ده أو أخلاقانا أو ويني إنسان كبصيرة إنسان أي بيني خلق جو أو ويني كبصري إنسان شاوي إنسان أي بيني أجر إنسان زور دلي روشن بي كسيك أبيني أو دقتي كسك أدا أو إما هما وين الظاهرة كي أبين كسك أزانين والله كسي بصيرتي بهز بي وين باطينة كي أم كسي أبين أم كسي أخلاق كان إلا شيء أستيك أو شان برزة بوي إنسان هند جار لمسالي لو أشي هلب جارني أفرتا لحياتي خويا يا أفرتا لحلب جارني بيايوك لحياتي خويا يتسري ظاهري أم كسي أكا والله أبي سيري شي كي عينا لناو كان يجوانا أم كسا شكا صفات كان يجوانا قور أبن جوان تر أبن شيرين تر أبن أما يدروا احتمال هي لدز درج جوان إكي كاتي وأروا بلام كومالا أخلاقياتي أم كسا برز أم شيماني ناو بيوتي خلق بوية تولا كاتي سيري آيوانات شي خو اللهم كما حسنت خلقي أو دروا جوان كردوم ترتيب كردو فحسن خلقي ناو شن جوان طبعا علماء المنافس قصيحان هي الان انسان بجواني خوي سري سرميني بناوي خوي سري سرميني بلا اشتي زور عجيب لبردم ايوانا اوسي اوسي اكس الله وليبه كزني لسر زي وقت تجوان بما شاء الله ليبه توسي سري اوش او برويك توسي لوتيك توسي اتر خوي بلا وزور او زور جواني تبيرش طبيعتي هم انسان اقوي جمالك زور قوري لخوي ابيني تصورك ورا اگر ناوي خوي ببيني ناوي خوي اي بالضبط ام جمال ابيني بي ام بيس ما بانيك ناو ما تي اسير كين سما ما سيري درو اكين قد قبولناك مشينا درو اشتك من بي او بي رشايك بدا مشاوتو بي قد قبولناك لا ابي شان جار سيري اوناك تو انجا شت درو لرجك شان جار سير اكيتو دي ورا سيري اوناك ببصيرتي خود ببينا شي اخلاقي برزه شي اخلاقي ضعيف هم انسان خوي ابيني ازاليت شي اگر كزند ناسي خود خود اناسي بويا انسان للدعاء او انا هميشه يا الهي من او عبدا او خللانا يا الهي فريامك وبخوات شار سري خومناكم درقتنا او اخلاق مزورنا شيرنا هر شي هو الادم خويا بهم شار سنك بهم شار سرك هاو كارم بيا الهي بويا خلق بريثيا لم بشه كوابو طبع وينك يا سجية وينك الزياتر للشمشير أشي خلق بس باسي شمشيرك إني ها صورة شمشيرك للدروة باسي أم شمشير بوتشي باش براري شمشيرك أشان يا برر لو شيء شمشير بنجار شمشير بينين هم يوكويك بس أما يان كاك يعني أما لبولا دروس كلا وزق برندية أواية أواية فولاذي أصلية وكو عرب ألين باشا أمان أزاني زور تايبد من ديزات أمان نرخي زور قورتر أو خلقي بيأوتري بوشي بكاري أوش بيأوتري خلق بيغمري خواص الله عليه وآله وسلم لفرمايش تكا فرمي فرغ الله من الخلق والخلق والرزق والأجل خواه جل جاو لخلق إنسانك لسكي دايك خلقك إيكا باشا إنجا أو طبع كان هرهم وإخلاق كان هرهم وتياي أو خلقك إن جاء دوات الرزق إن جاء أجلي هموي هموي هموي خواهي قورا همو أماني بطاوك لنا إن جاء يتدروا ديك هات دروا أم أخلاقياتانيك هيتي ورد ورد لبروي أصلك هي أتواني زيادك أتواني دروسك إن جاء بزاني خلق وخلق هندجار أو حالتيك إنسان دروسي أكا بيأوتي خلق هندجار أو يك خوابي داوي بيد أوتري أو يعني خلق بون موني ايما علين علين فرانكاس علين كاكا خليق بالغضب العربية يعني امال لخير كأنما طبعي امتو ريت يعني خو اكري امال لك
وردود بوي دروز بوبي لو شي منال كبه زول لسرخوبه دي دي دي دي, دي وردود توريت يا دروس بي هندشت ابينه مشكي تقبلناك هندكس ابينه توري زور لجوانا اجوازن لجوانا اش تورابه تورابه بلا يا جوانا ببير ما يشغل منال كان همشي لما جي سدان شي حتى ورلت بو اواكي لما جي سدان شي امدان اوالي اكي بيرم كرده وتمسا امن الله بشي شهر سري اما بكم يعني حتشيم اكر بيام شهر سرنا اكرا سيرا كم دي دي دي دي دي قسم لك الله اكر هنا سيرا كم ميوانك مانا تزو زو زو اواي كرده بلا جوان وطهو لدلي امن الله امشت جوانا ايتر ابو با ورده ورده ابيت اخلاق وسجيتي يعني. بوي ابي زور بوري اي لو ما ملكين الراس غضب خواي قورا طبعا كي لردانا بلام تو خد بكسب ترتيبي اكي تو رجي اكي هندك أجل كان ها مثلا لسجية مثلا شير سيكسر من باسي شير لكن باسي أزايتية تبيش جاوما شو أزاين لسجية أم والأخلاقي أم والخلوقي أم شي أبينين أزايتي أبينين باسي كرويشك طبعا كرويشك يكي لو أجلاني كزوزو أترسي وزور كاد بتقي قورة بشتيكي ألوانا يكسر أمري طاقب شو كاد دلي أوستي لحيبتي أو ترسو أوانا وهموش ما أزين الرأي بس يبقى فيال بعشان مشهور أو بو بترسنوك أو بأزت كأنما أمان لخويا خلق دروز ولا نو أما كابو أكره هند جار خلق بو كاركبي هند جاريش خلق بو أو كاربي أفضل الأعمال الخلق الحسن بيغمر يخوة صلى الله عليه وسلم فأنا باش ترين أعمال أخلاقي برزة ما أعطى الله أحدا أفضل من خلق حسن حشتك لو زياتر قورة النعمة لو قورة هرنية كأخلاقي برز بتو عطاء بكري دي كوابو خلق كزول لسري وستان أكري ناو بيبو أصلي اشتكى يعني ناو بيبو الطبعي كهي لإنسانا أكري ناو بيبو أو جوان سازي وجوان كارية يعني بو أو سودي كهيتي أوشت أكري لها دوشانا لإنسان أكري خلق ببشي ظاهري شي بلهم أكري خلق ببشي معناه جوان يكاني ناوي بلهم أي عادة شيء لإنسان هرشتيك لم أخلاقنا زور دوبارت كرده وأبيت عادة طبيعة إنسان أوايا جارك لزانكو لباس درسي منطق من هو بس يوم أكرك عادة لإنسان كم تأثير أكا طبعا أسأل الروي علمية و أو شيء كذهن إنسان بيوسي بما ملو كسب هي بيوسي بالدليل هي أجر ورد ورد ورد دوبارة بو أشتى نهاية وناو ذهن أشتى كوتاي عمودي فقري لبابلن بشتمل أليه رويت العزك أدا بيوزنا كبيته ناو مشكو أنا كأنما بوته بشجلم نمونم هنا بس سياقي وتنبير كانوا يا كسيك يا كم جاس فيري سياقي أبي مشكي زور مشوشة داني جير ركاته دسي تنقريه ردو دسي باشا انجا مشكله امس كانه كاك قاشي لا نزاني كاك او كلاج او نزام شي الدنيا اللي توي حتى جير اقور حرق شين وردرك انجا بيلي لا او ادي لا تك داجر سينم ادي شي دو هي سيرك حج بما ما نادا بيقد السحر اللي اخره قد بيرناك تقول والله او السرف ابا مثلا او قلوب هذاك اشاره املاك خوي اشاره املاك لا برشتي منالشتي يكس خوي قاشي يسبو اسطو أما بيوتا عادت لدوبارة بونا ويزور أم حالات الدروسة دي. حتى منالي بتشوك بينا في الشاي أخوتا لعادته سجية لإنسانة لطباعي إنسانة أم منالي كم جار حتى في ريكور الرولة كوتشيك أوا بقرة بريك أرجي بيرة بريك يعني لكوتشيك أوا بقرة شوار بشو بشيك أخوة بس يعني رشتو دي دي دي دو هاي فيرة بي هيش كسيك ما لإستئمة هي كوتشيك أبقرة يا الله خواهي جان دي بقات الدم دي دي دي قتشتي وانا لين هر خوي بالطبيعة أما لإنسانة دروس أبي أم حالات أم بيوتي عادة حتى زيادة التكرار بيتو عادتك تيا إنسانة بهستر أبي بوي طبيعي إنسان أوه سبحان الله حتى هوكو زيادر لقل هر بابتي لو تكانا خوي ماندوكا زيادر أبي الطبع لم جاري وهي مثلا نيجي بياني زور زحمة بالنسبة تو دي هر أشي هر أشي هر أشي زور بس زحمد أشي أبيت الطبع لتو أبيت عدد لتو إتب زور بأساني خود خبر أبيتو أشي أبيت بشكل جيانيتو أتوي قرآن بخواني ختمي قرآن كي زور زحمته
اخواني تو دوسي لابر طاقت نامن جاري دي توزيك تر اخواني حر طاقت نامن دي هل لقل يا خريك بي بردوام بي كاتيك زاني فيري اما ابي اما تعادد اما تبشيق لتو قطنا تواني تركي كي توازي لبي لخزمت يا ابي خوتي لقل مانو اكي كوابو ام چوارشتا طبع وينيشتك سجيا زياتر لوينك وهي لها تو تثبيت ولتو يا طواو اتر ام وينا بو غيري اوشتناشي خلق باش معنى بيكي امشتا عدد دوباره كرنوي زوري امشتا تاوكو دا امزري ايا برسياري بكيم اكري انسان قران كاري بسر اخلاق وروشتا بيت ايا خلقك كلناو ايما هي باش اخلاقك كلناو ايما هي اكري قران كاري بسر ابي افرمي اختلاف هي لبيني فلاسفه كان عندي وتو انا شتي ونابي هر اخلاق ليس هر اوي تتو قران كاري بس رانا عندك اوان فرمو وتو انا نابي وتو انا من اتاه الله وجها حسنا وخلقا حسنا فليشكر الله والله اوي خويا يرد مساعيك جوان واخلاقك جوان يا تصباسي خواك وش ندي نيا وت شعر سرينيه يعني اخلاقي باش شعر سرينيه هاتون خلق وخلق وجهك حسن لقلت شيء لقل خلقك حسنا تو ما دام لبنيه كان تو بيكوا خوي جورا أدات داي نيدا نيدا كوابو هيش تلا دس إيمانية كوابو يان يعني أوفر ما شتي فرغ الله من الخلق والخلق أو أن كل الدليل تواو ما دام لسكي داي كقرار درا وتواو هيش تك مجال تاني عندك كتير فرمي أن النا أم مشتوانية بيغمبري خاص الله عليه وآله وسلم فرمي حسنوا أخلاقكم بتشن أخلاقي خوتان باشكن كوابو أخلاق أكري قران كاري وسراد ناكري وستاوبي دي شون إما يعني أم أخلاقياتنا لنا وإما خوي يقول شون خلقي كده بتش شيء وازك عندي هي طبعا مجالي يعني راستا بون منا أسماني زوي دروس كده وزوي دروس كده هيئة وشكل كاني هم ودروس كده ناكري من كاجر سلانا بينم ده والله من جميع وكاجر سلانا ملي بده مشان وكو ده مشان الشكل ناكوري مجالاتي كيت يعني أما طبعا هيج كسي كي عقل جنات واني بيلي ستو تصور كان أم مكافر بيدينا رخنا أقرن لأموري خوا قد كسي كتان بيني و بس رخنا بقري لمروف بلي والله غلطا لوتنا بلي رابي بلي رابي خلق الله نوشيد بو طاوني قد كسنا بيرج جرأتي وناك رخنا لخلق بقري أبدا باش كوابو باش يقلشتا كان هيج مجالي قران كاري تياني بلان باش يكيان هذا خوي جور أيدا بمكسر أكره أم هذا ورد جورا بكره بالضبط أم أخلاق أنا بين نبي الشاي وخوتنا وكون راغب أفرمه وكتو كان أوها ناوك خرمايك أبيني باش بيوت النوات العربية أم نوات أبينا أو هذا كل ناوي تويا أجر زميني بوساس كرا وخرايا زوي أم تو أتقي أبيت الداري كي برزي زور جوري خرم اگر زمینشی با ساز نبورده و دکوه رو بید دی کوابو ام نواته هیزکه لطویه او طبعه که خواه لطویه دروسی کرد دی خود گشه پیاب ده برو زمینه با ساز که بیخره نو زویه و گشه پیاب که گوره بکه افرمی اکره ام نواته بسو که بکه تا نخله که زور گوره در خورمه که زور گوره او همو خورمه و شیرین و جمال و جوانیه بده اشکره بیهنی توزه بخره ناو او توزه بخره برخور توزه بخره ناو توزه بخره ويلي فاسدي اك دوه بشي خره زوي جي سفاده يني خود بده سي خود اكابو اصلا كلا توية هيا قران كاري اكا زور گرنگا كإنسان چون قران كاري دروس اكا لو اخلاق و لو نواتاني خواه قورا بي عطا كلو بوي افرمي قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها اتواني او کسی که تسکی نفسی خوی اکا و تربیه اکا و خریشی ابیت ورده و ده گشه بی اکا دروسی اکا تو اکان اتقینه اوش که پشدوی اکا ورده ورده خاپوری اکا تو کاولی اکا هر یک اگل ایما باشا اکری انسان وکو راغیب افرمه انسان اکری درنده یکی زور گر رام که الامو ده بینیم گنجه که کرد گرگی که ناو رامی کرده گرگ با وحشیتی خوی رامی هر یک اگل ایما باشا اكري انسان وكو راغب افرم انسان اكري درنده يكي زور قرر رامك الامو دا بينم قنجي

بلام طبيعتي إنسانة كان أو هاي هندي كان سريع اشتكان وورق كرنو أقران كاري دروسة كان هندي كان تمام همو إنسانك برا زيركي برا تمالي هي هيت إنسانك نيا فول مواصفات هر چي زيركي تيا وابين كاسيك أبيني لخرين نا أوانا لپيشوه أي بيني بلا دود نار بيا كدنيا ليتوه بيا بيا نا أميتريان لبازارا بيا بي مردي پارا بيا كر بلا ورا دوكتين ووخين رو زير رأيك باشا بيا ناخلت بويا مسألة قرانكاري لنو ناخي إنسانا كان زور قوري ناكري بلا مولا توي خرما لنو إنسانا أي كان بمسألة السيو إيه ناكري بلا أكري خو بكري بدار خرما وخرما بكري أكري كاري لسر بكري تو أجلق أي إنسان رامكي أي چون إنسان ناتواني خوي بو خوي رامكاتو خوي پروردكاتو تربية داو قوريك أم كلماتاني راغب بو ناخي هري شكل إيمي ايه بيامان بلي ورا خود ورد كرو ورد اخلاقه كانت جوان جوان جيا كرو بزانا كامان تو لاوازي تيا كامان زمينو بوساس كدو كامان نيوي زميني هي نيوي نيه كامان طبعا كامان سجيتا كامان خلقا كامان كردو بعادت عندي اخلاقي برسية لانسان عادت نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمه ای چه عبده کی چه که صحیب اگر لخواج نترسه اصیانی خواه ناکه چو که بو اخلاقی برزی کرست کردوتا عدد لخواه خواه اپارزه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نزمنی جاهلیتا عرق نخواه تو باشا اخلاقی خود دینکه لی حرام نکردو اخلاقی اوهی او پی قبول نکره بیهوش که اگه لخواه منو بتگال تجاری خلق بوي اخلاق برزكان اكري انسان خوي ورد كاتوا ورد زمين ساسكا بو اخلاقه كان يا تاو كوتي دروس ابن زمين ساسكا بو او طبع جوانك خوي غربي عطاك دو حتى غور ابي وقش اكاتو نما اك دوام لذاتي باكي بروردغار يا الهي لت ابارينو لت انالينو دواد لي اكين رحمتو بزي بسرمانا ببارن الهي اما جروده بو مدس نفسي خمانو هنامن هنا وتبردم قابيتو تخد پروردمان كيا رب العالمين تخد نوچوان من بقربو خير يا أكرم الأكرمين درو خير من لبكرو يا رب العالمين قناه زور من برس كردوتو يا إلهي عفو منك رحمتي خد بسر مانا ببارن يا إلهي كرمي خد بسر مانا ببارن عفو عافيتي خد بسر مانا ببارن إيمان من دام زراوك خواه إيمان من دام زراوك خواه إيمان من دام زراوك يا إلهي سبارد قد لا يتوزايا نبوة ودي على يتو يا إلهي قد زايا نبوة وإما إيماني خوما سبارد يتوكرت إيماني خوما وخيزان ومال ومنال ودايكو باوكو خوشكو براو خوشوستان من هموي سبارد يتوكر يا رب العالمين يا إلهي بإيمان وبمن جينا بإيمان وبمن مرينا لسر أم دين شيرين يا إلهي بمن جينا بم دين شيرين وبمن مرينا يا رب العالمين يا إلهي داود لي أكين كرم يخود بسرمانا ببارينا عفو يخود بسرمانا ببارينا إيمان من دا مزراوك يا رب العالمين عقيد من ساخك يا أكرم الأكرمين خويان هر قرفتك من هبو من شار سرك أو من بحال مال مال دارك أو من بمنال منالي في عطاك أو من بمنال منالي صالحك أو من يا إلهي ضلنا آرام آرامك مالنا آرام آرامك ولا تشار اجتماع من آرامك يا رب العالمين إلهي ومن قرزار قرز سرشاني سوك أو من نخوش الشفاء ببنيرا يا إلهي أو نخوشانيك بيمن زاني أو نخوشانيك بيمن نزاني ولخو منا هانا أهل بلايتو يا أشافي شفاء من بدا يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بقوري خوت بكرمي خوت أو يبو دين من بو جين من سودي أبي يا ربي خويا بمن عطاك بمن وبخش يا رب العالمين خويا جان صلاة أما جسي أما بقينا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم يك نوما لخزمة يا بينا يا إلهي صلاة أما بقينا في غنبري صلى الله عليه وسلم اشتياقي دلي أما في بقينا خوشي وستي دلي أما في بقينا بخوا برور دقارا أجر شيء هلاو كم وكري زور من هبي بخوا زور تامزوي ديداري جواني أبين يا إلهي داول لي أكين بكرمي خود أم اشتياقي دلي إيمي في بقينا يا رب العالمين صلوات والسلام خود بسر يا ببارنا يا رب العالمين يا ربي خويا أم دعانا من لقبولك ولمن راضي بخويا لمن راضي بخويا لمن راضي

آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لغناه من شيء أجبوري خير من قبل كم وفق بني ربي

به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش و ذاتی پاکی الله که خاوانی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیشواما نوری چاو تازی سرما محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يابي وراني ولا سر شون كوتواني تارو جدواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانم خوش بستانم خوش حالم أوزارس لحلقية شنوية لا زنزير باسكي خوتان رقاي قيشتن بخزمتان شادبم يشي شتر لو خواردو خواردنا بهزانه کدل با قوت دکا کدل منور دکا کدل صالح دکا که بگاد به مقام احسان شونیش. عزیزانم براستی شونیش قوتو هزه چی زور عزائی بیتی دایا بو بابای سالک بو او کسانی که بیانوی شاد بن با قربی خوا شاد بن با مقام مشاهده دل خوش بن شاد و من بن با گیشتن با مقام احسان. راستی شونیوش زور زور کاری گری چی سیری هیا بلام خواه گده ایمان لیده که افرمی وکانو قلیلا من اللیل ما یهجعو بلام بدا خواه کمیگ لئیما کمیگ لئیما هر دستیم شونیوش دکین او وزو تاقتو برکتی کل شوده هیا سبحان الله ایما بخو من استغلالی دکی زبای طبعا شونیش دو زوری هی با اوی باس کی لپاش نوشی عشای حتی نوشی بیانی او همو صلاة اللیله او همو زی شونیش یا همو بوان باش ترین یعن باش ترین کار ثلث الاخیر من اللیل پیش ملا بانگدانی بسن ساعتک اول لحمی خیر دیرا اگر تو لمغرب حتا ملا بانگدانی بی کهی تسی باش بی کهی تسی باش بشی آخری اول همی خیر دیرا و بطایبتی تریش که بنوی اوزه هستی او پیدرن تحاد زود تو زهده چی دوی غیرت چی دوی همت چی دوی این زاده توانی تو هستی نویشه کم که زبای اوی که زور زشو نویشه خیره که گوره اوی یک تو بنوی اوزه هستی دو لثلث الأخير من الليل بي وبراسي أو وقتي زي نزولي رحمة وبركتي خدايا لأسمان كان. عزيزانم فإذا كان شونيش زور زورا بلام كرتيك وبختيك بو إيوي عزيزي خوشويس باز لكم يكمين هو كاريك بو سونة بهشت. الله أكبر ادی او همو من دیبون و هلاچه ایمه لطسی ها لو اینه به سلامتی به سینه بحشته لو اینه قطار بیر لبخشر لو اینه به سلامتی به خزمت پیغمبر بگین علیه صلاة و سلام لو او اینه به روسپی به خزمت الله بگین زل و علا دکواتا شونیش خوکاری که لطسونه بحشت بزان خواهی گوره چی دفرمی جی را بگرد جی را بگرد بزان خواهی متعاله چی دفرمی دفرمی تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الله تفرمي شان كان يان دور دكو توا لا ناو زيقو بيقاي كوالي لين مستونا تتجافى جنوبهم عن المضاجع شان كان يان دور دكو نوا ليك دترازي شان كان يان لو شويني كلي بال داي توا يدعون ربهم خوفا وطمعا. الله لا ترسي خوا لرزاي خوي يقول أبارينوا أترسل لروج قيامت أترسل لغزبي خوا أترسل لجناحي خويان أترسل كروج قيامتي نازح نبن وباشان طمع طمع المغفرة يعني هي طمع يعني هي خوي ليان خوش بي طمع يعني هي خوا عفيان بكا طمع يعني هي خوا بيان بات بهشته باشان خوي يقول دفرمي ومما رزقناهم ينفقون أو تباسي بند صالح كاني خوي دكا كمين كشونيوش دكان وباشا عند فرمي ومما رزقناهم ينفقون وأوي كمالي دنيا يمان تي بخشيون أوان نفقي دي ددن أي بخشن دي دا نفقيرو هجارا أو خوشي كيا دفرمي فلا تعلم نفس
ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أوانا نازان فلا تعلم نفس إذ نفسك نازاني تشتيتي خوش كأقري هرجو تساوى كانتيان كخوشي دل روحتيان إما بومان هرقرتون وآما دمان كردوا جزاء باداشي أوي كأو إشانيان كدكر الله إذا قبعتيتي هاي قرب باسي بهش دكا ليرا كذا فرمي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أوي كتساويان في قصد بيت ساويان في أقرة دمري كأويش بهشتو ديتني خواو شفاعة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم زبراسي شونيش هو كاريكا بوئي خداي قورا لروج قيامة ديت خوش بيم وعفو بكاتن وبشت بات بهشتي قال لي شتر لبركة كاني طبعا أحد يسمى لبير نسي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام عبد الله كوري سلام أو يهودي كوا لحبر بو لبياوة آينية كاني ديني جولكبو طبعا دجيرتوا طبعا كذبت مسلمان أو حديثة دجيرتوا دفرموي ديتم أو تازا محمد هاتوا صلى الله عليه وسلم خلقة زول أهل مدينة دوران لدعوة فرمي أميش بغاردان تسوم قطم زانم أو پیغمبر آخر زمان که مسلمان کان ایمانیان پیه زانم چه دلید که دلید پیغمبره او زاره ایمانی پیه نینه بس هاتوه جیلی راده گری ابینی جیلیه ابینی پیغمبری خواده فرمی صلی الله علیه و سلم ایوها الناس افشو السلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة للسلام الله سبحان الله أفرمي هو خلقينا جي راقرن لمن يكا من خواردن بدنك فقيرو هجارو نداركان لبير مكان أواني اشتركن لقر خوتان أطعموا الطعام خواردن ببخشن وصلوا الأرحام فرمي أفشو السلام بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أوزا فرمي أفشو السلام سلامتي لبيني يكتر بلاو بكانوا أشتي وأشتوائي بلاو بكانوا وهر وهاد لدستو دمي يكتر أمين بن أفشو السلام بهمو ما ليكتر أمين بن بهمو ما سلامت بن بران بر يكتر بها سلام ليكتر بكين مشاني أوي كمن لقرتو أمينم أتوش بمن أميني باشا وأطعم الطعام خاردن بدنا خلشي خاردن بدنا هجارو فقيرو نبوكان باشا وصيلو الأرحام سرداني خزمو كسو كاركاني خوتام كان هم شوي خزمو كسو كاركاني خوتام كان أحوالي خزمو كسو كاركاني خوتان بفرسن وصلوا بالليل والناس نيام شوي شونيوش بكن أو وقتك خلق نستون تدخلون الجنة بسلام كاتك أو تسار كرد وطان كرد إيو الزور بسلامتي أسنى بهاش كوات الشونيوش بنصي أو حديثي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام براسي هو كاركا لو تسون بهاش ما سببي شتر يعني بركتي شتر لبركتا كاني شونيوش اويا كبراسي نشاني شكراني خوايا برامبر اوهم نازو نعمتي كدايتي ايما اخو لبني بيمان هتا توقي سرمان نعمتا وما بكم من نعمة فمن الله هل تسيتان هي نعمتي خوايا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها خو اقبين بشمير نعمتي خوايا قبر الناشمرتي هناشمرتي او اند الزورة باشا تو شكراني بكم يتشيك ده كاري شكراني تو لبو نعمتا كاني قوي قورا او شوني بجايا سبحان الله رج شوي كان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام شوني بجيكر زور شوني بجيكر حتى پیکان من ديبو دا عائشة فرمو يا رسول الله حتى كان جي شوني بجيكا وابد يعني پیکان السربون پیکان سبيهر قران خويني تيدا نما تاكي تو شوني بجيكا فرمي أفلا أكون عبدا شكورا أي نبي من بنديشي سفاز بزاري خوابم بلان بر أهم نعمتي بمني بخشيوا كواتب براس تشونيوش هو كاريكا بو سفاز كردني خواي قورو بيزانيني نعمتكاني خواي قورو شكرانا كردني خواي قورو لسر هم نازو نعمتكاني عزيزان براسي إيمالا شكراني خواي قورو زور كم ترخمين بوالله كم ترخمين عزيزانم
او باسم زور كردوا وزور زار دوبارم كرديتوا بس عزم لي براسي دير لو تان دوباره كمو بس نعمته كاني تساو بس نعمته كاني او تساو انا لروج قيامتي نيكل دا عبادتي عبادتي عابدي كلا قديمه وعبادتي كربو كبين صد صالا عبادتي خوي غورك او حد زي دوباره ناكمو بلان بين صد صال عابدي خوا پرستی کرد در روز قیامت نه کرد بس حقی دوست او کانی ای باش امن چون حقی عقلم حقی جویم حقی زبانم حقی لیوم ددانم او همو نعمت آدم پیدا کرد ده چه او همو حقم پیدا کرد عزیزم ده چه شکرانی او همو نازو نعمت هم پیدا کرد اگر عبادتی 500 سالی نکاتا بس حقی تساو ادی حق کانی تر دیکاوت براسی ایما نه توانی شکرانی خواهی گوره بکنی مگر بشو نیجه خواه بفضل و گوره خواهی قبولی بکنی و بیکات شکرانی اگر بو نازو نعمت کانی او دیکاوت براسی ابی ایما لو خاله دا زور زور وریا بید که شکرانی ایما زور کما برام بر اوهم و نازو نعمت ای که هیتی که هیت من که خواه با ایمای بخشی و پاشان والله والله شکرانه کمان لایقی خواهی گوره نیا بحق القرآن شكراني بناتين كلا إقي خوي جورا بيتن لا حديث كيف يغمد فرمي يا إلهي لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك يا رب أم تسون دتوان مسباصد بكم تسون دتوان مدحو الصلاة بكم كاتك كحمد وصنايا كسباصك بخود بخود كردبت يا رب العالم رأسي إما وما قدر الله حق قدري رأسي إما قدري خوي جورا نازاني براسي قدر نعمتك كان شي نازاني بو نعبادتك كان من نشكرانك كان من لايقي نقدر اخويا ونا نعمتي خواش تبو براسي شونوش هوكاركا بو اويتو ام شكراني بكي خالي شي تر لان نعمتك كان شونوش اويا زارو بار خوي غور النفحات شي هي يعني وكو بايا كدي بس او خلق دادي واغلب شي او بايا پیش نوشی بیانیه او رحمت او نفحات الهیه نفحات وات پیتی نگی باید بی زل کل لگر و پرسل لگر بزولنی نا او نفحات الهیه وکو باید شوایه سبحان الله هر کسی الو وقتی بخبر بی و دخریش عبادت بی لا یشقا بعده ابدا تازه حتا شقاوتو مرکاولی لای گریتن لشونش چه دلی شویگ لشوان او نفحات الهیه تو ناگرتوا او بخشش خدای اتونا گرتوا او فضل الهی اتونا گرتوا نازانی اتو تکو پیغمبری خواد فرمی علیه الصلاة والسلام ان لله نفحات خواهی گوره هند زارو با نفحات چی رحمت و برکت خواهی هيا الا فتعرض لها خوطان نوکات خریکن با عبادت و بدعا و بذکر و با استغفار دفرمی هر کسك او نفحات ببرکت فلا يشقى بعده ابدا تازه حتى او كبره بسلامتي ده من يدوا حتى ما او افرت بايمان واحسان وتقوى ده من يدوا لوتك تازه او نفحاتي فيكت تازه او باي خدايي فيكت او رحمتي فيكت او نفحات الهي بخدمت بو سم بي اسم بو نفحاتي عزيزان چه دل شوي قشوان او نفحاتنا يو اي مجد قليتو اي ما انا وقتي خليشي تسبيحات استغفار سوز ركوع بي عزیزانم هیچ چیزی تل برکت کانی شونیش او شرف ایمان دارانه سبحان الله شرف ایمان دارانه بزن عزت جبرائیل سبب پیغمبری ده فرمی صلی الله علیه و سلم عزت جبرائیل و خود زن سبب پیغمبر ده فرمی پیدر یا محمد عش ما شئت فانك ميت ای محمد صلی الله علی محمد و علی آل محمد ده فرمی ای محمد صندجي بجي ايش ما شئت صندجي بجي صن صال الدوي هر بجيرة اخيري هر دمري اويك فاشان دفنمي وحبب من شئت فإنك مفارق شئت خوش دوي خوش دوي هر بزيدي دي يان اتو بزيدي دي يان او اتو بزيدي دي حتمية اويك خوش دوي يشيك يشيك بزيدي دي او دو سيمن بيدري يا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به هر صدكي بكا هر صدكي پاداشتي هيا يان او اغا باشا بي باباشا پاداشن دادلتو
بخرافه بي بخرافه سزاد دريتوا هار صدك اي بكا مزي به تو حقي او عملي ورده قريون سباشا بي بباشا خرافه بي بخرافه ففاشان دفرمي واعلم بزان اي محمد صلى الله على محمد ان شرف المؤمن قيام الليل دفرمي الشرف ايمان دار شون وزيتي الله سبحان الله براسي قورية براسي قورية شرف إيما شون يجمان به فاشان دفرمي وعزه عزتي شكو عزيزي أو بياويتسيا استغناؤه عن الناس بأمنتي لخلشي كمنتي بكزنيا داولا كزناكا هشتك طلبك لخلشي ناكا هشتك استغناؤه عن الناس داولا من دبران برخلشي بأمنت بران برخلشي لخواي نبي لكثير كدوانا عزيزان ألي ربي غمر فرموي عزيزي زبرائيل فرموي يا محمد شرف المؤمن قيام الليل شرف من عزيزي من قوري من شكو من غيرت وشهامت من شو نجيا دبا يشيك لو خلاطة قوراني كبا إيمان داران دادريتن أو شو نجو أو شرفية با إيمان شو نجو إن شاء الله بتسبين تاكو ديدارو وتواو كردني بركة كاني شو نجو بخواي قورتان دسبيرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بديهي نري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانانو ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت حتى سورتي سجدو سورتي ملچي دخويند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: پنا دگرم بو شتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطان کانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سر جی پیش خوتن بله لسر جی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق ريسر زويدا

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم